0: وفي جرمه، سواء كان ظلما للمخلوقين وأخذا لأموالهم وأخذا لحقوقهم أو بلوغا بأعراضهم، أو كان لأمر آخر لو لم يكن إلا تقصير في الواجبات، ترك لبعض الفرائض، من تقصير في الصلوات مثلا، أو تقصير في صلة الرحم، أو تقصير في أو مثلا إساءة إلى الجيران أو إساءة إلى المؤمنين، مهما كان الذنب. والإنسان هو يعلم الجرم ويعلم الخطيئة، نادرا ما يتغفل الإنسان عن شيء يرتكبه ويعتقد بأنه لا ذنب عليه، نادرا. ولا يقول في أثر أو خبر اشتفت قلبك وإن أفتاك المفتون، يعني هذا أمر واضح بسر الذنب، لا تريد أن أحد يطلع على يعني عليه منك أبدا. مثلا إذا كنت تغتاب الناس، فدليل على أنه جرم وأنها غيبة وأنه محظوظ أنك لو بدأ ووصل هذا الرجل الذي تغتابه وحضر عليك وأن تتكلم لقطعت هذا الحديث، هذا دليل على أنه جرم، دليل على أنه خطيئة. لو وصل إليه المغتاب يغتابه وأن توصل الحديث الناس منتج من توقف، هذا دليل على أن الغيبة محرمة، يعني ضميرك يقول لك وعقلك يقول لك أنها محرمة، لكن نفسك واستمرارك عليها وتعودك لها صيرت هاي غير دليل. كذلك النميمة، النميمة أن تسمع مني كلام في واحد بيني وبينه سوء تفاهم، فأخذت هذا الكلام مني فيه ونقلته إليه. دليل على ذبحه أنه لو قال لك هذا الذي وصلت عنده الخبر وقال لا تواجهني عنده وتخبرني بهذا القول أمامه أنك مستضعف، ولو كان حقيقة، لأن هاي ضميرك وعقلك يقول لك بأن هذا قبيح، نقل الكلام الذي يزيد الفجوة بين المؤمنين بين الأخوين هذا يسمى نميمة، لأنه يوسع الفجوة ويلزم منه العداوة. وهل مجرى يعني إذا نقلت حديثي إلى خصمي فستنقل كلامه إلي، وهكذا فيزيد العداوة وقد يصل بهم إلى حد القتل بسبب ما نقلت من الكلام. المفروض من الإنسان إذا بنقول المجالس بالأمانات، إذا سمع من أحد المتخاصمين كلام في قبل الخصمة أنه لا يبلغ منه إلا الشيء الحسن، لا يبلغ الإشاعة، ولا هذا تسمى نميمة، لأنه يولد بينهم العداوة وقد تسبب العداوة إلى حتى القتل وجاءهم تسبب فيها، هذا نميمة. وإحنا واغلين فيها وواغلين فيها إلى حد كبير مجتمعاتنا، الغيبة والنميمة. واكثر الناس يقول النسوان، النسوان آلات القيل والمجال، ولا القيل والقال، لكن الآن الرجال مثلهم أكثر، رجال في التخزينة ما أتخلوا من هذا، نادرا يجوا الناس واشغلين في الحديث عن شؤونهم وعن أعمالهم وش سووا في يومهم، نادر. البقية من جيبيك غيبة ونميمة وكلام فارغ ما ينفعك، ما بلا يضرك ولا ينفع المجتمع ولا ينفع أحد، لا يعود على أحد من دينك إطلاقا. وكان الجدير بالمؤمنين أن يكون حديث في الاجتماعات في ذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، يعني الذكر سواء كان استغفار أو تسبيح أو تهليل أو تحميد أو تكبير أو تلاوة قرآن أو تعلم، هذا التعلم أفضل، لأن مدارسة في العلم ساعة تعدل عند الله عبادة 20 أو 60 ألف سنة، لأن بهذا التعلم يعلم الحلال ويعلم الحرام ويعلم الواجب ويعلم المندوب ويعلم المسنون ويعلم المكروه ويعلم المباح، فتأخذ في العمل بالشيء وأنت عالم ما حكمه. يكون على ظهيرة من دينك، وكلها من دين لا تتعلم، فتأخذ مثلا في العمل وانت عالم بأن هذا فريضة، والفريضة فضلها وأجرها كسبعين نافلة. وإذا كنت في عمل نافلة تدري بأنها طاعة لله سبحانه وتعالى، وتحتسب الأجر من الله سبحانه وتعالى على ذلك. إذا كان مباحا دخلت فيه وأنت آمن من الوزر، آمن من العذاب، وإذا كان محرم تركته لوجه الله، وكان لك على تركه لوجه الله أجر. بس ما بما المحرمات نحن جاءناها محرمات إنها ما هي مفتادة عندنا، ما هي موجودة. لكن إذا تقرأنا ترينا بها بأنها حرام تركنا وجعلنا على تركها من أجل النهي الشرعي ومن أجل الحكم الشرعي فيها، لأن فيها أجر. فعلى كل حال مجالس الذكر، مجالس الذكر دفعة عند الله سبحانه وتعالى. ولذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا مررتم بمجالس الذكر أو قال بحركة الذكر فارتاحوا، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. الرباط في الشرع الإسلامي هو أن تربط خيرك في ثغر من ثغور المسلمين، يعني في حد ما بين المسلمين والكفار، تنتظر المعركة بين المسلمين والكفار. هذا الرباط، أن تسافر من بلدك إلى ثغر من ثغور الإسلام تجلس فيه تربط خيلك أو تربط نفسك، أي تجلس في هذا المكان منتظر. ليش؟ للمعركة بين المسلمين والكفار، تكون حارسا لثغر من ثغور الإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث أن الجلسة في مجالس الذكر لتعلم معالم الدين وذكر الله سبحانه وتعالى بأنواع الذكر هو الرباط، وكررها ثلاثة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. وين أفضل؟ عندما يجلسوا سواء النسوان في مجتمعاتهم يقولوا مواصلة ولا نحوها، وين أفضل؟ يجوهم هدفة حتى تخرج المرأة من جلسة ثانية ثانية وشارة ثانية، هم كثروا هدفة، كل واحد يتكلم إيش؟ كل واحدة تتكلم من فمها، ولا حتى حد يستمع، وقد يكون كلام فارغ أو يكون كلام سيء، مغيبة أو نميمة أو نحو ذلك. ولو سألها بعد ما تخرجوها دار الحديث فالمجتمع لا ما هي داري فيه، وفجت الناس، ولأنها بجهدك والثانية بجهدك والثالثة بجهدك، والكل بيدكم ومسمعين ما بقي أحد. وين أفضل؟ أن تكون هذه تلاوة القرآن أو استغفار أو تسبيح أو صلاة على النبي وآله أو تهليل أو غير تجنة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذه من قالها مرة غرس له قرصة شجلة في عرصات الجنة. يعني تستطيع الإنسان يعني ينظر فارغ كبير هذا الكلام الفارغ إذا ما كان عليه منعك من الشيء معه، لكن قد يكون عليه وبالا. والجلسة التي تكون استغفار أو تسبيح أو تهليل أو تحميد أو تلاوة قرآن أو وعظ أو إرشاد تكون لك كل لحظة من لحظاتها تجعل لك إيش؟ في الجنة نصيب، تجعل لك في رضا الله سبحانه وتعالى نصيب. هذه التقوى، التقوى استشعار أنك أمام الله سبحانه وتعالى وأنه يراك وأنه يسمعك وأنه يعلم خائنة عينك وخائنة قلبك وما يخفي صدرك. فإذا كنت تستشعر هذا الشيء فلن ترتكب معصية قط، وإذا ارتكبت على غفلة تذكرت أن الله يراقبك فاستحييت منه وراجعك. وجد استشعار مراقبة الله سبحانه وتعالى وجعلها لك على بال دائما وأبدا أينما كنت وحيثما كنت، هنا تجري منها الخشية، الحياء من الله سبحانه وتعالى. ما يستطيع واحد مننا أن يقترف شيء من هذه المعاصي أمام من يعظمه من الناس، معالم كبير ولا رجال كبير. فضلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليستشعر الإنسان أنه يعمل هذه الأعمال أمام عين الله سبحانه وتعالى وتحت سمعه وبصره. لأنه يحرم خالفة عنه مسخ سلوك. ومع ذلك له ملائكة مع كل إنسان من الله سبحانه وتعالى، ملكان موكلان به يعدان عليه أنفاسه ويسجلان جميع ألفاظه وجميع حركاته وسكناته، ما ينزل من قول إلا لديه رقيب عتيد. وش لم تستشعر هذا الشيء؟ سواء أنت في خلوة أو أنت في محضر، أنت في بيت من بيوت الله أو أنت في بيتك، أنت في مزرعتك، أنت في دكانك، في سوقك، في كفرة، وين من تستشعر أن الله سبحانه وتعالى يراقبك هو بذاته، وأنك تحت سمعه وبصره، وأنه عالم بجميع حالاتك وبجميع حركاتك. ومع ذلك أن لديك منه رسولين ملكين موكلين بك، يعدان عليك أنفاسك ويسجلان حركاتك وسكناتك ويسجلان ألفاظك. إذا استشعر الإنسان هذا الشيء سيكون في قلبه خجل من الله سبحانه وتعالى أن يمارس أي عمل سيء يستحي أن يطلع عليها البشر، فسيستحي من الله سبحانه وتعالى، وسيخشى ويخاف ويراد. يقول هذا يعني هذه الآيات آيات عظيمة، حيث يقول الله سبحانه وتعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. هذا إخبار عظيم، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. الخاطر في حال البال الله سبحانه وتعالى يعلم، لكن برحمته ما يسجله ولا يكون على حساب ولا حساب الوسوسة هذا، رحمة منه. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. هذا تهديد، لا يقدر أنه بعيد عنا أو أنه ليس في متناولنا أو أنه في حصن حصين عنا، نحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذا أردناه أخذناه أخذ عزيز مقتدر في لحظة، في لمحة بصر، في أقل من ذلك. ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان، الملكان الموكلان به. لأن كما سبق وقلت لكم، لله سبحانه وتعالى على كل ذي نفس منفوس من البشر ملكان موكلان به، ملكان بالنهار وملكان بالليل. فعند إبداء الليل يهبط ملائكة الليل وملائكة النهار، لا زال ملكا النهار لا زال قائمين، ثم يصعد ملائكة النهار عند إبداء الليل، وفي آخر الليل تهبط ملائكة النهار وملائكة الليل لا زالوا قائمين عند من وكلوا بهم. ولذا قال الله سبحانه وتعالى: إن قرآن الفجر كان مشهودا، أي تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار في الفجر. هذا من فضائل صلاة الفجر، أنه يشهد من قبل ملائكة الليل ومن قبل ملائكة النهار جمع، يسجل في صحائف النهار وفي صحائف الليل. وكذلك لا يبعد في الليل في المغرب كذلك، ما يكون كذلك لأنه طرف النهار والليل كما أن الفجر طرف النهار والليل. نعم. فهؤلاء الملائكة مأمورون من الله سبحانه وتعالى بالمراقبة للإنسان وبأن يسجل ما يعمل. فقالوا إن أحد الملائكة أحد الملكين يلتفت كتف الإنسان الأيمن والآخر كتف الأيسر، أحدهما على الأيمن والآخر على الأيسر. الذي على الجهة اليمنى يسجل الحسنات، والذي على الجهة اليسرى يسجل السيئات. وفي الآية ما يدل على أنه يسجل جميع الأقوال، وفي آية أخرى ما يدل على أنه يسجل جميع الأعمال. ولذا قال: كرام كاتبين يعلمون ما تفعلون، يكتبون ليش الأعمال، سواء كان العمل قولي أو فعلي. ثم تطوى هذه الصحائف عند موت الإنسان وتدرج في درجها حتى يوم القيامة. ثم يؤتى الإنسان كتابه، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك. فأما المؤمن فتمحى سيئاته. ليش؟ لأنه يجدد لكل ذنب توبة. والصغائر تكفر في جنب اجتناب الكبائر وعمل الواجبات، ومع ذلك الذي محص بالبلاء فيحسب له ذلك البلاء محوا لبعض السيئات الصغائر. وكذلك النوافل والحسنات، النوافل من صلوات يعني صدقات وما إلى ذلك أيضا تكفرها في التعاون كلها وتسجل الميزان. فيقول عندما يعطى كتابه بيمينه: ها هم اقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاج حسابي. قل إني علمت وعيدا بأني سألت الله سبحانه وتعالى، فلهذا كنت أحدث لكل ذنب توبة، وكنت أتوكل الكبائر، وكنت أترك المعاصي، وكنت أعمل جميع الواجبات، وكنت أحاول أن أستكثر من الخيرات، أن أستكثر من الصلوات النوافل ومن الصيام النوافل ومن الاستغفار ومن التسبيح ومن التهليل ومن التحميد ومن ذكر الله ومن كتاب الله من تلاوة كتاب الله. لو لم يكن للإنسان ثواب أجر أو امرأة إلا قل هو الله أحد والفاتحة، يكررها الفاتحة بثلثها القرآن والصمد بثلث القرآن، فمن ترى الفاتحة والصمد فكأنما ترى القرآن. إذا هو بيكررها توجه لهذا الأجر العظيم، بدل ما يهدف هدفها ما لها معنى أو يتحزمل أو يغرد أو ينشد أو يتبدل له كلام فارغ، يكرر تلاوة الفاتحة والإخلاص، يكرر ذكر الله سبحانه وتعالى. إذا هو المرأة بتقرأ ولا الرجال بيقرأ بمستويات ولا في القرآن، يكرر معذرة في ابن يقرأ يتدرجه يعيده يذاكره يراجعه. وكان له حسنات عند الله سبحانه وتعالى مجالس ذكر. هذا يعني سبب الغفلة حب الدنيا، حب الدنيا والدنيا ألوان وأشكال ما ينقرد المال. قد يكون إلى الدنيا الراحة لأنك من ترتاح أنك تخزن وانت بين وخبرة وذيه مغتابه وذيه نمه وذيه نقلطه وذيه نمرقه ونتكلم في أعراضا، يعني تريد ساعة واحد تصبر تخزينه و يعني يتقطع الوقت يتحل الوقت. لكن ذكر الله سبيل، اسمع أنه هكذا السبيل على السمع. وهكذا ما من طاعة الله من شيء إلا ويأتي في كفر، وما من معصية الله من شيء إلا ويأتي في شهر. بعض المرات يجب في صعوبة المعصية لكن لا حلاوة عليها طلاوة، لأن الشيطان ما منعه. بضرب لكم مثلا شنو في رمضان لما كان الأجور مضاعفة في رمضان، يقول الناس فيها الفريضة والفريضة 70 ليلة وحدد أي شيء وإيش ما هو نوعها أي نوع من أنواع العبادة هي 30 ضعف في رمضان. فيجو الإنسان النهار يشتي يرقد، ما يشتي ولا يسوي وحده، لا يدرس قرآن ولا يشتي يستقبل ولا يحضر جماعة ولا تجي لحالة كل شيء متصائم مشتاق. هذا الجيل لما الفجر فجوه في معاه ومن حين الآن يشتي يزود ويقطع وقته يتمشى وصارت يعني كلها هبة. لا بس قد يجي لها أجر على سابع الصيام وعلى ترك المعاصي، لكن خسر خسائر أضح أجره. كيف استغل الوقت في تلاوة القرآن ولا في ذكر الله؟ أي ذكر من أنواع ذكر الله كم كان يكون أجر وكم رصيد؟ ما هو سوى ذاك اللي بعث المسجد على خدمته طول يومه وطول ليله، وذاك اللي النهار راتب والعجين مشفر والعجين ما كلها بايكتر، هي يغفر في لحظات ويرجع يخزن وبيختار أخذ سلمك إما عند باب دكان ولا على رصيد فنوت وفي الظلم وفي الأصاوير وفي البرد، وعاد له في باب دكان ليه تعيش من على طرف حين يدخل ليه تعاكر في حين يخرج، يعني مرتاح مكيف. وعباد الله الصالحين في مساجد مفروشة بأفضل الفراش ومنورة بأفضل النورة والبوية وأيضا شريان كهرباء، وحاد نجوبه بخور في بعض المساجد، ورياح طيبة وكتاب الله. وقال الشيطان لا لا تبعد هنا يا ذاك طجره ضبح ما عاد تنجح عليه. وبني طاوي من النوم تشكلات رجعها مضي وفي غيبة ونميمة، وحتى لو كان النظيبة والنميمة لكن خسر خسارة عظيمة، لأنها بتضاعف الحسنات بتضاعف الأمكنة بتضاعف الأوجه. عندما يخسر كلام كتاب الله يخسر أيضا ذكر الله، يخسر الصلاة في جماعة، الصلاة المغرب في جماعة، الصلاة العشاء في جماعة، الصلاة الفجر في جماعة، صلاة الظهر في جماعة، صلاة العصر في جماعة، في وقتها الاختياري، كل هذا ايش؟ خيرات عظيمة، أجر عظيم. هذا في الرجال، أم النسوان حدث ولا حرج، ما عليهم لازم، ما بلا براد وكد، وتبقى شروق وعروق وهي مدرج وراء العلهان اللي عندك، وراء كراشها، ولا تقلب خصمه، ولا تذكر الله، ولا تذكر رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا تكفي حسنه. طيب ما خلقنا لهذا؟ الله سبحانه وتعالى يقول: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ما اريد منهم رزق، ما امرنا بهذا الفن، لا بأس. يعني لنا اجر في ان نربي مواشي، لنا اجر في ان نقتني اموال، في ان نكسب الاموال من اجل ان لا نحتاج الناس ولا نتكفف، هذا في اجر. لكن يفهم من الصحاب اجملوا في الطلب، ما نجي هو طول الوقت واحنا في شقا في يعني ضلال مع أي واحد أن يذكر الله سبحانه وتعالى، ولا أن يصلي صلاة وهو يعني مقبل على الله سبحانه وتعالى، ما حد يجلس جلسة وهو مقبل بقلبه وكيانه كله إلى الله سبحانه وتعالى، هذا خسارة، خسارة عظيمة، خسارة على رجل الله على مرة. لو أن الإنسان يوزع وقته ويجعل له برنامج يوم، برنامج عمل يوزع بين أعمال التكسل والسعي من أجل أن يعود على عائلته ما يكفي هو إياها ولا يحتاج منها، وبين العبادة الواجبات لا تقصر فيها كائنا ما كانت وفي أي ظرف مضروب على ما أمر الله سبحانه وتعالى، ولم يكلفنا إلا وسعها، ما كلف الله سبحانه وتعالى نفسا إلا وسعها كما أخبر في كتاب. لكن هناك خمسة فروق اليوم ليش بنتبخى عليها ونجعلها ثلاثة؟ ليش ما بنحرص على الجماعة فيه؟ حتى النساء بعضهم عندنا ما وزار صلاة النساء جماعة إطلاقا، ما عندوش طاعتها، صلي هي وحماتها، هي وعمتها، هي وامها، هي وأهل بيتها، نسوانهم يسمعوا يصفوا صف واحد، يهبوا وحدها منهم وسط صلي في الجماعة، كلهم أجر فراجع دائم. هذا غفل، ودليل على ما عندنا اهتمام بالطاعة، اهتمامنا بالدنيا، ما الدنيا عارفين تفاصيلها، تعرف المرأة والرجال جمعة ويحين في الشرقات ويحين يغطفوه ويحين يمرقوه ويحين دائما لا غربهم كلمة، لكن أمور دينهم يخلقوا من أجلها ما عندهم من ذلك. الحين قلت أني يدعوا يسألوا حتى حال بعضهم يسحرون كثير من الأشياء، شو على حد يدري ما هي داري ولا أحد يدري ما هو داري، وزيها ما هي جائزة إنها مسألة عشرة، ما تتعلق بالحيض ولا تتعلق بالنفاس ولا ما لا لا ينسى، وإذا تأجل لها ما ضحك طيب عد شهر ولا حولا من عند سألة لما يظهر عند عالم، وبعضهم يرجع تجرى عكس هذا. والله يقول تعاونوا على البر والتقوى، ومن المعاونة على البر والتقوى أن نتعاون على هذه الأشياء، على تعلم الدين، تعلم معالم الدين. إذا كان الرجل النساء يحاول ان يذكرهم ويشبه به يخلوه من امور دينهم ويعلمهم، اذا ما استطاع يعلمهم يسال، لكن يعلمهم يعود من عند العالم بما قد كسبه منهم من علم حتى يحب الله. اما الان قد به مدارس وقد به مقرا، ولكن عاد به قصور، لا زال القصور موجود. نحاول دائما وابدا أن نستشعر أننا مقصرون، إذا الإنسان استشعر أنه مقصر هو بيتشجع ويعني يقبل على العمل، لكن إذا عنده بدو كامل فهذا أول هذا. أكثر الناس يقول ما له العلم، حد أحد كل دليل ما له ما عليه، لكن قالوا سيدي محمد يحرفه دي حفظه الله مرة، قالوا سيدي واحد قال يا أبو هاشم ماذا الحين كل مجدالي ما لهم على قال والله ما شاء الله علم هاشم، وقال لي ابنك راه مدري كم قال سنين وشنو ما بدنا داري كل ما لهم على هذا ادعاء الكمال المصيبة يحول بينك وبين التعلم، ما عاد يخليك تستمع نصيحة ولا تستمع مواضع ولا تتعلم من أحد أبدا. نسأل الله سبحانه وتعالى الهداية والتوفيق وأن يأخذ بأيدينا وأن يكون بنواصينا إلى ما فيه صلاحنا وفلاحنا ونجاحنا وإلى ما فيه نجاتنا بين يديه ورفعتنا إلى يديه بحق لا حق عليه وبحق النبي وآله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله سيدنا الطاهر، وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المؤمنين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: أعزائنا المستمعين، استمعتم الآن إلى محاضرة لسيد العلامة أحمد درهم المؤيدي عبر إذاعة آفاق اف ام.
2: آفاق اف ام مساحة حرة وإعلام هادف.

0: عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: السخاء شجرة ثابتة أصلها في الجنة وأغصانها في الدنيا، فمن أخذ بغصن منها قاده ذلك الغصن إلى الجنة، والبخل شجرة نابتة في النار وأغصانها في الدنيا، فمن أخذ بغصن منها قاده ذلك الغصن إلى النار.
1: قال عليه السلام: من أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس، ومن أصلح أمر آخرته أصلح الله له أمر دنياه، ومن كان له من نفسه واعظ كان عليه من الله حافظ.
2: آفاق FM.
3: مفردات القرآن الكريم.
4: يلبسكم شيعا. وردت هذه المفردة في الآية 65 من سورة الأنعام، قال تعالى: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. ومعنى شيعا فرق وأحزاب، والشيعة من يتقوى بهم الإنسان وينتشرون عنه، يقال شيعة وشيع وأشياع، وشيعة الرجل أتباعه والمقتدون به. قال تعالى: وإن من شيعته لإبراهيم، أي من شيعة نوح. ومعنى يلبسكم يخلطكم. وقد جاءت المفردة في سياق الوعيد من الله جل شأنه بأن لا يأمن المعرضون والعصاة من عذاب القادر على كل شيء، فالله هو القادر وحده أن يبعث عليهم عذابا، وهذا العذاب تتنوع أشكاله، فقد يأتي من فوقهم كما أمطرت الحجارة على قوم لوط وأصحاب الفيل، أو يأتي من تحت أرجلهم كما أغرق فرعون وخسف بقارون، أو يجعلهم فرقا مختلفة فتضري بينهم العداوة وتشتعل بينهم الحروب، وهو ما يتسبب في ذلهم وسفك دمائهم وسبي نسائهم وإخراجهم من أرضهم.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5، صوت الوعي والبصيرة.

0: الوصي
1: قال الوصي عليه السلام: أيها الناس، شقوا أمواج الفتن بسفن النجاة، وعرجوا عن طريق المنافرة، وضعوا تيجان المفاخرة، أفلح من نهض بجناح أو استسلم فأراح. هذا ماء آجٍ ولقمة يغص بها آكلها، ومشتن الثمرة لغير وقت إيناعها كالزارع بغير أرضه. فإن أقل يقول حرص على الملك، وإن أسكت يقول جزع من الموت. هيهات بعد اللتي والتي، والله لابن أبي طالب آنس بالموت من الطفل بثدي أمه، بل اندمجت على مكنون علم لو بحت به لاضطربت اضطراب الأرشية في الطوي البعيدة.

أفنضرب عنكم الذكر صفحا إن

فاختلف الأحزاب من

السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. آمين اللهم آمين، وصلي وسلم على

اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا رازق المساكين ويا أرحم الراحمين، اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وتحنن على محمد وعلى آل محمد كما تحننت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وسلم على محمد وعلى آل محمد كما سلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم إنك تعلم ما نزل بنا وما حل بساحتنا من اعتداء المعتدين وظلم الظالمين وجور الجائرين وغطرسة المتكبرين وبغي البغاة المفسدين من السعوديين والخليجيين وحلفائهم من الدول العربية والحكومات الإسلامية مدعومين بأمريكا وإسرائيل وحلفائهما، اللهم إنك تعلم أنهم تكالبوا علينا وبغوا علينا إلى عقر ديارنا وبحبوحة قرارنا وضربونا في عمق أوطاننا وأزهقوا أرواحا ظاهرة وسفكوا دماء زاكية وأيتموا أطفالا ورملوا نساء بغير ذنب أذنبناه ولا جرم أجرمناه ولا سيئة اقترفناها، اللهم فكن أنت المنتقم لنا من أعدائنا وأعدائك ولا تكلنا إلى حولنا ولا إلى قوتنا ولا إلى جمعنا ولا إلى عدتنا، اللهم وإنه قد هب للدفاع عنا وعن وطننا وعن عرضنا وأرضنا وعن شعبنا قوم من أصحابنا وأحبابنا وإخواننا وأبنائنا وأفلاد أكبادنا، اللهم فاجعل عملهم ذلك جهادا فيك ولك وفي سبيلك وفي سبيل المستضعفين من عبادك خاليا من الأشر والبطر والبغي والظلم والعدوان ومن الرياء والسمعة، اللهم وحضهم برعايتك وكلأهم بكلأتك واحفظهم بحفظك وأيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك المؤزر، واجعل عدوهم وعدوك هو وما أجلب به من عتاد وسلاح غنيمة لهم يا رب العالمين، اللهم ورددهم إلى أوطانهم وإلى أهليهم بعد دحرهم لعدوهم وتأمينهم لحدود وطنهم وتغنمهم لما أجلب به أعداؤهم سالمين غانمين ظافرين لا فاقدين ولا مفقودين ولا خزايا ولا مفتونين، اللهم وحصن ثغور المسلمين وحدود اليمن ومدنه وقراه وأريافه وشعبه جماعة وأفرادا ومنشآته ومصالحه، حصن ذلك بعزتك وأيد حماته بقوتك وأسبغ عطاياهم من جدتك، اللهم صل على محمد وآله وكثر عدتهم واشحذ أسلحتهم واحرس حوزتهم وامنع حومتهم وألف جمعهم ودبر أمرهم وواتر بين ميرهم وتوحد بكفاية مؤنهم وأضدهم بالنصر وأعنهم بالصبر والطف لهم في المكر، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعرفهم من أساليب القتال وخطط الحرب التي لا تتنافى مع كتابك وسنة نبيك والتي تضمن لهم النصر والغلبة على عدوهم، عرفهم من ذلك ما يجهلون وعلمهم ما لا يعلمون وبصرهم ما لا يبصرون، اللهم صل على محمد وآله وأنسهم عند لقائهم العدو ذكر دنياهم الخداعة الغرور وامحو عن قلوبهم خطرات المال الفتون، واجعل الجنة نصب عيونهم ولوح منها لأبصارهم ما أعددته فيها من مساكن الخلد ومنازل الكرامة
والحور الحسان والأنهار المضطردة بأنواع الأشربة والأشجار المتدلية بصنوف التمر حتى لا يهم أحد منهم بالإدبار ولا يحدث نفسه عن قرنه بفرار. اللهم افلل بذلك عدوهم وأقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وضللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم. اللهم عقم أرحام نسائهم ويبس أصلاب رجالهم واقطع نسل دوابهم وأنعامهم لا تأذن لسمائهم في قطر ولا لأرضهم في نبات. اللهم وقوي بذلك محال أهل الإسلام وحصن به ديارهم وثمر به أموالهم وفرقهم عن محاربتهم لعبادتك وعن منابذتهم للخلوة بك حتى لا يعبد في بقاع الأرض غيرك ولا تعفر لأحد منهم جبهة دونك. اللهم أغزي بكل ناحية من المسلمين على من بإزائهم من المشركين وبكل حد من حدود اليمنيين على من بإزائهم من المعتدين وأمددهم بملائكة من عندك مردفين حتى يكشفوهم إلى منقطع التراب قتلا في أرضك وأسرا أو يقروا بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وحتى يكفوا عنا عاديتهم ويمنعوا عنا شرهم. اللهم وعمم بذلك أعداءك في أقطار الأرض من الأمريكيين والإسرائيليين والروم والترك وسائر أمم الشرك وآل سعود وحلفائهم ومن دار في فلكهم ولبى دعوتهم وأعانهم على بغيهم وعدوانهم وسائر أمم البغي والفساد من الدواعش والتكفيريين والسلفيين وأشباههم ممن تخفى علينا أسماؤهم وصفاتهم وقد أحصيتهم بمعرفتك وأشرفت عليهم بقدرتك. اللهم اشغل المشركين بالمشركين عن تناول أطراف المسلمين والظالمين بالظالمين عن العدوان على المستضعفين وخذهم بالنقص عن تنقصهم وثبتهم بالفرقة عن الاحتشاد عليهم. اللهم أخلي قلوبهم من الأمنة وأبدانهم من القوة وأذهل قلوبهم عن الاحتيال وأوهن أركانهم عن منازلة الرجال وجبنهم عن مقارعة الأبطال وابعث عليهم جندا من ملائكتك ببأس من بأسك كفعلك يوم بدر.

0: يكون دينك الأعلى وحزبك الأقوى وحظك الأوفى، فلكه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقوي له الظهر وأسبغ عليه بالنفقة ومتعه بالنشاط وأطف عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة وأنسه ذكر الأهل والولد وأثر له حسن النية وتوله بالعافية وأصحبه السلامة وأعفه من الجبن وألهمه الجرأة وارزقه الشدة وأيده بالنصرة وعلمه السير والسنن وسدده في الحكم وعزل عنه الرياء وخلصه من السمعة واجعل فكره وذكره وضعنه وإقامته فيك ولك، فإذا صاف عدوك وعدوه فكللهم في حينه وصقر شانهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه، فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسر وبعد أن تأمن أطراف المسلمين ومدن وقرى المستضعفين ومنشآتهم ومصالحهم يا رب العالمين وبعد أن يولي عدوك مدبرين، اللهم وأيما مسلم خلف غازيا أو مرابطا في داره أو تعهد خالفيه في غيبته أو أعانه بطائفة من ماله أو أمده بعتاد أو شحذه على جهاد أو أتبعه في وجهه دعوة أو رعى له من ورائه حرمة، فأجر له مثل أجره وزنا بوزن ومثلا بمثل، وعوضه من فعله عوضا حاضرا يتعجل به نفع ما قدم وسرور ما أتى به إلى أن ينتهي به الوقت إلى ما أجريت له من فضلك وأعددت له من كرامتك. اللهم وأيما مسلم أهمه أمر الإسلام وأحزنه تحزب أهل الشرك عليهم، فنوى غزوا أو هم بجهاد فقعد به ضعف أو أبطأت به فاقة أو أخره عنه حادث أو عرض له دون إرادته مانع، فاكتب اسمه في العابدين وأوجب له ثواب المجاهدين واجعله في نظام الشهداء والصالحين. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وآل محمد صلاة عالية على الصلوات مشرفة فوق التحيات، صلاة لا ينتهي أمدها ولا ينقطع عددها كأتم ما مضى من صلواتك على أحد من أوليائك، إنك المنان الحميد المبدئ المعيد الفعال لما تريد.
1: وسبحوه بكرة وأصيلا.

تبلجه وسبح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه وشعشع ضياء الشمس بنور تأججه.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: آفاق اف ام تقدم من هدي القرآن، من إعداد وتقديم الأستاذ العلامة عبد الله عامر.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله تعالى عن صحابة نبيه المنتجبين. الأخوة المستمعون، الأخوات المستمعات، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج من هدي القرآن الكريم. في الحلقة 95 توقفنا أيها الأخوة والأخوات في الحلقة السابقة عند الآية 22 من سورة النساء، عند قول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، إن الله كان غفورا رحيما. يذكر الله سبحانه وتعالى أيها الأخوة والأخوات في هذه الآية العظيمة المحرمات من النساء، وهذه الآية شاملة للمحرمات من النساء. والعلماء رضوان الله تعالى عليهم في كما في شرح الأزهار قد وضعوا ضابطا هاما، على طالب العلم أن يحفظ هذا الضابط، وعلى المهتم بمعرفة من هن المحرمات من النساء. هذه الآية أيها الأخوة والأخوات، حينما يقول الله حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، هنا يمكن عكس الآية على الفريقين، يعني على هو يخاطب الآن الذكور، حرمت عليكم أيها الذكور أيها الرجال حرمت عليكم، والمقصود هنا ما هو المحرم الذي حرم عليهم فيه، لا الزواج، المقصود هنا هو الكلام مسوق في مسألة الزواج، حرمت عليكم أمهاتكم أي الزواج بهن محرم على الإنسان. فهنا طوى الله سبحانه وتعالى ذكر ما هو المحرم، لكن سياق الآية والأحاديث الصحيحة تثبت هذا، بل إن المسألة محل إجماع بين العلماء على أن المقصود هنا المحرم. ما هو المحرم هنا في الأمهات والبنات والأخوات؟ هو الزواج منهن. فيقول الله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم، فهنا نذكر لكم أيها الأخوة والأخوات ولا سيما طلاب العلم المهتمين بضبط المسائل، هذا الضابط الذي ذكره العلماء سلام الله عليهم ورضوانه، يحرم على الرجل أصوله، يحرم عليه سواء ذكرا أو أنثى. هنا نذكر هنا ضابط للفريقين، كما هو محرم للرجال الزواج من هذا النساء، كذلك العكس محرم للنساء الزواج من أقاربهن بهذا الضابط. محرم على الرجل أو المرأة أصوله وفصوله، وفصول أقرب أصوله وأول فصل من كل أصل قبله. وهنا نفسر هذا الضابط مع الآية حتى يتضح. حرمت عليكم أمهات، هذا الأصول، أصول الرجل أمهاته، وأصوله الأمهات، والمرأة ما هو أصولها؟ الآباء، لأن هنا المسألة مقترنة الرجال والنساء. إذن حرمت عليكم أمهاتكم يعني أصولكم النساء، وبخصوص النساء أصولهن من الآباء، الأب وجد وجد كما ما على، والأمهات ما علون، الأم وأمها وأم أمها. وإذن الأصول من الجهتين، من جهة الأب ومن جهة الأم. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، هذا الفصول، فصول الإنسان، فصول الرجل، بناته ما تناسل وما تناسل منهن. هنا الآية لم يذكروا ما تناسل منهم، لكن المسألة محل إجماع بين العلماء أن بنت البنت أو بنت بنت الابن، وبناتكم وأخواتكم. إذن هنا كما ذكرنا بنت البنت محرمة على الرجل، بنت بنتي وما تناسل منها إلى أي درجة تصل، وأخواتكم كذلك الأخت وما تناسل منها. بنت الأخت وبنت بنت الأخت وعماتكم، هنا عماتكم فقط العمة، لكن ما تناسل منها ليس محرم. وعلى حينما نأتي لتطبيق الضابط الذي ذكرناه لكم، هذا العمات أول فصل من كل أصل قبله، أول فصل من الجد. الأصل الأول هو الأب، والأصل الذي قبله هو الجد. إذن أول فصل فقط من هذا الأصل هو العمات. أما بنات العمات فحلال الزواج بهن. وخالاتكم، الخالة هنا محرم الزواج بها، لكن حكمها مثل العمة، لأن العمة من جهة قريبة للرجل من جهة الأب، والخالة هي قريبة للرجل من جهة الأم. إذن الخالة محرمة فقط. أما بنات الخالة لأنها أول فصل من كل أصل قبلها، لأنها هي فصل من الجد من جهة الأب، من جهة الأم عفوا. وبنات الأخ، بنت الأخ هذا من فصول أقرب أصوله. بنات الأخ محرم الزواج بهن بنات الأخ وما تناسل منهن. بنت بنت الأخ أو بنت بنت بنت إلى أي درجة كانت. وبنات الأخت كذلك حكمها كبنات الأخ، محرم الزواج ببنات الأخت وما تناسل منها، لأنها هذا فصول أقرب أصوله وهو الأب، الفصول الأب. وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، ذكر الله في أول الآية أمهاتكم التي هي من النسب، وهنا ذكر الله الأمهات من الرضاعة. محرم على الرجل أن يتزوج أمه من الرضاعة التي رضع منها. والرضاع هنا فيه خلاف كم قدره، ولكن الأحوط ما وصل من اللبن إلى الجوف، فهنا يحرم إذا رضع الرضيع من أم بأن مص ثديها وخرج منه لبن ووصل إلى الجوف، فهنا يعتبر أم من الرضاعة. إذن والحكم هنا في الأم من الرضاعة، هناك لها أقارب للأم من الرضاعة لها حكم، لأن يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب في حديث صحيح مجمع على صحته، وأخواتكم من الرضاعة. إذن هذا قريبة للرضيع من جهة الرضاعة، الأخت من الرضاع محرم على الرجل الذي رضع من أم هذه الأخت، محرم عليه الزواج منها وما تناسل منها، لأن كما ذكرنا لكم يحرم من الرضاع ما نحرم من النسب. فحينما نأتي التطبيق لهذا الحديث نقول هكذا، بناتكم من الرضاعة وأخواتكم يعني حرمت عليكم أمهاتكم من النسب، وبناتكم من النسب وكذلك بناتكم من الرضاع، وأخواتكم من النسب وأخواتكم من الرضاع، وعماتكم من النسب وعماتكم من الرضاع، وخالاتكم من النسب وخالاتكم من الرضاع، وبنات الأخ من النسب وبنات الأخت وبنات الأخ من الرضاع، وبنات الأخت من النسب وبنات الأخت من الرضاع، وما تناسل منهن. وما تناسل من هذا على نفس الطريقة التي ذكرناها سابقا. وأمهات نسائكم، هنا قرابة حصلت بالصهارة بسبب الزواج. هنا في الآية ذكر قرابتين، قرابة بطريق النسب وقرابة بطريق الرضاع، وهذه القرابة الثالثة بطريق الصهارة وهو الزواج. وأمهات نسائكم، أم زوجة محرم على الإنسان أن يتزوج بها، وهناك تفاصيل في العقد وما يترتب. الآية هكذا، وأمهات نسائكم محرم على الرجل أن يتزوج أم زوجته، ما على وأصولها أم جدتها وجدها إذا كان العكس كما ذكرنا لكم، لأن هنا يذكر الله سبحانه وتعالى في الآية كأنه حكم يخاطب به الرجال، ولكنه في نفس الوقت أيضا النساء مخاطبت به. يحرم على المرأة كما نقول، يحرم على المرأة والدها، ويحرم على المرأة أولادها، ويحرم على المرأة إخوتها وأعمامها وأخوالها وأبناء إخوتها وأبناء أخواتها. لكن هنا الله سبحانه وتعالى ذكر الآية، وفي كثير من الآيات يخاطب الله الرجال، يخاطب الله المؤمنين على الأسلوب العربي وهو الأسلوب المعروف بالتغليب، على جهة التغليب، وإلا فالرجال النساء شقائق الرجال في أحكام الشريعة، إلا ما ورد به خصوصية في حق الرجال أو في حق النساء بأدلة خاصة وليست أدلة عامة. وأمهات نسائكم، إذن أم الزوجة وأمها وهو الجدة أو جدها محرم على الرجل أن يتزوج بالجدة. وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، أحيانا قد يتزوج الرجل امرأة قد تزوجت من قبله وقد أصبح لها بنات من الرجل الذي قبله، إذن بنات هذه المرأة تعتبر ربائب هذا الزوج الثاني تعتبر تسمى ربيبته، وإذا كانت أكثر من واحدة تسمى ربائب. امرأة مثلا كانت قد تزوجت ولها من البنات ثلاث وتزوجها رجلا آخر إما بعد وفاة الزوج الأول أو بعد الطلاق منه، فهذه البنات هؤلاء البنات يعتبرن ربائب لهذا الرجل، محرم عليه الزواج بهن. لكن الله ذكر قال اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. هنا القيد في هذه الآية ليس قيدا مقصودا به القيد، وإنما هنا على طريقة أيضا التقريب، أن العادة يحصل أن الربائب تكون في حجر في حجور في لدى الزوج الثاني، لأنها تكون مع يعني يكن مع أمهاتهن. ولكن الربيبة محرمة سواء كانت في بيت هذا الرجل وفي حجره أو لم تكن، فالقيد هنا ليس مسوقا للتقييد، وإنما على طريقة أن العادة، أن العادة تكون هكذا أو الغلبة. وهذا مسألة تناقش في علم عظيم اسمه علم أصول الفقه، في فكفكة الأدلة ودلالاتها والوجه الذي يحمل عليها، وليس البرنامج مخصص للدخول في هذه العلوم، وإنما هو لغرض التفسير والبيان الإجمالي فقط. اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، هناك قيد معمول به، القيد هذا الثاني من نسائكم التي دخلتم بهن، يعني أحيانا قد يكون الرجل يتزوج مرأة بطريقة العقد فقط، يعقد عليها ولكن لا يحصل دخول بها، يعني يعرس بها ويدخل عليها، يحصل عقد ثم يحصل بعده خلاف أو شيء من نحو ذلك ويقع طلاق. فهل بناتها التي كانت من الزوج الأول أصبحنا بهذه الآية محرمات عليه؟ لا، لأن هنا لم يتحقق القيد من نساء التي دخلتم بهن، لم يحصل دخول، فلا يحرم عليه بنتها، بنت هذا المرأة الذي عقد عليها ولم يدخل بها. إذن لابد من دخول وإعراس، والدخول فيه تفاصيل كثيرة في أبواب الفقه، بماذا يثبت الدخول وهل كذا، ليس المكان أو الموضع محل للدخول في هذه التفاصيل. فإن لم تكونوا دخلتم بهن، لم يحصل زواج ولا إعراس، لم يحصل إعراس، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، لا حرج عليكم في أن تتزوجوا بنت هذه المرأة التي كنتم قد عقدتم عليها عقدا فقط. وحلائل أبنائكم من أصلابكم، هنا مسألة أيضا بطريقة امرأة قريبة لك أيها الرجل بطريقة الصهارة، وهي زوجة أولادك، أزواج الأولاد، زوجات الأولاد. حلائل هنا الزوجات، مقصود بها أبنائكم، يعني أبنائكم لا يجوز لكم أن تتزوجوا بأي امرأة كانت زوجة لابنك أيها الرجل، ولو طلقها طلاقا ثلاثا أو توفى عنها لا يجوز. لا، من أصلابكم، يعني إذا كانوا أبناء من أصلاب، يعني ابن من النسب وليس بطريقة التبني. هنا ذكر الله هذه المسألة لأن كان في ذلك العصر وفي ذلك الوقت العادة في العرب أنهم يصح لهم أن يتبنوا بعض الأولاد لوجوه ولأغراض كثيرة، وكان من ضمن الأغراض التي أو الوجوه أو الأسباب التي تبنى عليه تبني أن يحصل هناك تحريم. هنا يذكر الله أن لا يحرم النساء الحلائل الأبناء أو زوجات الأبناء بالتبني، وأن تجمعوا بين أختين، هذا في تعداد المحرمات، من الأمور المحرمة على الرجل أن يجمع بين أختين، تزوج رجل من امرأة ولها أخوات فلا يجوز له أن يتزوج الثانية ولا الثالثة وتكون من أخوات الزوجة الأولى، لا يجوز ولا يصح، الجمع فقط هنا لا يجوز. لكن إذا طلقها وأراد أن يتزوج بأختها فلا بأس ولا حرج، إلا ما قد سلف، لأن هذه الأحكام أيها الأخوة والأخوات في القرآن الكريم حينما نزلت وكانت هذه الأمور يمارسها العرب، إلا الأمور الواضحة والأمور التي ينكرها العقل بالضرورة بالمعرفة العقلية كالأمهات والبنات والأخوات، هذا لم يكن يحصل إلا عند من يسمون المجوس. لكن مثل هذه المسائل الجمع بين الأختين كانت ليست مسائل واضحة، وكان يمارسها العرب ويمارسها من نزل القرآن بلسانهم فحرمها الله، إلا ما قد حصل في الجاهلية قبل نزول شريعة الإسلام. إن الله كان غفورا رحيما، كان غفورا رحيما، يذكر الله سبحانه وتعالى أنه غفور رحيم، غفور ما قد حصل من المخالفة، غفور رحيم لا يؤاخذ على الماضي. إذن أيها الإخوة، نحصل من هذه الآية على أن هناك حدود شرعية ينبغي ويجب، بل يجب على المؤمن أن يلتزم بها، سواء كانت هذه من طريق القرآن الواضح الصريح كما في هذه الآية، أو من طريق السنة النبوية المطهرة. هناك محرمات من النساء وتفاصيل لم تذكر في هذه الآية فصلت في السنة. وهنا نهمس بخصوص بعض القاصرين في علمهم ووعيهم ومعرفتهم في إنكار كثير من مسائل السنة، أو أحيانا إنكار السنة على سبيل الجملة. بعض القاصرين ينكرون السنة على سبيل الجملة ويقول يكفينا القرآن، صحيح القرآن كتاب الهداية والبيان والشريعة، لكن القرآن نفسه هو الذي دلنا على العمل بكتاب الله بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل وأوجبها علينا. وسنأتي في موضعه نبين ذلك حينما نرد إلى نصل إلى الآيات التي أوجب الله سبحانه وتعالى من خلالها العمل بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إنما في هذا الموضع أن هناك محرمات من جهة السنة وجب على الإنسان المؤمن أن يلتزم بها، كما ذكر الإمام الهادي سلام الله عليه في هذا الموضع في الأحكام، قال ثم حرم سبحانه الأمهات حينما حرم، قال وأخواتكم من الرضاعة، قال الإمام الهادي ثم حرم سبحانه الأمهات المرضعات لمن أرضعن من البنين والبنات على البنين وأبناء البنين والبنين وإن سفل ميلادهم، لأنهن بإرضاع الآباء وإن بعدنا أمهات وإن بعدنا يعتبرن أمهات الأبناء. قلت هذا المولى بدر الدين رضوان الله تعالى عليه، قلت قال دخول ذرية الرضيع هو بالسنة. أنا ذكر أن دخول ذرية الرضيع ليس بنص الكتاب إنما بنص السنة. والأخت من الرضاع يعم الأخت التي رضعت من أمها ولو لم ترضع هي من أمك، وهناك تفاصيل كثيرة لا مجال لشرحها هنا، أبوابها أبواب الفقه. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى بعد هذه الآية الآية العظيمة التي بعدها، قال تعالى والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. يذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية أيضا في سياق المحرمات، في سياق المحرمات من النساء قال والمحصنات من النساء. المحصنة هو هي المرأة المقصود بها هنا المرأة المزوجة، قد ترد كلمة المحصنة في القرآن ويقصد بها المرأة العفيفة.

0: المحرم والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. إلا ما ملكت أيمانكم، هنا ما ملكت أيمانكم مقصود به الإماء، من الإماء الملك اليمين هو المقصود بها الإماء. الإماء إلى وقت قريب كانت عادة موجودة يتعامل بها العرب وسائر الناس في الإماء، وله أسباب كيف حصل، ولا مجال لذكره الآن هنا كيف حصل نظام الإماء وكيف فصل. جاء الإسلام والشرع الحنيف وضع أحكاما في هذه المسألة، هي مسألة متروكة، مسألة قننها الإسلام في أبواب من كتب الفقه كيف في مسائل الإماء وما يتعلق بهن، لكن هنا نذكر فقط الحكم في هذا الموضع. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، يصح أن ينكح الإنسان أمته دون التزوج بها بغير الزواج، يعني ينكحها بالملك، ينكحها بالملك وليس بالزواج، لكن النساء من الحرائر، لا يجوز لإنسان أن ينكح امرأة إلا بالزواج الشرعي، الزواج الشرعي المعروف بشروطه وأركانه. إلا ما ملكت أيمانكم من كما ذكرنا من الإماء، فيصح نكاحهن بغير زواج شرعي بالملك. كتب الله كتاب الله عليكم، هذه المسألة هي من عند الله، أي كتب الله عليكم هذا التحريم، ليست مسألة عابرة. كتاب الله عليكم أي أن الله كتب عليكم هذا التحريم، لمن مر في الثلاث الآيات كتابا واضحا. وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين. وأحل لكم ما وراء ذلكم، هذه عدد الله المحرمات، وما سواها حلال من النساء، يعني على الإنسان أن يضبط هذه المسألة، مسألة المحرمات، ثم ما لم يذكر في يذكر في المحرمات فما سواه حلال، ما وراءه أي ما سواه حلال نكاحها من النساء. ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين. هنا مسألة هامة، الزواج يحصل أيها الإخوة والأخوات بطريق العقد الذي يقترن به المهر. وهنا قد أدركنا الوقت المخصص لهذه الحلقة من هذا البرنامج المبارك، سنستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى تفسير ما بقي من الآية في الحلقة القادمة. نستودعكم الله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وهكذا أعزائنا المستمعين، استمعتم إلى برنامج من هدي القرآن، من إعداد وتقديم الأستاذ العلامة عبد الله عامر.
2: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
3: الورد اليومي، جلسات نستذكر من خلالها حلقات القرآن الكريم، ونحاكي فيها جلسات المدارسة القرآنية، نتعلم فيها قراءة القرآن وأحكامه التجويدية.
4: جالس مولا في كل الشؤون.
3: الورد اليومي، حلقات سجلها لإذاعة آفاق فيلم الشيخ يحيى الحليلي. الورد اليومي، إنتاج إذاعة

0: الله الرحمن الرحيم. سلام من الله عليكم تعالى وبركاته. وبعد، في هذه الليلة المباركة معنا الحفاظ الأولاد. أولا نبدأ مع الولد الحافظ منير القاضي ليقرأ من قول الله تعالى: قل أأنبئكم بخير من ذلكم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني فقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ

نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله

يعلمون قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير بيدك

وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء

ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله

0: أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين.
1: جزيت خيرا يا منير حفظك الله. نأتي الآن إلى الولد الحافظ محمد المشركي.

0: شدد
1: وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا

0: وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر
1: الراء
0: عاقر
1: ما
0: عاقر
1: أيوة

0: وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك.
1: لا تمت الإعلان.

وكهلا ومن الصالحين. قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر

وأحل من التوراة وأحل ولأحل لكم بعض الذي وأحل لكم بعض الذي أحل عليكم وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم.

ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك

0: بارك الله فيك يا أكرم أكرم المنشي حفظه الله. الآن نأتي إلى بشار رفيق فليأتي وليقرأ من قوله تعالى: ومن أهل الكتاب من حين تأمن.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أهل الكتاب من إن تأمنوا بقنطار يؤديه إليك

0: ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم.
1: وإن

وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به

لكم إصري؟ قالوا أقررنا. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. أفغير دين

وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين

فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما

0: الأليم.
1: شكرا لضيوفنا في هذه الليلة، وشكرا لمستمعي إذاعة آبها، وشكرا لكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله.
2: مستمعين الكرام، كنتم مع برنامج الورد اليومي على أثير إذاعة آفاق، صوت الوعي والبصير.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء.
1: عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: استنزل الرزق بالصدقة.
2: قال الوصي عليه السلام: أيها الناس، شقوا أمواج الفتن بسفن النجاة، وعرجوا عن طريق المنافرة، وضعوا تيجان المفاخرة، أفلح من نهض بجناح أو استسلم فأراح. هذا ماء آجن ولقمة يغص بها آكلها، ومشتني الثمرة لغير وقت إيناعها كالزارع بغير أرضه. فإن أقل يقول حرص على الملك، وإن أسكت يقول جزع من الموت. هيهات بعد اللتي والتي، والله لابن أبي طالب آنس بالموت من الطفل بثدي أمه، بل اندمجت على مكنون علم لو بحت به لاضطربتم اضطراب الأرشية في الطوي البعيدة.
3: آفاق اف ام، آفاق اف ام.
2: مفردات القرآن الكريم.
4: يلبسكم شيعا. وردت هذه المفردة في الآية 65 من سورة الأنعام، قال تعالى: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. ومعنى شيعا فرق وأحزاب، والشيعة من يتقوى بهم الإنسان وينتشرون عنه، يقال شيعة وشيع وأشياع. وشيعة الرجل أتباعه والمقتدون به، قال تعالى: وإن من شيعته لإبراهيم، أي من شيعة نوح. ومعنى يلبسكم يخلطكم. وقد جاءت المفردة في سياق الوعيد من الله جل شأنه بأن لا يأمن المعرضون والعصاة من عذاب القادر على كل شيء، فالله هو القادر وحده أن يبعث عليهم عذابا، وهذا العذاب تتنوع أشكاله، فقد يأتي من فوقهم كما أمطرت الحجارة على قوم لوط وأصحاب الفيل، أو يأتي من تحت أرجلهم كما أغرق فرعون وخسف بقارون، أو يجعلهم فرقا مختلفة فتضري بينهم العداوة وتشتعل بينهم الحروب، وهو ما يتسبب في ذلهم وسفك دمائهم وسب نسائهم وإخراجهم من أرضهم.
5: الوساوس تأتي أحيانا لصد الإنسان عن الحق، عن الحق كموقف، عن الحق كثقافة، عن الحق كفكر كعقيدة، عن الحق كسلوك، عن الحق كعمل. وأحيانا يعني لصدك ابتداء من البداية عن ذلك، وأحيانا قد تأتي فيما بعد، قد تسير في طريق الحق، وهذا يحدث للكثير، قد تسير في طريق الحق ويكون لك رصيد وافر من العمل، وتكون لك المواقف البارزة والمشهورة، وقد لا تكون، تسير بشكل طبيعي إلى مرحلة معينة، تواجه مشاكل معينة، قضايا معينة، ظروف معينة، فتأتي الوساوس في تلك الحالة فتترك تأثيرها السيء على نفسك لدرجة أن تجمدك، أن توقفك عن مواصلة المسير، عن مواصلة العمل مهما كانت أهمية هذا العمل، مهما كان عظيما ومهما كان قربة إلى الله سبحانه وتعالى، ومهما كان موقعه على مستوى المسؤولية، قد يكون من أهم المسؤوليات التي حملنا الله إياها والتي تقع على عاتقنا، لا فكاك لنا منها يوم القيامة إلا بالقيام بها، فتقعد وتتخاذل وتجمد وتتنصل عن المسؤولية، ثم تغرق في كل تفكيرك في كل نظرتك، في كل اهتماماتك النفسية، في إطار تلك الوساوس، تتعاظم تلك الوساوس وتكبر، وتبقى في الكثير من الأوقات وفي الكثير من الأحيان، في أوقات فراغك، في جلستك قبل نومك، في أوقات كثيرة، وأنت تتفاعل مع هذه الوساوس، تعيدها في ذهنك وتتفاعل معها، فإذا بها تكبر وتتوسع. والوساوس من البلاءات القابلة للتوسع والتعاظم، تنمو ويأتي المزيد والمزيد من الأوهام والمزيد والمزيد من سوء الظن، تسوء نظرتك إلى إخوتك المؤمنين أو إلى إخوتك في القرابة أو إلى محيطك الاجتماعي أو إلى ذلك الطرف الذي وقعت لك معه مشكلة وحدثت لك معه مشكلة معينة، تكبر المشكلة بأكثر من حجمها أضعافا وأضعافا وأضعافا. يكبر عندك التفاعل، يكبر عندك الموقف، ليكاد البعض أن يغرق في وسوسته، لم يعد له أي اهتمام آخر ولا أي التفات إلى أمور أخرى، يبدأ يحلل من جديد، يستنتج عن كثير من المواقف ويعطيها التفسيرات المقلوبة والتفسيرات الخاطئة، الكثير من الكلمات، الكثير من التصرفات، ثم يدخل في حسابات مغلوطة وخاطئة وهكذا.

قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث المتواتر الذي روته كل الأمة: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا من بعدي أبدا كتاب الله وعترتي أهل بيتي. إن اللطيف الخبير نبأني أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض.

أرجوك مولاي لا نفسي

الحي فهو شراب سلسل حالي فلا وحقك ما للقلب من شغف إلا

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: برنامج يحبهم ويحبونه، حيث تروي سيرة قصة قوم أحبهم النبي وأحبوه، يحبهم ويحبونه.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج يحبهم ويحبونه. في الحلقة الماضية تحدثنا عن وفود أهل اليمن إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكيف استقبلهم خير استقبال وأثنى عليهم بقوله الشريف: الإيمان يمان والحكمة يمانية. أما في حلقة اليوم فسنقف مع جانب عظيم من تلك العلاقة المباركة، وهو الوصايا والتوجيهات التي أوصى بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أهل اليمن ليكونوا قدوة في الإيمان والأخلاق وحمل رسالة الإسلام.

لم يكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يكتفي بقبول إسلام الناس ومبايعتهم، بل كان يحرص على تربيتهم وتعليمهم وتوجيههم إلى ما يصلح دينهم ودنياهم. ولهذا أوصى أهل اليمن بتقوى الله والتمسك بالقرآن وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصلة الأرحام والصدق في القول والأمانة في التعامل والرحمة بالناس، فكانت تلك الوصايا منهجا متكاملا يبني الإنسان والمجتمع الصالح.

من أعظم ما وجه به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من بعثهم إلى اليمن أن تكون دعوتهم قائمة على الحكمة والرفق والتيسير، فكان يدعو إلى الرحمة وحسن المعاملة واللين في تعليم الناس حتى يقبلوا على دين الله بمحبة وقناعة، وكان يعلم أن الكلمة الطيبة والخلق الحسن يفتحان القلوب قبل أن تفتحها الحجج والكلمات. فلقد حمل أهل اليمن بعد إسلامهم أمانة عظيمة وهي تبليغ رسالة الإسلام إلى من حولهم، فعادوا إلى قبائلهم يعلمون القرآن ويبينون أحكام الدين ويقودون الناس إلى الخير بالحكمة والموعظة الحسنة، ولذلك انتشر الإسلام في ربوع اليمن انتشارا واسعا، وأصبحت اليمن منارة للعلم والإيمان، وخرج منها علماء وقادة كان لهم أثر كبير في تاريخ الأمة. إن وصايا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليست خاصة بجيل معين، بل هي هداية لكل مسلم في كل زمان. فإذا تمسك الإنسان بالصدق والأمانة والعدل والرحمة وحسن الخلق أصبح هاديا إلى الله بأفعاله قبل أقواله، وهكذا يكون المسلم صورة مشرقة لدينه في بيته وعمله ومجتمعه. فنحن نتعلم من هذه الوصايا أن الإيمان ليس كلمات تقال، وإنما أخلاق وسلوك وعمل، والدعوة إلى الله تحتاج إلى الحكمة والصبر والرفق. ونتعلم أن من حمل العلم وجب عليه أن يبلغه للناس وأن يكون قدوة حسنة فيما يقول ويفعل.

0: لقد ترك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأهل اليمن وللأمة كلها منهجا عظيما يقوم على تقوى الله وحسن الخلق والرحمة بالناس والتمسك بكتاب الله، وكان أهل اليمن من أوائل من حملوا هذه الوصايا وعملوا بها، فكان لهم شرف خدمة الإسلام ونشر نوره في الآفاق. فلنجعل هذه الوصايا نبراسا لحياتنا، ولنحرص على أن نكون أهل إيمان وحكمة كما أراد لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفي ختام هذه الحلقة نتساءل، كيف يمكن لكل واحد منا أن يطبق وصايا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حياته اليومية ليكون سببا في نشر الخير بين الناس؟ إلى أن نلتقيكم في حلقة قادمة، دمتم في أمان الله.
1: هلا شعبان يا من حيا ورحب يا رسول الله،
2: يحبهم ويحبونه. من إعداد وتقديم رجاء عز الدين، إخراج محمد علي هبة، على أثير إذاعة آفاق FM، صوت الوعي والبصيرة.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوقاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
1: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة نت بكل وقت. اشترك الآن في إحدى باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة واحصل على إنترنت فورجي بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. باقة 4 جيجا ب2000 ريال فقط، باقة 8 جيجا ب3900 ريال فقط، باقة 20 جيجا ب9700 ريال فقط. الأسعار موحدة وشاملة للضرائب في كل مكان. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت 4G إلى 123 مجانا. باقات نت 4G، نت بكل وقت.
2: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
3: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
4: يا ابن عبد الله يا حبيب الله.
5: بأنفاس المحبة جئنا نعانق السيرة ونروي عبير الحكاية ونجوب رياض الشمائل النبوية ونبحر في نور الهداية المحمدية.
4: مرحبا بالكريم الرؤوف الرحيم النبي العظيم خاتم المسلمين.
5: برنامج وجاهدهم به جهادا كبيرا، يعده ويقدم حواراته الأستاذ عبد المجيد إدريس. وجاهدهم به جهادا كبيرا.

بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قمر تفرد بالكمال كماله، وحوى المحاسن حسنه وجماله، وتناول الكرم العريض نواله، وحوى المفاخر فخره المتقدم، فبحقه صلوا عليه وسلموا. أهلا وسهلا بكم مستمعين الأعزاء، إنما كنتم في جغرافيا اليمن الحبيب عبر إذاعة آفاق صوت الوعي والبصيرة، في سلسلة حلقات خاصة بمناسبة المورد النبوي الشريف بعنوان وجاهدهم به جهادا كبيرا. موضوع حلقتنا في هذه الحلقة السابعة وإنك لعلى خلق عظيم. قبل أن نبدأ حوارنا في هذه الحلقة نذهب وإياكم إلى فاصل قصير ثم نعود إليكم فتابعوا.

0: حياكم الله مستمعين الأعزاء من جديد في الحلقة السابعة من سلسلة حلقات خاصة بمناسبة المولد النبوي الشريف بعنوان وجاهدهم به جهادا كبيرا. كما نرحب بضيفنا في هذه الحلقة الأستاذ العلامة عبد الله محمود عبيد. حياكم الله أستاذ عبد الله، مرحبا بكم.
1: الله يحييكم ويبقيكم سيدنا العزيز.
0: أستاذ عبد الله، بادئ ذي بدء، نحن نقرأ والجميع يقرأ قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. هكذا تحدث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الرسول كان هو أول من جسد هذه الأخلاق، وقد وصفه الله عز وجل ووصف أخلاقه في القرآن الكريم في كثير من آياته. أستاذ عبد الله، كيف وصف القرآن أخلاق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأيضا دلالة الآية المباركة وإنك لعلى خلق عظيم؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان في كماله وأخلاقه بحجم الرسالة وبحجم المهمة المكلف بها في مستوى المسؤولية وفي مستوى مواجهة كل التحديات عظيما وعلى خلق عظيم. قال الله عنه: وإنك لعلى خلق عظيم. في أوجز وأوسع وأدق وأشمل وأعظم تعريف بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم،
0: صلى الله عليه وسلم
1: اشتمل على كل مكارم الأخلاق وحميد الصفات بأعظم وأكمل ما يمكن أن يصل إليه البشر وبما لم يصل إليه من البشر سواه، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان ذو خلق عظيم. ولذلك الله سبحانه وتعالى إذا عبر عندما عبر بهذه الآية كيف وصف الرسول في مقام خلقه حين قال: وإنك لعلى خلق عظيم. لأننا عندما نجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم في خلقه وحياته وسيرته كان يعني حتى على مستوى الطعام، قالوا أنه ما عاب طعاما قط النبي. نعم. صلوات الله عليه وعلى آله وسلم. كذلك أحد الصحابة والظاهر أنه أنس بن مالك قال: لم يقل لي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما لم تفعل كذا أو لما فعلت كذا. هذا يدل على يعني خلق النبي صلوات الله عليه وعلى آله وسلم. وعندما الله يعني يمدحه بهذا المدح العظيم ويقول له: إنك أنت يا محمد، إنك، ويؤكد بتأكيد لعلى خلق عظيم، يعني الكلمة عظيم عظيم يعني بمعنى.
0: وإذا وردت كلمة عظيم من عظيم فهي تدل على معاني كبيرة،
1: تدل على يعني شيء عظيم بحق وحقيقة. وكما قلنا كان بحجم الرسالة هذه الأخلاق. ولذلك الله سبحانه وتعالى يعني في حديث يقال أنه بحث في كل الدنيا فلم يجد قلب أطهر من قلب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويعني خلق أعظم خلق، ما عبش فوق هذا الخلق مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عندما نجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى مع أعدائه من يحذرون ضده، مر بعجوز يعني تنظر للحرب الإعلامية ضد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى على مستوى العجائز، حتى على مستوى النساء، حتى على مستوى السفهاء والأطفال وغيرهم. مر بتلك العجوز وهي بتحمل حزمة حطب، فقال لها: يا أمه يعني أكفيكي، وحمل لها تلك الحزمة الحطب.
0: نعم.
1: فعندما وصلت يعني تعجبت من أخلاق النبي صلوات الله عليه وعلى آله وسلم، فأرادت أن تقدم له نصيحة صدق منها، يعني من حنجها بو ومن ما رأت فيه من الأخلاق والقيم والمبادئ العظيمة. قالت له: يا ابني، والله يا بني، يعني ما معي شيء أقدمه لك جزاء لما فعلت من بهذا المعروف.
0: نعم.
1: قال: يا أمه يعني لا بأس عليك. قالت: لكن يا بني معي نصيحة أشتي أقدمها لك. قال لها هاتيها يا أمه. قالت يا بني إن هناك رجل يقال له محمد يدعي أنه نبي فلا تصدقه وهو هو محمد. تعجب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من هذه الحرب الإعلامية التي وصلت حتى إلى العجائز وإلى النساء.
0: صحيح.
1: يعني حرب كبيرة جدا ملأت يعني محيط الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، محيط مكة، حتى أنها يعني غطت الظاهر القرى المجاورة لمكة المكرمة. فعندما قال لها يا أمه إذا قلت لك شيء أتصدقيني؟ قالت كيف لا أصدقك وقد رأيت ما رأيت منك. قال لها ذلك الذي تدعي محمدا، هذا الذي تدعي هو أنا. قالت أنت محمد؟ قال نعم. قالت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، يعني أسلمت به وأمنت به لما رأت من الأخلاق. فعندما الله سبحانه وتعالى قدم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في القرآن الكريم يعني في صفاته العظيمة بخلاف ما نراه في بقية الكتب من في السيرة النبوية، يعني قدموا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأنه رجل ضعيف وأنه يعني لا مبالاة عنده من مسجد ولا بيته ولا له دخل. القرآن قدم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في تلك الصورة الحقيقية التي بمستواها الحقيقي، وقدم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأنه أعظم قائد عرفه التاريخ في صفاته في أخلاقه في يعني مكارم الأخلاق بكلها، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق.
0: هناك الكثير أستاذ عبد الله من الآيات التي تحدثت عن أخلاق النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
1: أكيد، لأنه عندما يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما بعثت لتمم مكارم الأخلاق، يعني النبي هو أولها أول الخلق هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن بهذه الصفات العظيمة التي هي الأخلاق ينبغي إن الناس يسيروا على ضوء ما سار عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الخلق، من السيرة الحميدة، من الرحمة، من الشفقة، من العزة، من يعني التي يعني تكشف في الواقع، تكشف للناس في الواقع بأن هذا الرجل يعني يريد الرحمة بهم، الشفقة بهم، يريد لهم ما يرفعهم في الدنيا والآخرة.
0: نعم، وكما ذكرتم أستاذ عبد الله كما قال الله عز وجل وإنك لعلى خلق عظيم، هذه الآية الكريمة، وهنالك أيضا آيات أخرى مباركة، مثلا يتحدث الله عز وجل عن رسوله صلى الله عليه وسلم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة. أستاذ عبد الله، أنت تحدثت عن بعض المواقف من سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، لو نغص في هذا السؤال وفي هذه النقطة أكثر، يعني لو تحدثنا عن مواقف أخرى تجلت فيها أخلاقه ورحمته صلى الله عليه وسلم
1: بهذه الصفات العظيمة أستاذنا العزيز التي هي الأخلاق والرحمة التي يتضح من خلالها عظم اهتمامه بأمر الناس وحرصه الصادق الكبير على سعادتهم ودفع كل الشر والسوء عنهم، هذا قمة الرحمة وقمة الأخلاق. عندما يعني يسخر كل شيء حرصه الصادق الكبير على سعادة الأمة ودفع كل الشر والسوء عنهم، هذا هي قمة الرحمة.
0: الآية تجسدها كأنه أستاذ عبد الله، الآية الكريمة لعلك باخع نفسك على آثارهم.
1: أكيد، لعلك باخع نفسك على آثار معاد يجي لنا.
0: نعم،
1: قال والسعي في تحقيق الخبر في والسعي في تحقيق الخير والسعادة لهم بكل رأفة ورحمة. عظيم هو، صدق بحق أنه عظيم، عظمته وسموه بعظمة تلك المبادئ والقيم والأخلاق، وهي ذاتها التي لم تعد البشرية تعطيها قيمة وأهمية. بينما الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. عظيم هو، عظيم بحق وحقيقة، عظيم في رحمته للناس وحرصه الكبير على هدايتهم حتى تميز في ذلك وفاق كل الأنبياء، وحتى قال الله مواسيا له آنذاك لعلك باخع نفسك، الآية الذي ذكرتها يا سيدنا، لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، يعني يشتيه لك نفسه حرصا بهذه الأمة. وكان قالوا أنه يبكي عندما بتفلت من يده نفس وتروح إلى جهنم في حياة
0: قصة اليهودي،
1: مثل ما قصة اليهودي. نعم، وكان يبكي ليش؟ لأنه يعرف جهنم وما أدراك ما جهنم، والمصير المزري الذي يؤول إليه الإنسان المعرض عن الله سبحانه وتعالى. هذا إن دل على شيء إنما يدل على رحمته بهم، كان رحمة للعالمين. قال الله سبحانه وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ليعيد للإنسان إنسانيته، ليعيد له كرامته واعتباره، ليأخذ بالإنسان، ليأخذ بها الإنسان ويضيء له الطريق ليؤدي دوره في هذه الحياة. ما هو دوره في هذه الحياة؟ خليفة لله في هذه الأرض بما ينبغي أن يكون عليه هذا الإنسان سموا وكرامة وقيما وأخلاقا ومبادئا، ليعمر هذه الحياة وهو يحمل تلك القيم والمبادئ، فيكون وجوده في هذه الحياة يحقق له ما أراده الله من الخير والسعادة في الدنيا والآخرة. فمن أعظم مظاهر رحمة الله وتكريمه لعباده ما هو؟ أن جعل لهم من نوره ما يكشف تضليل وأباطيل وخداع الظلاميين المضلين والمخادعين. فكما جعل الشمس سراجا وهاجا منيرا كونيا يستفيد منه البشر أو تستفيد منه البشر من نورها ودفئها، جعل الرسالة والرسول نورا للقلوب وكاشفا لظلمات الضلال، منيرا للهدى والحق والحقيقة. قال الله يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. عندما يعني نعطي شيئا من واقع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مثلا عندما سار يدعي أهل الطائف عندما أدموا قدميه، جاءه ملك وقال يا محمد إن شئت أطبقت عليهم الأخشبي. ما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فرد الرسول صلوات الله عليه وعلى آله وسلم بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. هذا إن دل على شيء إنما يدل على رحمة عظيمة جدا. وكان رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله وسلم إذا مر بضعيف سلم عليه وجلس مع المساكين وعاد المريض. عندما دخل مكة فاتحا ما قال؟ قال يا قريش ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا أخي كريم وابن أخي كريم. فقال الرسول الكريم صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله اذهبوا فأنتم الطلقاء. في الرواية عدبوا، هناك رواية يعني ضخمة جدا.
0: نعم،
1: عندما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان معه، يعني كان مع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم 10 دراهم، فأتاه صاحب بز فاشترى منه قميصا ب4 دراهم، فخرج وهو عليه، فإذا رجل من الأنصار فقال يا رسول الله اكسني قميصا كساك الله من ثياب الجنة. فنزع الرسول الأعظم القميص فكساه إياه، ثم رجع الرسول الرحيم صلوات الله عليه وعلى آله وسلم إلى صاحب الحانوت فاشترى منه قميصا ب4 دراهم وبقي معه درهما.
0: الله الله.
1: فإذا هو بجارية في الطريق تبكي، فقال ما يبكيكي؟ فقالت يا رسول الله دفع إلي أهلي الدرهمين أو دفع إلي أهلي درهمين أشتري بهما دقيقا، فهلق يعني ضاعت. فدفع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الدرهمين الباقيين الذي كانوا معه مع النبي، ثم ولت وهي تبكي عادي بتبكي، فدعاها فقال ما يبكيك وقد أخذت الدرهمين؟ قالت أخاف أن يضربوني. فمشى صلى الله عليه وعلى آله وسلم معها إلى أهلها فسلم، يعني سلم على هذا البيت، فعرفوا صوته، ثم عاد فسلم، ثم عاد فسلم، ثم عاد فثلث، فردوا يعني بعد ثلاث مرات
0: ردوا عليه السلام،
1: ردوا عليه السلام بعد ثلاث مرات، فقال أسمعتم أول السلام؟ قالوا نعم، لكن أحببنا أن تزيدنا من السلام، فما أشخصك بأبينا وأمنا؟ فقال صلوات الله عليه وعلى آله وسلم: أشفقت هذه الجارية أن تضربوها. قال صاحبها: فهي حرة لوجه الله. يعني رسول الله يهتم حتى بأبسط الأشياء، وحتى بالعبيد والجواري، لأنه هو قائدهم، قائدهم العظيم. فهي قال: فهي حرة لوجه الله بممشاك معها يا رسول الله. فبشرهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالخير والجنة، ثم قال: لقد بارك الله في العشرة، كسى الله نبيه قميصا ورجلا من الأنصار قميصا، وأعتق الله منها رقبة، وأحمد الله هو الذي رزقنا هذا بقدرته.
0: الله الله أستاذ عبد الله، ما أحوجنا إلى هذه الأخلاق، أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، خصوصا في هذا العصر الذي ضاعت فيه أخلاق الكثير من المسلمين. سنتحدث عن أسباب ضياع الأخلاق أستاذ عبد الله في المحور الثاني بإذن الله عز وجل. مستمعين الأعزاء، نذهب الآن وإياكم إلى فاصل قصير، ثم نعود إليكم فتابعونا.

0: الله.
1: نرحب بكم مستمعين الأعزاء في هذه الحلقة من سلسلة حلقات خاصة بمناسبة المولد النبوي الشريف بعنوان وجاهدهم به جهادا كبيرا. كما نرحب بضيفنا الأستاذ العلامة عبد الله محمود عبيد. نرحب بكم أستاذ عبد الله من جديد وحياكم الله.
2: الله يحييكم ويبقيكم سيدنا العزيز.
1: يقول الشاعر أستاذ عبد الله: وإنما الأم الأخلاق ما بقيت فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. برأيكم أستاذ عبد الله، ما أسباب ضياع الأخلاق اليوم في واقع المسلمين؟ نرى الكثير من المسلمين لا صدق، لا أمانة، لا عفة، لا نزاهة. ضاعت أخلاق الكثير من المسلمين رغم كثرة الشعائر، العبادات، الصلوات، الحج، الزكوات، النوافل إلى آخر ذلك.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أولا يا سيدنا العزيز، يعني هذا الوضع المزري صدق أنه يندى له الجبين عندما ترى ضياع الأخلاق في واقع المسلمين، رغم أن هناك صلاة ولا بتأثر، هناك صيام، هناك يعني كشف حقائق وفتن تكشف الحقائق لهذه الأمة. أولا ضعف الوازع الديني، إذا ما بش وازع ديني في الإنسان، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيقول: من لا واعظ له من نفسه لا تنفعه المواعظ.
1: نعم،
2: وهذا حقيقة. إذا ما بش هناك واعظ من داخل قلبك وقناعة بأنك يعني تكون ملتزما بما أتى به القرآن الكريم، وهذه خصلة عندما يبتعد الإنسان عن التوجيهات الإلهية، عن القرآن الكريم، عما أراده الله سبحانه وتعالى به ومن خلقه، عندما يقول الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزقي وما أريد أن يطعمون. وعندما قال: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وعندما قال: إني جاعل في الأرض خليفة. كيف بالله عليك عندما تكون أنت خليفة الله والناطق الرسمي باسم الله سبحانه وتعالى، وأنت معرض عن القرآن الكريم، وأنت منحل عن القرآن الكريم، وأنت خارج عن إطار التوجيهات الإلهية التي أرادها الله سبحانه وتعالى. كذلك عندما نأتي إلى الكثير من الناس بيترك الصلاة، بيترك العبادات، التي هذه العبادات والصلاة تهذب النفس،
1: صحيح،
2: تزكي النفس، ترفع من يعني من مستوى أخلاق الإنسان، من قيمه، من القرب من الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى عن الصلاة: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فإذا كان الإنسان لم يصلي، فبالله عليه كيف سيكون مندفعا إلى الشهوات، إلى القبائح، إلى الانحراف؟ كذلك عندما لم يكن لدى الإنسان رقابة إلهية، يعني لا يبالي، لأنه عندما يجعل الإنسان دائما الرقابة الإلهية ويفعلها في نفسه ويترجمها على أرض الواقع، فهنا يعني الإنسان لا يبالي. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: ألم يعلم بأن الله يرى.
1: نعم،
2: إذا أنت تعلم أن الله سبحانه وتعالى يراك ويراقبك، فكيف بالله عليك يعني تتجرأ على الله سبحانه وتعالى بالمخالفة وبالعصيان؟ كذلك عاد هناك الشيء الكثير المنتشر في هذه المرحلة، وهو تأثير الإعلام والتواصل الاجتماعي.
1: صحيح،
2: هذا كثير جدا ما جعل الناس يعني قلوبهم متحجرة، قلوبهم ليس لديها ضمير، ما بش معها يعني قيم ولا أخلاق، ولا يعني تحرف الإنسان انحراف كبير جدا عن مبدأ الإسلام وقيمه وأخلاقه وعما يريده الله سبحانه وتعالى به في هذه الحياة الدنيا. لأنك الله أراد منك أن تقدم النموذج الحقيقي ناطقا بسم الله، مترجما للقرآن الكريم في أخلاقه العظيمة.
1: إذن هي جملة أسباب أستاذ عبد الله أدت إلى أن تضيع الأخلاق في واقع المسلمين رغم كثرة الشعائر. برأيك أستاذ عبد الله في ختام الحلقة، خطورة هذه أو خطورة ضياع الأخلاق من واقع المسلمين اليوم، كيف نعالج أيضا أزمة الأخلاق ويكون الإنسان صاحب أخلاق وضمير، وأيضا يقتدي برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أخلاقه؟
2: نعم، هذا سؤال مهم جدا يا أستاذ عبد المجيد، كيف نعالج المعالجة يعني إذا كان هناك قدوة وأسوة للأسرة فهنا تبدأ بناء أسرة مؤمنة مرتبطة بالله سبحانه وتعالى. عندما يأتي هناك رقابة من الأسرة لأولادها، لأن بعض الناس وللأسف الشديد يترك الأولاد في أجهزة إلكترونية كثيرة جدا، يفعلوا ما يشاءون فيها لا رقيب ولا عتيد، وتجد الأم وكذلك الأب فوق التلفونات 24 ساعة. وإذا سألهم وسألهم أكثر الآباء وللأسف الشديد إذا سألهم يسألهم عن الحاجات الدنيوية فقط، لا يسألهم عن دينهم، عن صلاتهم، عن هل صليت جماعة مثلا، هل لحقت بتكبيرة الإحرام، هل التحقت بحلقة قرآن في المسجد. لابد من الأب والأم أن يكونوا يعني متابعين لأولادهم على الدوام في عباداتهم، في صلواتهم، في أخلاقهم، ويبحثوا مع من يساير عندما بيخرج مثلا الشارع، من هو أصدقائه، لأن الصديق
1: يحدد له القدوات الحسنة.
2: أيوة، يحدد له القدوات الحسنة الذي من المفروض أن يصحبهم، لأن الصاحب ساحب يسحبك إلى يعني إلى أخلاقه وتتأثر بأخلاقه.
1: ويذكروهم أيضا أستاذ عبد الله بأخلاق رسول الله،
2: ويذكروهم عاد بأخلاق رسول الله، ويردهم إلى سيرة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، السيرة الحقيقية من خلال القرآن الكريم ودروسه العظيمة الذي يعني انبثقت من الواقع العملي في وترجمه في الواقع مع الكثير من هذه الأمة.
1: الأستاذ عبد الله محمود عبيد، نشكركم جزيل الشكر على حضوركم معنا، كتب الله أجركم وبوركتم ونفع بكم. مستمعينا الأعزاء، بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من هذه السلسلة، نلتقي بكم بإذن الله عز وجل في الحلقة القادمة بإذن الله. إلى ذلك الحين استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: يا ابن عبد الله يا حبيب الله.
3: مستمعين الكرام، كنتم مع برنامج وجاهدهم به جهادا كبيرا على أثير إذاعة آفاق، صوت الوعي

0: إذاعة آفاق فهم من وعي أنصار الأوس والخزرج إلى بصيرة أنصار يمن الإيمان.
1: شعبنا العزيز من واقع معرفتي بهذا الشعب وإيماني بهذا الشعب وثقتي بهذا الشعب ووعي هذا الشعب وإيمان هذا الشعب سيتقدر إحياء هذه المناسبة قبل كل الشعوب وأكثر من أي شعب آخر.

0: يا رسول الله، كنت جميلا في وجهك، جميلا في حديثك، جميلا في صمتك، جميلا حتى في عتابك. لم تكن فظا ولا غليظا ولا صخابا في الأسواق، ولا تجزي السيئة بسيئة، بل تعفو وتصفح وتبتسم في وجه من لقيت. إذا صافحت إنسانا لم تنزع يدك حتى يكون هو الذي ينزعها، وإذا حدثك أحد أقبلت عليه بكلك، وإذا دخل عليك الضعيف شعر أنه عندك عزيز. يا أكمل الناس خلقا وخلقا، كم يحتاج عالمنا اليوم إلى شيء من حلمك ورفقك وصدقك ونقاء قلبك. من اليمن إليك يا رسول الله، نحبك ونرجو أن نتجمل بشيء من أخلاقك. صلى الله عليك وعلى آلك وسلم.
1: فعلينا أيها الإخوة أن نجعل من ميلاد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم ميلادا لأمة جديدة تحمل هدي نبيها، وتحمل صبر نبيها، وتحمل حكمة نبيها، وتعلم دين نبيها، وتتعلم هدي رسولها صلى الله عليه وآله وسلم.

0: بالنظر لكل مقاييس العظمة البشرية، أود أن أتساءل هل هناك من هو أعظم من النبي محمد؟ المفكر الفرنسي لامارتين عن النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم:
1: بعثت للناس نوراً عزتان شرفان، فكيف دونك يرجى العز والشرف؟ سرنا بنهجك فاستبدلت واقعنا، وكل حال مع المختار يختلف. هواك فينا جهاد ثورة عمل، ما اعتز من فيك يجدو وهو معتكف. مشروعنا أنت يا طه يحاربنا، عليك من حرفوا معناك وانحرفوا.
2: رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله بما أعطاه الله من الكمال العظيم وأهله به جسد كل مكارم الأخلاق إلى حد بلغ فيه مستوى العظمة. جاء القرآن الكريم ليعبر تعبيرا جامعا عظيما وراقيا، ليقول: وإنك لعلى خلق عظيم. هذا الإنسان العظيم الذي نحتفي به، الذي قدمه الله ليكون هو قائدنا وقدوتنا وأسوتنا، وأعطاه منهجا من نوره ووحيه وكلماته وتعليماته المباركة التي هي برحمته وبحكمته.

0: وقفة إعلانية.
1: سرطان القولون خطير، ولهذا السرطان العديد من العوامل التي قد تؤدي إلى الإصابة، وأبرز هذه العوامل الإصابة بالأمراض المعوية الالتهابية المزمنة كالتهاب القولون التقرحي ومرض كراون، وجود تاريخ عائلي للإصابة بسرطان القولون، تناول الأغذية عالية الدهون وعدم تناول الأغذية الغنية بالألياف، السمنة المفرطة، التدخين بكافة أنواعه. أخي المواطن، أختي المواطنة، إن تجنب هذه العوامل يعد وقاية لك من الإصابة بسرطان القولون، فاحرص على صحتك. الحملة الوطنية الأولى للتوعية بسرطان القولون، مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
2: يا كامل الحسن والأوصاف، يا سيد الخط يا ميمون، في مولدك هيئة الأوقاف.
3: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
2: الحسن والأوصاف، يا سيد الخط يا ميمون، في مولدك هيئة الأوقاف.
3: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عمه هيوب بتشغال حالك في المزرعه؟ عن جو العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا لانفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك امل له بسطه، والثاني سافر. يا اخي ايش نعمل؟ كتنك داري ازرع ما اتاكل عيش.
0: كيف ما تاكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما انت كذا قل لي تدي زكاتك او ما؟
1: وما دخل الزكاه؟
0: انت داري ان الامتناع عن دفع الزكاه يؤدي الى زوال النعمه ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب امانه، انت بتخرج الزكاه بطيبه نفس.
1: ما قلت. ارفع صوتك، انا ما اسمعكش.
0: اها، لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، انت ضيع تعبك وشقى ومحقت كل شيء.
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح اصلي الذن، اسمعه ولا لا؟
0: انت داري ان الصلاه لحالها ما تنفعش بدون زكاه، ضروري تتقي الله وتنفذ ما امرك الله به، صلاه وزكاه وجهه.
1: جزاك الله خير، والله ان كل كلمه قلتها انت صادق فيها، وفعلا انا مقصر في دفع الزكاه، لكن باذن الله اننا ما اتخلف، واننا باذن الله من الان وصائدا شدفع حق الله، وان شاء الله باذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: لجميع مشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن باقة مزايا ماكس الشهرية بحلتها الجديدة، دقائق مكالمات أكثر ورسائل نصية أكثر ورصيد إنترنت فورجي. تمنحك الباقة 1100 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 600 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت فورجي. صلاحية الباقة 30 يوم بسعر 4000 ريال فقط شامل للضرائب مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. ولمزيد من المعلومات أرسل ماكس إلى 123 مجانا. مزايا ماكس 4G، وفر وتواصل أكثر.
4: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
5: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
6: من كل مثل، من كل مثل، برنامج قرآني يلقي إطلالة بشيء من الأساليب الموضوعية الجديدة في مناهج التفسير التي تتجدد بالتدبر وبمزيد من النظرة اللغوية العميقة ومواكبتها لكتاب الله المعجز لبني الإنسان في نظمه وترتيبه وتربيته. من كل مثل، برنامج يأتيكم على إذاعة آفاق FM مع الأستاذ الأديب عبد الحفيظ حسن الخزان. من كل مثل، إخراج محمد علي هبة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يحصي نعماءه العادون. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ألف أهلا بكم وألف سهلا أعزائنا المستمعين والمستمعات إلى برنامجكم القرآني من كل مثل، ومع الحلقة 16 بعنوان ركائز الإخاء في سورة الحجرات.

0: ولما كان قوله تعالى في هذه السورة الكريمة إنما المؤمنون إخوة قد جاء بأسلوب القصر الذي يوحي بأن أهم ما ينتظر من المؤمنين الصادقين أن يكونوا إخوة متحابين، فلا نبعد إذا قلنا إن جوانب الإيمان أو ثمراته الواردة في هذه السورة الكريمة منصرفة إلى هذا المطلب الجليل والمقصد النبيل، وهو الإخاء والصفاء، ومن ثم رد الأعراب الذين زعموا الإيمان بأنهم مسلمون فحسب، فثمرة الإيمان المتغلغل في القلوب أن تتآلف القلوب وتتهذب الطباع وتتبادر الجوارح للإنصياع لما يأمر به الحكيم العليم. وبين السعادة والشقاء يعيش الناس في الحياة، والخالق الرحيم يريد لعباده سعادة الدارين. ومن ثم كان تشريعه الحكيم على أيدي رسله عليهم السلام رسما لأقوم منهج يحقق السعادة المنشودة حتى تطيب الحياة أمام الأحياء وتكون الآخرة نعم المآب. وقد ثبت بالتجربة المرتكزة على التعامل والاحتكاك في الدنيا أن أنجع ما يحقق السعادة للبشر إنما هو الأخوة بين البشر، إذ السعادة تنبعث من داخل النفس لا من ظاهر الشخص، ولا يملأ النفس البشرية بالسعادة الحقة سوى الحب والتآخي. والذي يقرأ القرآن الكريم قراءة تدبر واهتداء يجد فيه الآيات العديدة التي تهيب بالناس أن يلوذوا إلى هذا المرفأ الأمين من الحب والتآخي، حتى تنجو سفينتهم من أمواج الحياة المتلاطمة. وسورة الحجرات تتضمن العديد من ركائز الأخوة، والمحور العام الذي تدور حوله هو الدعوة إلى التآخي والطريق السوي والمنهج السليم. فمنهج القرآن في دعوته إلى الإصلاح والفضيلة أن يردف العلاج ويرغب فيه. ونحن عندما نتصدى للسورة في هذا البرنامج فإننا كما نوهنا سابقا لا نعمد إلى شرحها وتفسيرها، فهذا أمر أصبح ميسور الطلب بالرجوع إلى كتب التفسير القديمة والحديثة. وسورة الحجرات تفتتح بالنهي عن خطأ بشري ينأى بالبشر عن رياض التآخي الوريف، وهو تطفل الشخص على مجالات لم يهيأ لها ولم تمكنه قدراته على النجاح فيها، وذلك كالمناصب غير المؤهل لها، وكالإفتاء بغير علم أو إفتاء الشخص لذوي الخبرة والرأي، فذلك يغضب أولي الرأي الذين وضعتهم مواهبهم في ذلك المكان ما لم يكن بناء على طلب منهم، وذلك يطيح بالإخاء ويسبب العداء. وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم، هذه الآية تنهى بصراحة ووضوح عن التهجم بالإفتاء دون الرجوع إلى ما شرع الله وما سنه سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالآية تدعو كل مسلم أن يراعي مقدرات الغير ومكانات الناس، فإن كان بحكم وضعه وقدراته مرؤوسا لغيره فعليه ألا يتخطى من هو تحت إدارتهم لما في ذلك من إيغار للصدور وإيلام للنفوس وخدش للإخاء. وستمر الأيام ويصبح ذلك المتهجم في مكان الريادة، وينتابه الشعور بالألم حينما يتخطاه الأقل قدرة ومن هم دونه. فما بالنا بمن يتهجم ويرفع صوته مؤذيا من هو في موقع أشرف البشرية وأقدسها، وهو سيدنا محمد صلوات الله عليه وعلى آله وسلم. فمن سلامة الإيمان التأدب في مقام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه حاضر فينا في كل زمان ومكان لا في زمانه فقط، فنعزره ونوقره ونتأدب عند ذكره وعند حلول أي من ذكراه، ونأخذ من ذلك العبرة والعظة. فالقرآن الكريم ليس كتابا تاريخيا مرتبطا بدواع معينة أو أسباب نزول، لأنه منهج حياة للبشرية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ثم تعمد الصورة الكريمة إلى أدب آخر من الآداب التي بتركها يتعكر الصفاء بين الناس وتزيد البغائن والأكدار والأحقاد نتيجة للفهم الخاطئ أو الخبر الكاذب الذي قد يصل المسلم عن أخيه المسلم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فكم من علاقات وطيدة أكيدة انهارت وتصدعت نتيجة فهم خاطئ أو خبر مجاف للحقيقة، وكم من خبر كاذب في صحيفة أو إذاعة أو قناة تلفزيونية أدى إلى توتر العلاقات بين المجتمعات والدول. فالخبر المرتكز على ريب وخواء يؤدي إلى ما يشبه النار بين المتلاحمين، وهذه الآية تربأ الصدع وتوصد الثغرة فتنصح في توجيه حكيم وإرشاد حصيف بالمبادرة إلى الإصلاح قبل أن يستحكم العداء في القلوب مما يؤدي إلى القتال الذي يفضي إلى الندم. ولحرص الإسلام الشديد على الأخوة أباح قتال المتعنت الباغي الذي لا يفيء إلى الحق. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. وقد احتوت هذه السورة الكريمة على الكثير من الآداب والتأديب للمسلمين، فقد ورد النداء يا أيها الذين آمنوا 5 مرات في هذه السورة الكريمة، فهي سورة الآداب الاجتماعية. فالإيمان والتقوى أساس الآداب في المجتمع الإسلامي. فمن أنت أو أنا أو من الصحابي أو الشيخ أو فلان من الناس حتى نقدم آراء نوجه بها الله أو رسوله ونقول لو قال الله كذا لكان أفضل، أو أسلم، ولو اتخذ النبي كذا وكذا لما وقع الشيء الفلاني، ألم يقول الله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فأول الآداب هو الأدب مع الله والتسليم لما أمر، ثم الأدب مع رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. فما بالك أيها المسلم تقترح على الرسول الصادق المعصوم المعلم بوحي من الله سبحانه وتعالى، وكيف تتجرأ على رفع صوتك عليه وتناديه باسمه المجرد، أو تخاطبه وكأنه فرد عادي من الناس، أو تذكره إن ذكرته باسمه دون توقير واحترام. فكيف تقول له يا محمد ويا ابن عبد الله والله يخاطبه بأدب جم يا أيها النبي يا أيها الرسول، ولم يناده باسمه كما نادى الأنبياء الآخرين سلام الله عليهم. وهذه من خصوصياته وفضله عند ربه جل جلاله. ثم ثالث ذلك التأدب مع الأخ المسلم فيما قد يأتيك من خبر وقول عنه، فلا بد من التبين والتثبت حتى لا يصبح عاقبة ذلك الندم. فبعد أن وبخ أهل الأراجيف والفتن التفت إلى منادات المؤمنين وأمرهم بعدد من الآداب: لا يسخر قوم من قوم، ولا تنابزوا في الحضور وفي الغياب، لا تظن بأخيك سوءا ولا تغتابه ولا تتجسس. فنجد أن هذه السورة الكريمة تفردت بالآداب فقط ولم تذكر تشريعات. ومنطلق هذه الآداب هو الإيمان، فالذي لا يزعه الإيمان لا يزعه أحد آخر. فالقوانين والآداب إذن يجب أن تصدر من أعماق المسلم فتكون تحصيل حاصل. فالإيمان لا شك هو مصدر الآداب والأخلاق. لاحظ ملمح الآية: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. إنه ملمح عظيم وخلاصة تأخذ بألباب المتدبرين، وهو ملمح تثبيت الإيمان. ثم الدعوة إلى الأخوة: إنما المؤمنون أخوة. ومن خلال ذلك صحح للأعراب والمنافقين ما يعتقدونه في أنفسهم من الإيمان، فقال: قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. ثم عرف ماهية المؤمنين وحقيقتهم، كأنك تقول يا رب إذن من هم المؤمنون؟ فيقول جل من قائل: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، أولئك هم الصادقون. ثم يرد القرآن الكريم بآدابه في هذه السورة على الذين يمنون بإسلامهم: يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. نعم، فقد تكرر لفظ الإيمان في السورة 14 مرة، لأنه مصدر كل الآداب والأخلاق. وفي الدراسات الأسلوبية فإن اللفظ الذي يكرر فمعنى ذلك أن الموضوع يدور حوله. وقل رب زدني علما، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
1: أيها الأعزاء المستمعون، كنتم مع برنامج من كل مثل على إذاعة آفاق FM، صوت الوعي والبصيرة.

من أرض الإيمان والحكمة من اليمن، حيث حمل أهلها الإيمان إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأحبهم وأحبهم.

0: برنامج يحبهم ويحبونه، كلمات قالها النبي ومواقف شهدت لها صفحات السيرة وحكايات تكشف مكانة اليمن وأهلها في قلب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
1: شعبنا حج من حجب والثاب خير النتاج اقتدى بالمقلد.
0: تتابعونه يوميا الساعة 7:30 صباحا، ويعاد الساعة 3:40 مساء على إذاعة آفاق، صوت الوعي والبصير.

يا أول الحب يا رسول الله، كلما بحثنا في قلوبنا عن أول الحب وأصفاه وجدنا اسمك يضيء في أعماقها. أحببناك ولم ترك عيوننا، لكننا رأيناك في نور الرسالة وفي رحمة الشريعة وفي كل خلق جميل تركته أمانة في هذه الأمة. أحببناك لأنك دللتنا على الله وانتشلت الإنسان من ظلمات الأرض وفتحت له أبواب السماء، فكيف لا نحبك وأنت الرحمة التي أرسلها الله للعالمين. من اليمن إليك يا رسول الله سلام قلب أحبك وسيظل على حبك ما دام فيه نبض، صلى الله عليك وعلى آلك الطاهرين.

جف الحبر في وصف خير الخلق واحتار الفكر وسلهمت الأفكار في مدحه وصارت حائرة. صادق أمين وما سواه أشجع ولا أطهر بشر أذكى وأدهى شخص له سيرة عظيمة عاطرة أرحم أحب أعدل وأحكم من على الدنيا ظهر أصبر وألطف من دعا للدين أمه فاجرة. العابد الزاهد سليل الأنبياء نور البدر الراكع الساجد حبيب الله دنيا واخرة خاتم ختام الأنبياء أوحى إليها الله صور يهدي بها كل الخلائق يوم كانت كافرها. في يوم ميلاده تلاشى الشرك والكفر.

أي رجل أدرك من العظمة الإنسانية مثل ما أدرك محمد؟ وأي إنسان بلغ من مراتب الكمال مثل ما بلغ؟ لقد هدم الرسول المعتقدات الباطلة التي تتخذ واسطة بين الخالق والمخلوق. المفكر الفرنسي لامارتين متحدثا عن رسول الله محمد.

0: عندما تضيق الحياة بأفعال لا تشبهنا، وعندما نبحث وسط ضجيج الأيام عن معنى يعيد للروح اتزانها.
1: يا حبيب الله يا طه الأمين.
0: نعود إلى السيرة، إلى مواقف علمتنا كيف يكون الصبر، وكيف يكون العفو، وكيف تتحول الأخلاق إلى أثر يبقى. إلى سيرة من كان خلقه القرآن، محمد صلى الله عليه وآله وسلم.

أسوة حسنة، تتابعونه يوميا الساعة 11:40 صباحا، ويعاد 8:00 مساء على إذاعة آفاق.

0: فقد آن الأوان أيها الإخوة أن نرجع إلى ديننا، إلى نبينا، إلى قرآننا، نحيي ما أراد الله منا، نزرع حب الله ورسوله في قلوبنا حتى يعطينا الله النصر كما أعطى إمامنا وقائدنا علي بن أبي طالب عليه السلام حينما وجهه إلى خيبر، قال لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله كرارا غير مرار يفتح الله على يديه. كان الشرط في أن يفتح باب خيبر هو أن يكون من أناس يحبون الله ورسوله ويحبهم الله ورسوله، وأن يكونوا كرارين غير برارين. ونحن للأسف أصبحت حكومات الإسلام وشعوب الإسلام تبر كل يوم من نقطة إلى نقطة أضعف منها.
1: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. نشاطنا المزيد يمن الإيمان وأحفاد الأنصار باحتفاله بهذه المناسبة يعبر عن هويته الإيمانية وعلاقته الوثيقة برسول الله نبي الرحمة والفلاح، وعن محبته الصادقة وإعزازه وتعظيمه بخاتم الأنبياء وسيد المرسلين، وعن تقديره لنعمة الله تعالى بالرسول والرسالة والهداية، كما كان ابتهاج وفرح أسلافه الأنصار بفضل الله جل شأنه عليهم يوم قدوم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مهاجرا إليه.

0: يا أول الحب يا رسول الله، كلما بحثنا في قلوبنا عن أول الحب وأصفاه وجدنا اسمك يضيء في أعماقها. أحببناك ولم ترك عيوننا، لكننا رأيناك في نور الرسالة وفي رحمة الشريعة وفي كل خلق جميل تركته أمانة في هذه الأمة. أحببناك لأنك دللتنا على الله وانتشلت الإنسان من ظلمات الأرض وفتحت له أبواب السماء، فكيف لا نحبك وأنت الرحمة التي أرسلها الله للعالمين. من اليمن، من اليمن إليك يا رسول الله، إليك يا رسول الله سلام قلب أحبك وسيظل على حبك ما دام فيه نبض، صلى الله عليك وعلى آلك الطاهرين.
1: أخلاق الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هو الامتثال لله ولرسوله، هو الامتثال لله عز وجل ولكتابه.
2: وقفة إعلانية.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عمه هيوب تشقال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوز هادو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشقوا أنفسهم يروحوا يشقوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما.

0: أذن اسمعه ولا لا؟
1: أنت داري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
0: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما آية تخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
2: الهيئة العامة للزكاة
3: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن باقات مزايا فورجي بحلة جديدة وبأسعار تبدأ من 300 ريال فقط شاملة للضرائب. اشترك الآن واحصل على دقائق اتصال ضمن الشبكة ورسائل نصية لجميع الشبكات المحلية ونت فورجي مع ميزة الرصيد التراكمي. باقات مزايا فورجي متنوعة وبفترات صلاحية مختلفة، مزايا 24 ساعة، مزايا 48 ساعة، مزايا الأسبوعية ومزايا الشهرية ومزايا ماكس. للاشتراك في إحدى باقات مزايا فورجي اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل مزايا فورجي إلى 123 مجانا. مزايا فورجي، خليك دائما متصل.
4: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
5: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.

عندما نستوعب وندرك هذه الرحمة وهذا الفضل سنفرح من أعماق أنفسنا، ثم نعبر عن هذا الفرح في واقعنا بكل ما يجسده هذا الفرح.

0: من أثير آفاق، حيث تلتقي الحكمة بالبيان. نفتح لكم آفاق الكلمة في ملتقى الخطباء. ملتقى الخطباء مع الأستاذ عبد المجيد إدريس.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن عليه وعلى آله الطاهرين. قمر تفرد بالكمال كماله، وحوى المحاسن حسنه وجماله، وتناول الكرم العريض نواله، وحوى المفاخر فخره المتقدم، فبحقه صلوا عليه وسلموا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، أينما كنتم في جغرافيا اليمن الحبيب، حياكم الله في برنامجكم الأسبوعي والمباشر ملتقى الخطباء عبر أثير إذاعة آفاق، صوت الوعي والبصيرة، على التردد 98.7 و98.5. قبل أن نبدأ حلقتنا معكم، نذهب وإياكم إلى فاصل قصير ثم نعود إليكم، فتابعونا.

0: رحب بكم جديد مستمعين الأعزاء، وبارك الله جمعتكم وجعلها جمعة خير وبركة ونصر بإذن الله عز وجل، لا سيما مع اقتراب المولد النبوي الشريف على صاحبه أفضل الصلوات وأزكى التسليم. مستمعين الأعزاء، نبدأ معكم أولى فقراتنا في هذه الحلقة.
1: منبر الجمعة. منبر الجمعة.
0: حياكم الله مستمعينا الأعزاء في هذه الفقرة، فقرة منبر الجمعة، والتي نناقش فيها موضوع خطبة الجمعة. وسنتحدث في هذه الفقرة وخصوصا مع اقتراب المولد النبوي الشريف عن الاحتفاء بهذه المناسبة العظيمة، ولماذا يحرص اليمنيون على إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف وغير ذلك من النقاط. ويسعدنا أن نرحب معنا في هذه الفقرة بضيفنا عبر الهاتف خطيب جامع الجامع الكبير بالظهرين بمدينة حجة، الأستاذ عبد الحكيم المقعد. حياكم الله سيدي الكريم وأهلا وسهلا بكم.
2: حياكم الله أخي العزيز وأهلا وسهلا يا مرحبا.
0: أستاذ عبد الحكيم، ونحن على موعد مع المولد النبوي الشريف ولم يتبقى إلا 4 أيام أو 5 أيام، البعض يسأل لماذا الاحتفاء بمناسبة المولد النبوي الشريف؟ وهذه المناسبة قد مر عليها أكثر من 1000 سنة، لماذا إحياء هذه المناسبة مهمة اليوم وما أهميتها أيضا في حياة المسلمين؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على الرحمة المهداة والنعمة المسداة البشير النذير السراج المنير، وهي الصباح الجميل ومع بزوغ الشمس الحرية التي نسجت أطياف الحرية على البشرية وقدرت على المسببات المرضية وعادة الدفء للأمة، وتلاشى أو انطفأ كل ضوء أمام نور الله بن مولد الرسول صلوات الله عليه وعلى آله. إن الاحتفاء بالمولد النبوي الشريف ليس احتفاءا بتاريخ مضى وانقضاء، بل هو تجديد للعهد مع المشروع الإلهي الحضاري التنويري التربوي الثقافي الاجتماعي الإعلامي السياسي النهضوي البناء للحضارة الإسلامية في كل المجالات، ليس طقسا إيمانيا أو شكلا من أشكال الفرح فحسب، بل هو ذلك ما ذكرنا. وأهمية ذلك تتلخص في التالي: إحيائنا لهذه المناسبة طاعة لله نتقرب بها إلى الله القائل: قل بفضل الله يرضي رحمته، فبذلك فليفرحوا. هنا الاستجابة العملية لتوجيهة الله سبحانه وتعالى اهتمامنا بهذه المناسبة بشكل مستمر من ذلك الزمان أو إلى وإلى هذا الزمان. وإذا كان هناك مراحل من مراحل التاريخ لظروف فرضت على أتباع الحج، ولكن استعادة هذا المناسبة بشكل كبير وبزخم كبير في ظل دولة الحج. اثنين، نحيي هذه المناسبة لنحيا نحن، لأن الله سبحانه وتعالى ليس بحاجة إلينا أو الرسول صلوات الله عليه وعلى آله أو القرآن الكريم، بل نحن الفقراء إلى الله، ونحن بأمس الحاجة إلى الرسول صلوات الله عليه وعلى آله وإلى العودة إليه، لأن الله سبحانه وتعالى قال: أفمن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كما مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. فاليوم واجع الأمة عندما يقول الله سبحانه وتعالى: فمن كان ميتا فأحيينا، هناك أموات الأحياء كثر في واجعنا، سواء زعمات أو زعامات أو على مستوى الشعوب المدجنة للباطل. فالرسول صلوات الله عليه وعلى آله إخراج عملية إخراج الأمة من الظلمات إلى النور تتمثل في الرسل ورسالاتهم، وبما في الرسل من مفاهيم من هدى من بصائر من نور من إرشادات من تعليمات من أوامر من نواهي، هذه تمثل إخراج للبشرية من حالة الظلمات إلى النور. أما ترى واقع الأمة اليوم مثل ملياري مسلم يعيشون في حالة الظلمات والضلالات. الله يقول: والذين آمنوا، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. فنحن بتمسكنا برسول الله صلوات الله عليه وعلى آله يمثل إحياء لنا، إحياء لمشاعرنا، إحياء العالي، إحياء المسؤولية بشكل عالي، وإحياء لمفاهيم وقيم ومبادئ الدين الإسلامي الحنيف. ثلاثة، إحياءنا لهذه المناسبة للتذكير بالهوية الإسلامية الجامعة والهوية الإيمانية الخاصة لأهل اليمن في زمن تتجادف أمواج الضلال بحور في هذه الأمة في بحور الظلمة. هذه المناسبة لتقول للمسلم: هذا هويتك وهذا قدوتك في مرحلة يسعى الأعداء لطمس معالم هذا الدين ومبادئه ورموزه. أربعة، في هذه المناسبة هي محطة للتزود الإيماني والإخلاقي والقيمي. عندما نحيي هذه المناسبة ليس قلنا نعلق اللون الأخضر أو نحتفل أو نحتف لبيك يا رسول الله فحسب، بل هي إحياء القيم، والقيم من أي أول مكارم الأخلاق من أهم ما يحتاج إليه الناس والبشرية في هذه المرحلة التي غابت، لا أقول غابت ولكن غيبت في الفعل.
0: صحيح.
2: عرفنا اليوم الأمة بحاجة ماسة إليها نزعت من قلوبه من رحمة. وعندما نعود إلى رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله نرى كل أعماله وتصرفاته ومواقفه مصبوغة بشبقة الرحمة، حتى في طبيعة الحرب وفي طبيعة المعركة حينما يعلم أتباعه وأصحابه بألا يقتلوا رجلا ولا امرأة ولا يروعوها.
0: نعم، وسنأتي إلى أبرز الرسائل أستاذ عبد الحكيم التي نحتاج أن نستحضرها اليوم من سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. المشاهد والملاحظ أستاذ عبد الكريم في هذه الأيام ومن بداية ربيع نشاهد بعض الدول العربية لا سيما بلاد المغرب العربي مثل تونس مثل غيرها يحتفلون بمولد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بشكل أو بآخر، لكن عندما نتوجه إلى اليمن وإلى الشعب اليمني إحياء هذه المناسبة بشكل مختلف جدا، ويحرص اليمنيون على إحيائها عاما بعد عام بقوة أكبر. ما الذي يجعل هذه المناسبة حاضرة بقوة في المجتمع اليمني برأيك؟
2: الله صل على محمد وعلى آله. أولا من الطبيعي جدا هذا الشعب الذي وصلت للإيمان، كان رسول صلوات الله عليه وعلى آله الإيمان يمان والحكمة يمانية، لم يقل لا مغربي ولا سعودي ولا إماراتي ولا بنغالي. فلذلك إحياء هذه المناسبة يتفرد بها من الشعب اليمني عندما تفرد بهويته الإيمانية، فكيف لا يحتفي من هو صاحب الإيمان وأصل الإيمان. أيضا لنا تاريخ مع عريق ضاربه جذوره مع الأوس والخزرج من سماهم الله الأنصار عندما استقبلوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله بكل رغبة وبكل شرف، وعدوا على أسطح المنازل على النخيل على التباب، وأعلنوا الدين، كانوا يجعلون من أوراق السعيف النخل بشكل منظم بهذا الشكل، لو كانت وجدت الزينة أو الضوئيات لفعلوها، ولكن عملوا بالممكن والمتاح.
0: الله الله.
2: نعم، كانت قلوبهم تطير شوقا لتعانق رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله في لحظة كان كفار قريش بقلوبهم الوحشية الإجرامية يريدون قتله صلوات الله عليه وعلى آله. بالفطرة الإنسانية حتى الحيوانات كانت تتعامل مع رسول الله وتحتفي به، الحمامة كانت قيل أنها كانت تموه آثار مشي رسول الله، والعنكبوت نشط خيوطها عليه تمويها، بينما أولئك المجرمين الذين يبدعون اليوم ويشنون الحملات التشويهية للافتة علقت هنا وهناك أو زينة ضوئية بمبلغ معين وهو لا يفي بحق رسول الله، وهم ينفقون تريليونات ويجبون خراج هذه الأمة، ويقدم لمن؟ لأبناء غزة الذين يموتون ويتضورون جوعا، بل لعدو هذه الأمة أترب. بمجد أجدادنا، وهذا الشرف العظيم بتزداد محبتنا وعلاقتنا بالرسول صلى الله عليه وعلى آله. يتميز الشعب اليمني بإحياء هذه المناسبة ليحصن الشعب اليمني من الغزو الفكري والارتباطات والأهواء والأرياح التي تتمايل مع الكثير من الشباب أو الشابات، ليكون الرسول صلى الله عليه وعلى آله القدوة والأسوة والابتعاد عن رموز التي أراد الأعداء ترميزها وأن نكتدي بهم. أيضا الشعب اليمني المولد لديه

0: لا هو نكهة خاصة باليمن، اجتماع الأسر، الزينة، تبادل الرسائل التهاني، الحراك الشعبي الثقافي التوعوي المذكر برسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، الصلاة الإبراهيمية، الأذان، الإقامة ما بعد الصلاة، في الصلاة إذا واحد ضبح ضاجر يذكر رسول الله ولا تذكره برسول الله في حال خصام أو شجار.
1: نعم.
0: ويضرب لماذا؟ في حال عندما رأى أي شيء يعجبه يقول اللهم صل على محمد وعلى آله، تبدأ به القصائد، تختتم به القصائد، في المجالس، في الاجتماعات، في كل شيء الرسول، حتى في الأسماء، في الأسماء تجد في أي بيت يعني محمد محمد محمد، يعني أكثر من اسم. لماذا في الشعب اليمني خاصة بهذه العلاقة الوطيدة والقاصرة الكثيرة مع الرسول صلوات الله عليه وعلى آله
1: صلى الله عليه وسلم؟ إذن هنالك علاقة قوية ووطيدة بين اليمانيين بالتحديد، وهذا ما ولذلك تميز اليمانيون ويتفردون بمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم على غيرهم من المسلمين، ويحتفون بمولده. وقد قال كما روي في التاريخ التبع اليماني، قبل أن يأتي رسول الله بعشرات العقود بمئات السنين، في قصيدة ونسبت له هذه القصيدة، ومنها: شهدت على أحمد أنه رسول من الله بار النسم، فلو مد عمري إلى عمره لكنت وزيرا له وابن عم، وألزمت طاعته كل من على الأرض من عرب أو عجم. مستمعين الأعزاء، نذهب وإياكم الآن إلى فاصل قصير، ثم نعود إليكم لاستكمال هذه الفقرة.

0: لمن لم يدرك فقرتنا، نحن نناقش معكم موضوع خطبة الجمعة مع ضيفنا عبر الهاتف خطيب الجامع الكبير بالظهرين مدينة حجها الأستاذ والناشط الثقافي عبد الحكيم المقعد. حياكم الله أستاذ عبد الحكيم ومرحبا بكم من جديد. أستاذ عبد الحكيم، اليوم في ظل ما يعيشه اليمن من تحديات وأحداث، الوضع يعني معروف، نحن الآن نتعرض لحصار خانق من قبل النظام السعودي والصهيونية العالمية، وأيضا نحن نقابل الحصار بالحصار، والاحتفال بالمولد النبوي وتذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم مهم جدا في ظل هذه الأحداث. السؤال، ما هي أبرز الرسائل، ما هي النقاط، ما هي الأمور التي نحتاج أن نستحضرها من سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأيضا من الاحتفاء بمولده، وما الذي ينبغي أن نتعلمه منها في واقعنا؟
1: نعم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. عندما نعود إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله منذ مبعثه، واجه كل التحديات والأخطار والهجمات الإعلامية والتشويهية والحرب الاقتصادية والمساس حتى بجسده الطاهر وأدائه، شنوا على رسول الله في المدينة. طبعا هنا ملحوظة، عندما كان قبل البعثة كان يسمى الصادق الأمين، وكان له مكانته الاجتماعية بشكل كبير جدا، إلى أن بعث بالرسالة وتحرك بالمشروع الإلهي اقتلبت الموازين وشنت عليه كل الحملات التشويهية إلى شخصه، شاعر مجنون وما عاد صادق وكذاب، وبيعلمه مدري من ذاك وأسد إلى أصحابه وإلى المنهج الذي جاء به. بعد أن يتحرك الإنسان في الحق تتوجه الأسهم إليه بشكل كبير. وهنا درس لنا جميعا، لا نبالي الحملات التشويهية والتضليلية، فلنستمر على موقفنا. الرسول حورب، الرسول عانى، كفار قريش 13 سنة وهو يعاني، وحاصروا حصار وعذبوا أصحابه، وحاول يهاجر إلى الهجرة مثلا إلى الطائف أو إلى الحبشة، ولكن لم يجد ملجأ وبيئة حاضنة له إلا في مجتمع الأنصار في يثرب. هنا يعطينا درس بأن الرسول صلوات الله عليه وعلى آله تحرك بالمشروع القرآني في وحمل رأية الإسلام الموعود بالظهور والغلبة. لابد أن يتدخل الله في نصر أبناء هذا الشعب كما نصر من بداية العدوان علينا، وسننتصر وسيكون دين الله الغالب. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. نحن اليوم في حصار وفي هدنة ومفاوضات ومثل صلح الحديبية أو غير ذلك من الهدن التي كان يتحرك فيها رسول الله صلى الله عليه وعلى بذلك. لا نخدع، لا توهن عزائمنا، بل نستمر ونعد أنفسنا ونتجهز للفتح الموعود بإذن الله سبحانه وتعالى. الدرس الأول، ضرورة التمسك بالقضية المقدسة في حمل رأية الإسلام الموعود بالظهور. ثانيا، الثقة بالله والتوكل عليه في مواجهة التحديات، فتوكل على الله إنك على الحق المبين. ثالثا، الروح المعنوية العالية والاستعداد العالي للتضحية في سبيل الله سبحانه وتعالى. أن الله قال إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، وأهم عامل في ذلك هو الانطلاقة الإيمانية. الإنسان إذا انطلق بانطلاقة إيمانية في أي عمل إنسان،
0: صحيح،
1: سواء خطيب في مسجدك أو مدرس في مدرستك أو شيخ في قبيلتك أو قناص أو مدفعية، في أي عمل كان الإنسان إذا تحرك بالدافع الإيماني يحظى بتأييد الله، بمعية الله، بتوفيق الله، يترك الأثر حتى ولو كان بسيطا. الذي يحظى أيضا بالدعم المعنوي من الله سبحانه وتعالى، هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. رابعا، الدرس المستفاد والعبرة من إحيائنا لهذه المناسبة، البصيرة العالية والوعي بما في ذلك الوعي عن طبيعة الصراع مع أعداء الله. ما هي عوامل النصر، ما هي عوامل الهزيمة، ما الذي جعل الأمة بهذا الشكل منبطحة أمام اليهود والنصارى، ما الذي جعل هذه الأمة ضعيفة مجرورة مكلومة يسيطر عليها أعدائها وتقتل وتستباح ليلا ونهارا وليس لها أي موقف قوي وجريء في مواجهة هذه الأعداء إلا من تمسكوا برسول الله ونهجوا نهجه في محور المقاومة. عندما نرى من ينزع ستار الكعبة ويقدم هدية لأرستين قاتل الأطفال ويذبحهم ويشرب دماءهم ويأكل لحومهم ويغتصب القاصرات، هؤلاء ما الذي جعلهم بهذا المستوى حين ابتعدوا عن رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله ويشنون الحملات التشويهية علينا؟ ليش علينا الدماء الخضراء وهم ينفقون مئات الملايين والتريليونات لكرم ولا نرى التشويه والتضليل والفتاوى والحملات والجاوعين والعارصين؟ لماذا لم تبرز إلا في مولد رسول الله؟ هؤلاء أبواق العدوان، ونرى البعض يتناشى معهم، البعض يعجب بهم، البعض يؤيدهم حتى ولو بالدغز، هذا إعجاب ولا منشور، أن تشاركهم وتأيدهم. فلذلك نحن بحاجة إلى الوعي العالي يميز من هو العدو ومن هو الصديق. نعم، لماذا مثلا التحالف هذا الذي عقد قبل أشهر لماذا لم يعقد تجاه الاعتداء الإسرائيلي على سوريا أو تركيا قبل أيام؟
0: نعم،
1: بل نراهم يتحالفون ضد من يتحرك وينهج نهج رسول الله صلى الله عليه وعلى وضد أي مشروع يناهض المشروع الأمريكي. نعم، من أهم الدروس التي نحن بحاجة ماسة إليها الصبر، الصلابة، الثبات في مواجهة التحديات، كما قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. سادسا، الاستقامة والتقوى والاهتمام العملي، والاهتمام العملي والجد والمثابرة والمسارعة. قال الله سبحانه وتعالى: واعلموا إن الله مع المتقين. وقال جل شأنه: إن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. وقال جل شأنه: انفروا خفافا وثقالا. وقال سبحانه وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. من أهم أيضا ما نستفيده من هذه المناسبة ونتزود به ويكون وجودا لنا وطاقة لنا، الحكمة والرشد والأخذ بالأسباب وحسن تقدير الموقف والإدارة الصحيحة في الأداء لتعزيز الإيجابيات وتطويرها ومعالجة السلبيات وتحويلها إلى نقاط قوة، ونتحرك بكل فاعلية وبكل إنتاجية لخدمة هذا الشعب ورفع معاناته ووقف العدوان وإنهاء الحصار بإذن الله سبحانه وتعالى. أيضا الصبر والعمل الإداري الاستراتيجي والتكتيكي، فكل ذلك لكل معركة خطتها، ترتيباتها، طريقتها، العمليات الاستباقية، الهجومية، المباغتة في طريقة المعارك. الاتباع والاقتداء هو والتأسي برسول الله صلى الله عليه وعلى آله هو المحطة، وما نستفيده في كل سيرته في أقواله وأفعاله وكل تحركاته.
0: إذن كل هذه المعاني يجب أن نستحضرها عندما نتذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا عندما نحتفل به ونحتفي بيوم مولده حتى نحظى بنصر الله وتأييده، وأيضا حتى نستفيد من كل هذه السيرة العطرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أستاذ عبد الحكيم، مع استعداد الشعب اليمني لتتويج هذه التدشينات والمناسبات والندوات بالاحتفال العام والرسمي والختام الذي سيقام في اليوم 12 من ربيع الأول في صنعاء وفي جميع المحافظات اليمنية ومدنها احتفاء بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا تقول لليمانيين؟ وأيضا لماذا ينبغي أن يحرصوا على المشاركة والحضور في الاحتفال بالمولد النبوي الشريف في هذا العام أكثر من أي عام آخر؟
1: أوجه ندائي وكلامي لأبناء الشعب اليمني العظيم المؤمن المجاهد الصابر المضحي. أنفاسنا تحتبس ونبضات في قلوبنا والتنفس يتسارع وقلوبنا يغمرها الفرحة والبهجة والسرور بقدوم هذا اليوم التتويجي للفعاليات التحضيرية والتهيئة لذلك اليوم الكبير. نرى ونشاهد التفاعل والحراك المجتمعي التوعوي التثقيفي بشكل غير مسبوق في هذا الشعب. يا شعب الإيمان والحكمة، حضوركم للمولد ليس نزهة بل حضوركم عبادة، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. حضوركم تجديد للبيعة والولاء والوفاء مع رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. حضوركم رسالة للصديق والعدو بأننا ما زلنا نتمسك برسولنا بمبادئه بقيمه وأخلاقه، حاضر في مشاعرنا ووجداننا ويجري في دمائنا وفي أقوالنا وأفعالنا وتحركاتنا. حضوركم تربية لأبنائكم، خذوا أبنائكم معكم لتنعته في أذهانهم وقلوبهم حب نبيكم. حضوركم جهاد في مواجهة العدوان ورفع الحصار. حضوركم صمود ثبات عزم إرادة قوة لا تلين ولا تستكين. حضوركم تأكيد على طريق الحق، ولن نرضى بأن نعتبر بديله أو نغير بديل ذلك. فكونوا على الموعد في الساحات، ارفعوا الرايات، اصطحوا بحناجركم طالع البدر علينا، تهيئوا للذهاب إلى الساحات مبكرا بالأكل، تجهيز الأكل، الشرب، التحرك. لا تسرعوا في الطريق أثناء الانتقال، التزموا بخطوط السير، تعاونوا مع اللجان الأمنية والتنظيمية، لا تحملوا الخوازن أو القوانب القنابل أو غير ذلك من الأشياء التي تعزل عملية السير أو الأجهزة الأمنية أو التنظيمية. أيضا نوصيكم بالصبر حتى نهاية الفقرات البرنامج والالتزام بالتعليمات الأمنية والتنظيمية، كتابة رقم ولي أمر الطفل في يده، الانتظار حتى نهاية برنامج الفقرات مهم جدا. بارك الله فيكم، كتب أجركم وشكر سعيكم، وفقنا وإياكم بحضور المشرف إن شاء الله في 12 ربيع يوم الثلاثاء بحق محمد وآل محمد.
0: اللهم صل على محمد وآل. حضور الشعب اليمني كما أكدت أستاذ عبد الحكيم هو من باب تعظيم الشعائر الله عز وجل وإبطال لمكائد الأعداء أيضا، وكيف لا نحتفل برسول الله صلى الله عليه وسلم وبيوم مولده وقد احتفلت به السماوات واحتفل به الكون والأرض. ولد الهدى فالكائنات ضياء وفهم الزمان تبسم، إلى آخر ما قال الشاعر أحمد شوقي. الأستاذ عبد الحكيم المقعد خطيب الجامع الكبير بالظهرين بمدينة حجة، نشكركم جزيل الشكر على ما تفضلتم به، كتب الله أجركم وبارك فيكم وجزاكم خيرا.
1: وإياكم الجميع والسامعين بإذن الله سبحانه وتعالى،
0: حفظكم الله وبارك الله فيكم.
1: وإياكم.

0: حياكم الله مستمعينا الأعزاء من جديد، مرحبا بكم في هذه الحلقة وفي برنامج ملتقى الخطباء. بعد أن استمعنا وتحدثنا في الفقرة الأولى، فقرة منبر الجمعة، عن موضوع خطبة الجمعة عن النبي صلى الله عليه وسلم والاحتفاء بالمناسبة العظيمة والقادمة، سنستمع الآن إلى الفقرة الثانية التي سنتحدث فيها بإذن الله عز وجل عن أيضا المورد. ننتقل وإياكم الآن إلى الفقرة الثانية من هذه الحلقة.
1: ومضة معرفية.
0: حياكم الله مستمعينا الأعزاء في هذه الفقرة، فقرة ومضة معرفية. في هذه الفقرة سنستمع وإياكم إلى فقرة، إلى فلاشة بعنوان هل تعبير، سؤال يطرح نفسه، هل تعبير المسلم بحبه لنبيه صلى الله عليه وسلم كما يفعل أهل اليمن بدعة وحرام؟ نستمع لهذه الفلاشة بصوت الشيخ حسن فرحان المالكي، فك الله أسره.

وأجد في وجوه الأخوة والأخوات يعني أجد في وجوههم وهم يعبرون كما رأيت في قناة اليمن، أجد في وجوههم أشياء كثيرة جدا. يعني أجد محمدا الأول شيء يبعث على يعني على الفرح لدرجة البكاء، العامي والطالب والفقيه والداعية والعسكري والإعلامي كلهم مجتمعين مصرين أنه لابد أن نعلي اسم محمد واسم الإسلام، لابد أن نكتشف في إصرار. أنا أرى أحيانا التعبير قد يكون واحد، يعني قد أرى تعبير واحد بليغ في قناة من القنوات ولا يهزني، وأرى شاب يتكلم عن محمد في اليمن فقير مسكين يعني ربما ما يجد قوت يومه، أو إعلامي ما يجد أيضا يمكن ولا راتب ولا كذا، ويقيم الأنوار والشعارات والأعلام، وهذا الرسام يرسم الصلاة على النبي وكذا، ويشعرون بقيمة محمد في صدق فيهتز لهذه الصور. معلش تعبيراتي مختلطة متراكمة متقاطعة، ليس مهما، المهم أن البداية أراها في اليمن، بداية نفس الرحمن من قبل اليمن، بداية محمد أراها في اليمن. ما في طبعا بعض الخزعبلها وبعض الخرافات بعض الطقوس، ما في، لا صافي، محمد صافي بقلوب صافية بقلوب نقية بقلوب محبة بقلوب أبية بقلوب متواضعة. جزء من محمد فيك أنت طهر قلبك وعقلك وصفي نيتك، ستجد جزء من محمد فيك بدون قراءة مطولات وقراءة كذا. هكذا الإيمان له سر عجيب جدا، له سر عجيب. مثلما نشأ محمد ونور محمد وسط التكذيب وسط الحصار في الشعب وسط القتال في بدر وأحد وسط التضييق وسط المؤامرات مع اليهود والأعراب حول المدينة، أهل اليمن يعيدون نفس الشيء، إعادة محمد وسط الضيق والحصار والقتال والتبديع والتضليل، شيء عظيم عظيم عظيم عظيم جدا. لا أدري، أنا أرى أيضا يعني هذا الأديب، يعني أشوف معلش يعني يمكن أقول كلمات يمكن قد ما ترونها مناسبة، أرى الذي يصعد على المنصة هذا عنده لحية وهذا حليق وهذا يعني بسيط وهذا إعلامي وهذا شيخ وهذا هذا هو محمد للجميع. يعني تصوروا لو أن السلفية عملت لو في يوم من الأيام سبحان الله وتطوروا وعملوا حفل لميلاد النبي، مع أنه عندهم هذا بدعة وضلالة ماشي، بس افترضوا كيف سيكون المجلس؟ يكون بهذا فيه الغرور وفيه الكبر وفيه الطاولات والميكروفونات والخدمة، يعني شكله ما فيه بساطة محمد. الاحتفال في اليمن فيه بساطة محمد، فيه أن محمد للجميع، تلتقي القلوب حول النبي عليه الصلاة والسلام وعلى آله. الجميل في الله أكبر، نعم أنا أرى الآن العناوين. الجميل في أن عندما ذكروا هذا الموسم الثاني الذي أحيينا فيه ذكرى مولد النبي الأعظم في صنعاء، شيء عجيب يعني، والله شعرت والله أعلم، ما أدري كذا أتاني شعور ربما مبالغ فيه، يعني كأن الإسلام وصل من جديد، قد يقال هذه مبالغة، كان الإسلام السنة الثانية في صنعاء. كان قبل صحيح في إسلام، لكن لا يتاح لإسلام محمد الظهور، يتاح لمحمد الموظف توظيفا سلطانيا ومذهبيا، لا، نحن نريد محمد لله وأنفسنا لله، محمد لمحمد، محمد للقرآن، محمد للطفل لليتيم للمسكين للعقل، هذا هو. أما أن محمد للسلطان وللمذهب وللمال لا لا لا لا لا، هذا محمد السابق الذي
يبرأ محمد، يبرأ الله ورسوله والمؤمنون من هذا التوظيف. والتوظيف قد وظف اسم الله نفسه، قد وظف اسم الله للسلطان وللمذهب وللمال وللمصلحة. لا، الآن فيه عام ثاني من محمد الأول، محمد النور، محمد اليتيم، محمد العقل، محمد الرحمة، محمد العدل، محمد التقوى، محمد الشكر، محمد التفكر في ملكوت السماوات والأرض، محمد العمل، محمد البر والإحسان. هذا هو، ترون ترون عمل عظيم، لا تحسبون. بعدين في بركة، في بركة عجيبة إذا إذا إذا ذهبنا. لا، ليس محمد المذهب ولا محمد السياسة، هذه كما يقال يعني أقصد حسب التوظيف يعني. لا، محمد الأول بركة. النور ولو كان صغيرا يملأ صالة، يملأ غرفة، يطرد الظلام من بيت كامل. لا تستهينوا بجهولكم، لا تستهينوا بفقركم فإن فيه البركة، لا تستهينوا بتواضعكم، بالعكس النور من هنا، النور من هنا. وانظروا نشأة محمد، كيف نشأ يتيما فقيرا ثم نبيا مكذبا محاصرا محاربا ثم نبيا متحالفا عليه ومبتلى بأعداء خارجيين وداخليين من منافقين ومتربصين. تمام، هذه هي. ولله في خلقه شؤون، ولله في خلقه شؤون، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. لله حكمة في هذا.

0: مستمعين الأعزاء، بعد أن استمعنا وإياكم إلى فلاشة بعنوان هل تعبير المسلم بحبه لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم كما يفعل أهل اليمن محرم وبدعة، وقد استمعنا للشيخ حسن فرحان المالكي فك الله أسره إلى أن الاحتفال بمولد الرسول كما يفعل أهل اليمن شيء عظيم ومدعاة للتأثر وأيضا لاقتداء بهذا الشعب العظيم، وكأن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عاد من جديد. الآن ننتقل وإياكم مستمعين الأعزاء إلى الفقرة الختامية من هذه الحلقة،
1: ميدان الخطابة.
0: حياكم الله مستمعين الأعزاء في هذه الفقرة، فقرة ميدان الخطابة، وكما عودناكم في كل فقرة من هذه الحلقة وفي كل جمعة نستعرض بعض خطب الإمام علي عليه السلام وكذلك خطب الأئمة والصالحين ومن خطب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. في هذه الفقرة نستعرض نموذجين من خطب الإمام علي عليه السلام، وهو يتحدث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعن بعثته، وأيضا نستفيد من هذا العرض الذي عرضه الإمام علي عليه السلام ويتحدث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نبدأ بالنموذج الأول. يقول الإمام علي عليه السلام في خطبة له: أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى بعث محمدا، وليس أحد من العرب يقرأ كتابا ولا يدعي نبوة ولا وحيا، فقاتل بمن أطاعه من عصاه، يسوقهم إلى منجاتهم، ويبادر بهم الساعة أن تنزل بهم، يحسر الحسير ويقف الكسير، فيقيم عليه حتى يلحقه غايته إلا هالكا لا خير فيه، حتى أراهم من جاتهم وبوأهم محلتهم، فاستدارت رحاهم واستقامت قناتهم، وأيم الله لقد كنت من ساقتها حتى تولت بحذافيرها واستوسقت في قيادها، ما ضعفت ولا جبنت ولا خنت ولا وهنت، وأيم الله لأبقرن الباطل حتى أخرج الحق من خاصرته. هذا هو النموذج الأول. وفي هذه الخطبة يتحدث الإمام علي عليه السلام بأن الله عز وجل بعث رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يكن أحد من العرب يقرأ كتابا، كانوا أميين، وأيضا لم يدعي أحد النبوة وأن الوحي ينزل عليه. فما الذي فعله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قاتل بمن أطاعه، من استجاب له، من عصاه ليس هكذا فوضى وحبا لسفك الدماء، وإنما يسوقهم إلى منجاتهم، إلى نجاتهم، يبادر بهم الساعة، يعني قبل أن تحل عليهم الساعة والقيامة وقبل أن تنتهي أعمارهم يبادر بهم إلى الطريق الصحيح، يسوقهم إلى منجاتهم. هنا تصوير شدة حرصه صلى الله عليه وآله وسلم على إنقاذ الناس، وكأنه يقودهم مسرعا إلى موضع النجاة قبل أن تدركهم الهلكة. ثم يقول عليه السلام: يحسر الحسير ويقف الكسير. هنا صورة عظيمة في الرحمة. الرسول أو الإمام علي عليه السلام يتحدث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأنه يقود هؤلاء المنكسرين أصحاب الضعف والانكسار والحاجة، يسوقهم إلى الطريقة الصحيحة، يلحقهم بغايتهم، الغاية التي هي غاية الخير والبركة والعزة والكرامة. ثم يتحدث الإمام علي عليه السلام في ختام هذه الخطبة القصيرة عن نفسه بأنه كان من المناصرين للإسلام، المناصرين للرسول صلى الله عليه وسلم، ما ضعف ولا جبن ولا خان ولا كان عنده الوهن. وفي ختامها يبلغ الإمام علي عليه السلام ذروة القوة في قوله وأيم الله لأبقرن الباطل. هنا لا يكتفي الإمام علي بالقول بأنه سيواجه الباطل، بل يصوره كأنه شيء يخفي الحق في داخله، ثم يتعهد بأن يشق الباطل حتى يخرج الحق منه. وهذه مهارة مهمة، يعني إحدى أهم مهارات الخطيب. الخطيب عليه أن يحول الفكرة المجردة إلى صورة يراها المستمع في ذهنه. فمثلا بدل أن تقول كن قويا في مواجهة الباطل، اصنع في كلامك صورة تجعل المستمع يشعر بقوة المواجهة. مستمعينا الأعزاء، هذا هو النموذج الأول. أيضا هنالك نموذج آخر وخطبة أخرى للإمام علي عليه السلام، وهو يتحدث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حيث يقول حتى بعث الله محمدا صلى الله عليه وآله وسلم شهيدا وبشيرا ونذيرا خير البرية طفلا وأنجبها كهلا وأطهر المطهرين شيمة وأجود المستمطرين ديمة، فمحلولت لكم الدنيا في لذتها ولا تمكنتم من رضاعي أو من رضاعي أخلافها إلا من بعده، بعدما صدفتموها جائلا خطامها قلقا وضينها قد صار حرامها عند أقوام بمنزلة السدر المخضود وحلالها بعيدا غير موجود، وصادفتموها والله ظلا ممدودا إلى أجل معدود، فالأرض لكم شاغرة وأيديكم فيها مبسوطة وأيدي القادة عنكم مكفوفة وسيوفكم عليهم مسلطة وسيوفهم عنكم مقبوضة. في هذا النص الإمام علي عليه السلام يتحدث على أن الله عز وجل بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم شهيدا وبشيرا ونذيرا، وأنه كان خير البرية طفلا وأنجبها كهلا، وهو أجود المستمطرين ديمة، يعني في العطاء عطاء متواصل. ثم يخبر الإمام علي عليه السلام بأن الدنيا لم تحلو وتكون بهذه اللذة، ولم يتمكن المسلمون في هذه الأرض إلا من بعده، بعد مجيئه صلوات الله عليه وآله وسلم، بعد أن كانت الدنيا كانت الأرض قبل رسول الله، قبل مولده، قبل مبعثه، كانت مضطربة، كان يعيش الناس في قلق، في ضيق، في هم، في اضطرابات، وكان حرامها بشكل كبير موجود الحرام. أما الحلال

0: عليه وسلم مولده المبارك، سيبارك الله عز وجل لنا ديننا، أنفسنا، مجتمعنا، معركتنا التي نخوضها مع قوى الاستكبار العالمي. مستمعين الأعزاء، بهذا وإياكم نصل وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. بإذن الله عز وجل نلتقي بكم في الحلقة القادمة. نشكر لكم طيب المتابعة، كما نشكر المخرج الرائع محمد علي هبة. بإذن الله عز وجل سنلتقي بكم في الحلقة القادمة بنفس التوقيت. إلى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مستمعين الكرام، كنتم مع برنامج ملتقى الخطباء على أثير إذاعة آفاق، صوت الوعي والبصيرة. إذاعة آفاق فهم، من وعي أنصار الأوس والخزرج إلى بصيرة أنصار يمن الإيمان.

0: أليما.
1: ما أعظم هذا النداء! يخبرنا الله أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بدأت في الملأ الأعلى، ثم يدعونا نحن المؤمنين إلى أن ندخل هذا الأفق المضيء. وحين تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، فأنت لا تردد عبارة عابرة، بل تستجيب لأمر الله وتعلن محبة رسوله، وتربط قلبك برسالة أخرجت الناس من الظلمات إلى النور. صلوا عليه وعلى آله، فقد بدأ النداء من السماء، وجاء دور قلوبنا أن تجيب. اللهم صل وسلم وبارك وترحم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.

0: يا أبجديات الحروف استنفري بنصع جمل وتحزمي روح الهدى ضمن الفرح والانفعال قصي وعدي والقفي لبيات شعري في عجل خطي قصيدة من دمي خيال لا قالوا خيال هلت ينابيع السرى عن بكرها والسعود
1: وقفة إعلانية.

0: هي مالك يا عمه هيوب بتشغال حالك في المزرعه؟ عن جوال العيال يجوا يساعدوا.
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا على انفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك امين الله بسطه، والثاني سافر. يا اخي ايش نعمل؟ كتنك داري ازرع ما اتاكل عيش.
0: كيف ما اتاكلش عيش؟ وضحنا كلنا معانا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما انت هكذا؟ قل لي تدي زكاتك او ما؟
1: وما دخل الزكاه؟
0: انت داري ان الامتناع عن دفع الزكاه يؤدي الى زوال النعمه ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب امانه، انت بتخرج الزكاه بطيبه نفس.
1: ما هو ما قلت. ارفع صوتك، انا ما اسمعكش.
0: اها، لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا أم هيوب اتقي الله في نفسك، أن ضيع تعبك وشقى ومحقت كل شيء.
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذن، اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري أن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما آل تخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: باقات نت توفير الشهرية من يمن موبايل تلبي احتياجاتك وتناسب أوقاتك. باقة 5 جيجا ب 2300 ريال فقط، منها 4 جيجا تستخدم في أي وقت، 1 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا. باقة 7 جيجا ب 3000 ريال فقط، منها 5 جيجا تستخدم في أي وقت، و 2 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا. صلاحية الباقات 30 يوم لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل. أسعار الباقات شاملة للضرائب. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت توفير إلى 123 مجانا. باقات نت توفير، باقات لكل الأوقات.
5: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.

أسوة حسنة من مشكات النبوة يشرق النور، وفي هدي المصطفى صلى الله عليه وآله نجد جمال الحياة وسمو الإنسان.

سراج منير بقلبه وخلقه، نبي المكرمات، كريم الصفات، لن تأتي الدنيا بمثله أبدا، له المكارم والمحاسن والعلا، وبه النفوس تهتدي، ومن اسمه تشرق معاني الرحمة والجمال. ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم رسولنا الكريم، من اجتمعت فيه محاسن الأخلاق حتى غدا خلقه شاهدا على هذا السماء، وسيرته صورة حية لما جاء به القرآن، فما أكرم الله به من خلق، وما أرفع ما اختصه به من أدب.

مستمعين الكرام، إن من أعظم ما تجلى فيه جمال العفو ذلك اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مكة ظافرة، مكة التي أخرجت وآذت من آمن به، ووقفت أعواما في وجه دعوته، وأشعلت الحروب ودبرت المؤامرات، وأذاقت المسلمين من الأذى ما لا تنساه الذاكرة. ثم أقبل يوم أصبحت فيه قريش بين يديه، وكان يستطيع أن يجعل من ذلك اليوم يوما تسترد فيه الجراح حسابها، لكنه صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن أسيرا لجراحه، فحين امتلك القوة امتلك معها الرحمة، وحين دانت له مكة لم يدنها للانتقام، بل فتح لها باب العفو. فيوم فتح مكة وبالرغم من القسوة والوحشية اللتين عمل بهما جسد عمه حمزة بن عبد المطلب في معركة أحد، لم يلجأ إلى الانتقام من وحشي قاتل حمزة ولا من هند زوجة أبي سفيان التي مثلت بجسده، مع أنهما كانا في قبضته وكان يستطيع معاقبتهما والنيل منهما. لم تتحول جراح الماضي في قلبه إلى رغبة في الانتقام حين جاءت لحظة القدرة. وهنا يشرق معنى العفو على حقيقته، فليس العفو أن يعفو من لا يستطيع ولا أن يصفح من لا يملك، إنما جماله العفو عند المقدرة والصفح عند الاقتدار.

وقف صلى الله عليه وعلى آله وسلم على باب الكعبة وأهل مكة ينتظرون كلمة المنتصر، فقال: ما ترون أني فاعل بكم؟ قالوا: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: فإني أقول لكم كما قال أخي يوسف: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين، اذهبوا فأنتم الطلقاء. لحظة التقت فيها الآية بالسيرة والقرآن بالموقف والهدي بالواقع، فما قاله القرآن في فضيلة العفو رأت مكة يومها ماثلا في أخلاق نبيها. وحين قال أحد الصحابة: اليوم يوم الملحمة، اليوم تسبى الحرمة، قال صلى الله عليه وآله وسلم: اليوم يوم المرحمة، اليوم تراعى الحرمة. فكان ذلك اليوم كأنما أغلقت فيه أبواب الثأر وفتحت أبواب الرحمة، يوم تجلى فيه السلوك الحضاري للإسلام الذي لم يعرف له التاريخ مثيلا. وهكذا ظل صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفيا لذلك النور الذي جاء به القرآن، لا يحيد عنه حين يضعف ولا يحيد عنه حين يقوى. ففي سيرته كان القرآن حاضرا، وفي مواقفه كانت آياته تنبض بالحياة.

0: مع كل ما تبدل في حياتنا تبقى الحاجة إلى هذا الخلق كما هي في بيوتنا، حيث قد تكبر كلمة عابرة حتى تصبح جفاء طويلة، وفي علاقاتنا حيث تحفظ الإساءة في الذاكرة وتستعاد كلما تجدد الخلاف. كم من خصومة طال عمرها لا لأن جرحها لا يلتئم، بل لأن أحدا لم يجد في نفسه مساحة للعفو. وكم من علاقة كان يمكن أن تستعيد دفئها لو امتلك أحد طرفيها شجاعة أن يقول مضى ما مضى. ليس العفو أن نستهين بما يؤلمنا ولا أن نبرر الظلم، إنما أن نمنح أرواحنا فرصة كي لا تبقى معلقة بما حدث، أن نوقف امتداد الإساءة فلا تورث إساءة أخرى، ولا يتحول الجرح إلى جرح جديد في قلب إنسان آخر. ولعل أجمل ما نتعلمه من سيرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن العفو لا ينتقص من الهيبة ولا يمحو الكرامة، وإنما يرفع النفس إلى مقام أرحب. فربما كان بيننا اليوم قلب ينتظر كلمة صفح، وربما كانت خصومة طويلة لا تحتاج إلى غالب ومغلوب بقدر ما تحتاج إلى قلب يملك شجاعة التجاوز. وهنا يعود السؤال إلينا، حين نملك القدرة على المؤاخذة ونجد في أنفسنا القدرة على رد الإساءة، أن نستحضر ذلك المشهد العظيم، أن نختار الرحمة حين يكون الانتقام ممكنا، وأن نترك للعفو كلمته الأخيرة. ودمتم في رعاية الله.
1: ربيع النور يجتاح الظلام.
2: أسوة حسنة. أسوة حسنة. من إعداد رقية المعافى، وتقديم عبد الحليم إدريس.

0: قلبي،
1: يا روحي،
2: يا نور عيني،
3: يا معلمي،
4: يا قدوتي،
2: يا قائدي،
5: يا محمد،
6: يا رسول الله.
2: اللهم صلِّ وسلِّم على سيدنا محمد وعلى آله. نحن أطفال

فمن أظلم ممن افترى على الله

0: لكم ربكم من رحمته
1: يرى

وتوكل

محمد.

بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسراً

ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك ألم نشرح لك

الذي

الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم.

0: الله العظيم والحمد لله. فارقة في مواجهة كل محاولات التذويب والتمييع للأمة من قبل أعدائها. إن مناسبة المولد النبوي الشريف مناسبة للوحدة الإسلامية واستذكار للقواسم المشتركة بين المسلمين، فهي مناسبة جامعة تجمع المسلمين الصادقين. وذكرى المولد النبوي الشريف هي ذكرى وتذكير بمقام النبي الأعظم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذكرى وتذكير برسالته القرآن الكريم، وذكرى مولد النبوي الشريف منطلق لتغيير واقع الأمة السيء والمرير، لتخرج من تلك الحالة من الذلة إلى العزة والكرامة والتأييدات والمعية الإلهية. الله الله في الاستعداد للخروج للاحتفال بالمولد النبوي الشريف في الاحتفال المركزي الذي سيصادف الثلاثاء القادم عصرا في ميدان 70 وفي بقية الساحات، وأن نلتزم بتلك التعليمات المنظمة للحركة والتي نسمعها عبر وسائل الإعلام المختلفة من إذاعة وقنوات تلفزيونية، وكذلك أن نهيئ الإمكانات المتاحة كل بحسب إمكانياته للاستعداد والتحشيد لليوم المركزي الكبير يوم الثلاثاء القادم عصرا بإذنه تعالى، لنحتفل ولنثبت للعالم أهمية هذه المناسبة، وأن اليمانيين يجسدون هذه العلاقة الوثيقة. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر الإسلام. فيما يلي سنستمع إلى خطبتي الجمعة والتي سيلقيها فضيلة العلامة المجاهد شمس الدين ابن محمد شرف الدين مفتي الديار اليمنية ورئيس رابطة علماء اليمن. وقبل ذلك نرفع على مسامعكم أذان صلاة الجمعة من الرحاب الطاهرة، يرفعها علينا مؤذن الجامع الكبير محمد ابن هلال محمد ابن حمود السفرجل.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.

0: استمعوا وانصتوا، واعلموا أن الكلام محرم حال الخطبتين أثابكم الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. كلمة المعتصمين ومقالة المتحرجين. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله خلق فسوى وقدر فهدى وأمرض وشفى وعافى وابتلى وعلى العرش استوى وعلى الملك احتوى. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم والحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين. اللهم أنضك بحمدك وشكرك وذكرك وحسن الثناء عليك ألسنتنا، وافتح يا مولانا لمراشد دينك قلوبنا، وأعذنا وذرياتنا وجميع المؤمنين والمؤمنات من الشيطان الرجيم. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق العدل المبين. ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيب قلوبنا محمد عبد الله ورسوله الصادق الأمين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله تعالى حق الجهاد، بشر بما هو حق من الثواب وأنذر بما هو صدق من العقاب، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم فلا تجعلنا من الهالكين يا رب العالمين. اللهم فصلي وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا مولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين وعلى ملائكتك المطهرين وعلى عبادك الصالحين الأولين منهم الآخرين من الجنة والناس أجمعين. وأدخلنا يا مولانا برحمتك في عبادك الصالحين، واهد قلوبنا وثبت ألسنتنا وثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة يا رب العالمين. وفقنا اللهم لأداء فرض الجمعات وما أوجبت علينا فيها من الطاعات، وقسمت لأهلها من العطاء في يوم الجزاء إنك أنت العزيز الحكيم، بفضلك وجودك ومنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. أما بعد عباد الله، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى والإكثار من ذكر الله والإكثار من حمد الله والإكثار من التحدث بنعمة الله، فإن ذلك أجدر ألا تزدروا نعمة الله تعالى عليكم. يقول سبحانه وتعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. ويقول جل من قائل: وما بكم من نعمة فمن الله، ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. فأكثروا من حمد الله وأكثروا من شكر الله وأكثروا من الثناء على الله سبحانه وتعالى الذي أنعم علينا بكل النعم. وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. ألا وإن من أجل نعم الله علينا بعثته سبحانه وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإرساله إلينا وإخراجه لنا من الظلمات إلى النور بفضله وجوده ومنه وكرمه، رحمة منه سبحانه وتعالى بنا، إكراما منه سبحانه وتعالى لنا، وتعطفا منه سبحانه وتعالى علينا، وترحما منه جل جلاله وعظم شأنه علينا. علينا أن نحمد الله تعالى وأن نشكر الله سبحانه وتعالى وأن نتحدث بنعمة الله. هذه الأيام تمر ذكرى مولد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والمسلمون في أصقاع الأرض يحتفلون بهذا الميلاد العظيم الذي شرف الله تعالى به الأمة وأخرجهم به من الظلمات إلى النور تحدثا بنعمة الله وثناء على الله سبحانه وتعالى لما أنعم به سبحانه وتعالى عليهم. وإذا تحدثوا وإذا أثنوا على الله سبحانه وتعالى في هذا المقام وفي غيره على هذه النعم، فعرضوا بفضل الله سبحانه وتعالى إلى ما هو مزيد من نعم الله ومن كرم الله، لأن الله تعالى يقول: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم لئن شكرتم لأزيدنكم. ألا وإن من شكر الله أن يتحدث الإنسان بنعمة الله تعالى عليه، وأن يعترف وأن يقر بفضل الله سبحانه وتعالى عليه الذي أنعم الله تعالى عليه بهذه النعمة، نعمة الإسلام، نعمة الهداية على يد هذا المخلوق العظيم صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وسلم. علينا أن نحمد الله وأن نشكر الله سبحانه وتعالى. يقول سبحانه وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا فيما هم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. هذه الآية في آخر سورة الفتح، جاءت في آخر سورة الفتح. اتخذت هذه الآية في هذه المناسبة شعارا لهذه المناسبة، تذكيرا بهذه الآية وتذكيرا بنعم الله سبحانه وتعالى على عباد الله، وتذكيرا بما كان عليه نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بداية أتحدث عن مشروعية الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن هناك من الناس من ينكر مشروعية الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بعضهم يعني عن سلامة نفس، لا أقول إن بينه وبين رسول الله عداوة أو بغضا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، حاشا وكلا، ولكنهم أخطأوا بالتقدير وأخطأوا في الفتوى. وبعضهم لغرض ما في نفوسهم أرادوا أن لا تحيا ذكرى هذه الذكرى، وأن لا تقام هذه الذكرى، ولا حتى أي ذكرى من الذكريات التي تذكرنا بالنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وهم يصفون الاحتفال بمولد النبي بأنه بدعة، ويحتوي والاحتفال بالهجرة النبوية بدعة، والاحتفال بالإسراء والمعراج بدعة، والاحتفال بالذكريات الدينية البحتة يسمون ذلك بدعة بدعة بدعة بدعة. لماذا؟ قالوا النبي لم يحتفل، والصحابة لم يحتفلوا، والتابعون لم يحتفلوا. علينا أن نفهم لماذا، إذا فرضنا أن النبي لم يحتفل، لماذا ترك الاحتفال؟ هل تركه على جهة التحريم أم أنه متروك منه لم يحتج إليه صلوات ربي وسلامه عليه في حينه، بينما قد احتفل النبي صلى الله عليه وآله وسلم كل أسبوع يمر عليه يحتفل في يوم الاثنين بصيام يوم الاثنين. فلما سئل عن ذلك قال ذلك يوم ولدت فيه، فهو يحمد الله تعالى على هذه النعمة أن بعثه في مثل هذا اليوم، يوم الثاني عشر من ربيع الأول. كان النبي يصوم ذلك اليوم حمدا لله وشكرا لله سبحانه وتعالى. ثم إن البدعة في الحقيقة هي فعل الشيء الذي لا أصل له في كتاب الله ولا في سنة رسول الله، فأي فعل فعل ليس له أصل في كتاب الله ولا في سنة رسول الله يعد بدعة. أما ما له أصل في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فليس ببدعة. والله تعالى يقول فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. ومعنى عزروه يعني عظموه، ومن التعظيم أن يحتفى بذكره صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقد احتفل، ورب العزة سبحانه وتعالى يقول بأصرح عبارة قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون. فقال فليفرحوا بذلك ولا شك أن نبينا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم من أجل رحمات الله تعالى علينا وعلى الناس أجمعين. قال سبحانه وتعالى ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فهذه الرحمة إذا احتفل بها وفرح بها وأشيد بها فهي داخلة في هذا المعنى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون. فقط علينا أن نتجنب الإسراف والتبذير، وأن نتجنب ضياع الأوقات، وأن نتجنب اختلاط الرجال بالنساء كما يعني يعمل أحيانا في بعض الأماكن. يجب أن يعني نتأسى بالنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما مشروعية الاحتفال بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم فذلك جائز لا غبار عليه ولا إشكال فيه. وربما استدل المستدل بقول النبي من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، والحديث صحيح لكنه لا ينطبق على ما نحن عليه وفيه، لأن معنى الحديث أن من أحدث في هذا الدين شيئا مما ليس من هذا الدين. أما تعظيم النبي فهو من أساس هذا الدين ومن أس هذا الدين ومن عمق هذا الدين ومن أصل هذا الدين. كيف وقد قرأنا على مسامعكم قوله سبحانه وتعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون، وقوله سبحانه وتعالى فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون، وقوله سبحانه وتعالى وأما بنعمة ربك فحدث، وقوله سبحانه وتعالى وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، والناس عندما يحتفلون بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما يذكرون صفات النبي وأخلاق النبي وشمائل النبي، كي تترسخ هذه المعاني في قلوبنا وقلوب أبنائنا وبناتنا ونسائنا ورجالنا والناس أجمعين، حتى نتخلق بأخلاق النبي وحتى نقتدي بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكلما أكثرنا من ذكر الله ومن ذكر النبي زادت محبة الله ومحبة النبي في قلوبنا. وقد قال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم والله لا يؤمن أحدكم، في رواية والذي نفسي بيده، لا يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه من نفسه وماله وولده والناس أجمعين، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، فالحديث واضح وصريح في أن الإحداث في الدين بشيء ليس من هذا الدين، فتحليل الخمر كما هو الحاصل الآن عند آل سعود حينما حللوه عن طريق ما يسمى بهيئة الترفيه، وفتحوا الأماكن الخاصة والعامة لبيع الخمور وشرائها وإفساد الناس. أما الذي ليس من الدين فهو جمع البنات والبنين في صعيد واحد للرقص والغناء طول الليل، هذا ما ليس من الدين، وهذا من البدع التي يحدثها الناس. أما ما ليس من الدين فتلك الألعاب النارية التي تطلق لتؤذي الناس وتزعج الناس أنصاف الليالي، هذا ليس من الدين. أما ما ليس من الدين فذلك المواكب، مواكب الأعراس التي تسد الطرقات من الشباب الذين يسدون الطرقات في الشوارع، هذا ما ليس من الدين، وهذا ما ينبغي أن تسلط ألسنة النقد عليه، أن يلام فاعلوه عليه، وأن يحذروا من نقمة الله ومن عذاب الله ومن سخط الله سبحانه وتعالى. أما ما ليس من الدين فهو موالاة اليهود والنصارى وفتح القواعد الحربية في بلاد الإسلام والمسلمين، هذا ما ليس من الدين. أما ما ليس من الدين فأن يتولى على بلاد الحرمين الشريفين الفساق والفجار، وقد قال سبحانه وتعالى إن أولياؤه إلا المتقون، فقد نص على أن ولاية الحرم مكة المكرمة لا تكون إلا للأولياء، لأولياء الله المتقين، لا للفساق لا للفجار. وقد علم قطعا أن من شرب الخمر فهو فاسق، وأن من باع الخمر فهو فاسق، ومن شرع للخمر فهو فاسق، وأن من خلط الرجال بالنساء فهو فاسق، وأن من استدعى العاهرات والفاجرات والفاسقات إلى بلاد الحرمين الشريفين وجعل من مجسم الكعبة مكانا للرقص والغناء للفاجرات والفاسقات، فهذا ليس بمتق، هذا فاجر، هذا فاسق، هذا ظالم، هذا مجرم، لا يجوز أن يتولى بلاد الحرمين الشريفين. وأنا هنا أضع علماء الحرمين الشريفين على المحك ليتقوا الله وينطقوا بكلمة الحق. هل ما يفعله محمد بن سلمان هذه الأيام من الدين حتى يقر عليه، وأن ما يفعله المسلمون من الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم بدعة؟ عليهم أن يتقوا الله وأن ينطقوا بكلمة الحق وأن يأمروا بالمعروف وأن ينهوا عن المنكر وأن لا يخشوا في الله لومة لائم، هذا إن كانوا يؤمنون بالله وباليوم الآخر والجنة والنار والحساب والعقاب. أضع هذا بين أيديهم وأسألهم بالله سبحانه وتعالى أن ينطقوا بكلمة الحق وأن لا يتلعثموا وأن لا يبلعوا ألسنتهم في هذا المقام. فالعلماء واجبهم أن يأمروا بالمعروف وأن ينهوا عن المنكر. قال سبحانه وتعالى الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. البدعة في أن تضخ أموال المسلمين وأن يذهب بها إلى خزائن اليهود والنصارى وأعداء الإسلام والمسلمين من أجل أن يستعينوا بها على قتل أبناء الإسلام والمسلمين، هذه البدعة، وهذا ما يصدق عليه قول نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. قرأنا كتاب الله، قرأنا كتاب الله فوجدناه يقول الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، قال الرجال قوامون على النساء، وأثبت في هذه الآية الكريمة قوامة الرجال على النساء وأنه لا بد أن يكون متوليا على النساء، على النساء أولياء أمورهن من الآباء والإخوة والرجال في الأسر، وأن عليهم القيام والرعاية والصيانة لهؤلاء النسوة. بينما جاء محمد بن سلمان ليسن قوانين بأنه لا دخل للأبي في شؤون ابنته، وأن من حقها إذا أرادت أن تسافر دون محرم أن تسافر إلى بلاد الغرب وأن تختار الصديق الذي تريده، وأن تعاشر من شاءت وأن تترك من شاءت. وإذا تصرف أبوها بما يمليه عليه الواجب الديني أخذ وزج به في السجن بقرارات رسمية. هذه البدعة، وإن لم تكن هذه بدعة فما هي البدعة؟ فليس هناك في الدنيا بدعة على جهة الإطلاق. هذه البدع التي يجب أن يستنكرها الناس وأن ينتقدها الناس. اليوم أعداء الإسلام والمسلمين يقتلون المسلمين. بعد إعلان إيقاف الحرب في غزة إلى اليوم أكثر من 1250 قتيلاً وشهيداً من فلسطين. بالأمس مجرى راح ضحيتها 7، وقبل الأمس ما يقارب 17، وقبله 5. وعلى هذا النحو يومياً وآلة القتل اليهودية النصرانية الإسرائيلية الصهيونية تقتل إخواننا في غزة وفلسطين، وتعربد في جنوب لبنان، وتعربد في سوريا، وتقتل من شاءت، ولم تتوقف الحرب على جهة الإطلاق. البدعة أن نغض الطرف عن هذه الأفعال السيئة والخبيثة وأن لا نفعل شيئا، وأن نمد يد السلام إلى العدو المغتصب والظالم والفاجر. البدعة في أن نسكت على ذلك. وهكذا انقلبت الأمور رأسا على عقب. وما عشت أراك الدهر عجبا، وما عشت أراك الدهر عجبا. هذا من العجائب والغرائب. ومن المضحك والمبكي أن يوصف الاحتفال بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم بأنه بدعة، ويغض الطرف ويسكت عن مثل هذه الجرائم النكراء والأفعال الشنيعة والمخالفات الواضحة لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويسكت عنها. البدعة بأن يحاصر شعب بأكمله يسمى الشعب اليمني، مثل ما يحاصر الشعب الفلسطيني من جهة إسرائيل يحاصر الشعب اليمني من جهة السعودية. البدعة، وقد علم المبدعون لنا قول نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم: لا يدخل الجنة من بات شبعانا وجاره جائع وهو يعلم. لا يدخل الجنة من بات شبعانا وجاره يعلم. يعني لم يكن للجار يد في تجويع هذا الجار، فقط مجرد أن علم أنه جائع ولم يعطه شيئا فلن يدخل الجنة. ما بالكم لو كان هذا الجار هو المجوع لجاره والمحاصر لجاره والظالم لجاره، وجاره جاره لا يحتاج إليه، جاره عنده من مقومات الحياة ما يكفي، عنده البترول، عنده الغاز، عنده سواء المياه الإقليمية، السواحل، الثروة السمكية، الثروة الحيوانية، الثروة الزراعية، الثروة النفطية، الثروة المعدنية، الذهب، الفضة، كل مقومات الحياة موجودة لدينا. لكن جارنا الظالم والفاجر يحاصرنا حتى لا نستقل بأنفسنا، لا نستقل بقرارنا، لا نتمتع بخيراتنا وثرواتنا. نعم يعطي، لكن من يعطي؟ هل يعطي الشعب بأكمله؟ هل يعامل الشعب اليمني كما يعامل شعبه؟ لا، يعطي بعض المشائخ، يعطي بعض المسؤولين، يعطي بعض القادة من أجل أن يجوع الشعب بأكمله. فهناك شريعة، نعم شريحة قليلة صغيرة منتفعة بما يعطيه الكيان السعودي لهم، لكن على أساس تجويع شعب بأكمله. إذا لم تكن هذه بدعة فما هي البدعة؟ ما هي البدعة يا إخواني؟ ما هي البدعة إذا لم يكن هذا الفعل بدعة؟ تجويع الناس. قرأوا ولطالما صكوا أسماعنا بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: دخلت النار امرأة في هرة لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. هكذا روي في الحديث عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في هرة دخلت النار امرأة في بسبب ذمة قطة هرة. وهؤلاء يجوعون شعبا بأكمله. مات الآلاف. عندما تقرؤون الإحصائيات، إحصائيات الشهداء الذين قتلوا بطائرات العدو السعودي الإماراتي أكثر من 24,000، بينما فاق قتل الحصار أكثر من 27,000 من الذين ماتوا وكان بالإمكان إنقاذ أرواحهم بالسفر إلى الخارج لولا الحصار ولولا منع دخول الأدوية والمستلزمات الطبية الضرورية لإنقاذ هؤلاء الأرواح. الإحصائيات تشير إلى أكثر من 27,000 فهذا عدد قتلى القتل الذين مارست السعودية بحقهم بالطائرات والصواريخ والحروب المباشرة. إذا لم تكن هذه بدعا فما هي البدع؟ فعلينا أن نحذر وعلينا أن نتقي الله وعلينا أن نكون أصحاب بصيرة ووعي. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فأيما حكم ابتدع من غير ما يكون له أصل من كتاب الله ولا من سنة رسول الله فلا أصل له. أما الأفعال التي يحدثها الناس ولها أصل في كتاب الله وأصل في سنة رسول الله فقد قال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم فيما يروى عنه: من سن سنة حسنة، هكذا قال، من سن سنة حسنة فتح المجال لنا التنافس في أفعال الخير، فأيما فعل فيه خير فقد دخل في قوله تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وهذا خير عندما يجتمع الناس للاحتفال بمولد النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وتعظيم رسول الله والإشادة برسول الله والتحدث بنعمة الله. هذا يعد من تعظيم شعائر الله، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. والذين لا يعظمون بمفهوم المخالفة لا يعظمون شعائر الله، معناها أن قلوبهم ليست متقية وقاسية وغليظة وشديدة وعنيفة وبعيدة عن الرحمة وبعيدة عن الشفقة. وهذا ما يعكسه الواقع في ممارسات تجاه الشعب اليمني والشعب الفلسطيني ومحور المقاومة، فقد اصطفوا مع أعداء الله حقيقة، بالمال، بالسلاح، بالأرض، بالأجواء، بالمياه الإقليمية، بسواء الآلة العسكرية، بالدعم اللوجستي، بكل ما أمكن. اصطف هؤلاء المبتعون للناس في صف اليهود والنصارى من حيث يشعرون أو من حيث لا يشعرون، وبارك أفعالهم تلك علماء السوء الذين يفتون ببدعية الاحتفال بمولد النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فعليكم أيها الإخوة من باب النصيحة، لا تحرموا أنفسكم من فضل الله، لا تحرموا سماعا لهؤلاء القوم. يعني قد ورد عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. والشعب اليمني الحمد لله تتعالى أصواتهم منذ تدشين الاحتفالات مولد النبي وقبل ذلك، لكن كثرت الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، تتعالى صلوات يوميا من الحارات، من المديريات، من المحافظات، من الدوائر الحكومية، من القيادات العسكرية، من كل مكان، الكل يصلون على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فما هي البدعة في ذلك؟ هذه نعمة، وأي نعمة. وقد ورد في الحديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: البخيل كل البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. اللهم صلي وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. إذا كان بخيلا من لم يصلي على النبي فلا تبخلوا أيها الإخوة بالحضور والتفاعل في مثل هذه المناسبات، سواء الفرعية أو المركزية التي ستقام إن شاء الله يوم 12 من ربيع الأول في صنعاء وفي غيرها من الساحات المحافظات والمديريات. فهذه نعمة لتعظيم شعائر الله، لا تحرموا أنفسكم، لا تفوت عليكم هذه الفرصة وتركوا الفرصة وصة. واعلموا كل العلم أن كل من أقبل على الله بصدق وإخلاص نية فإن الله تعالى سيفتح عليه ما يدريكم. لعل إنسانا ما مقصرا في جانب ما احتفل بالنبي وصلى على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فكان ذلك سببا في هدايته، وسببا في قضاء حاجته، وسببا في شفاء مرضه، وسببا في دفع الأعداء عنه، وسببا في نزول رحمة الله سبحانه وتعالى عليه. إذا أقبل على الله، إذا توكل على الله، إذا أخلص نيته لله، إذا توجه بعمله إلى الله سبحانه وتعالى، فلا تحرموا أنفسكم هذا الفضل، ولا تحرموا أنفسكم رحمة الله سبحانه وتعالى. إن رحمة الله قريب من المحسنين. قلت ما سمعتم، أستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، مدهو تعالى واستعينه واستغفره واستهديه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. عودا على ذي بدء، تذكيرا بالآية الكريمة محمد رسول الله والذين معه، التي اتخذت شعارا لهذه المناسبة. وكل ما في القرآن وهدى ونور ينبغي أن لا يترك، وينبغي أن يجعل دائما بين نصب أعيننا. هذه الآية الكريمة سبقتها الآية الكريمة والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، من آخر سورة الفتح. وكلمة الفتح، سورة الفتح، كلمة يستبشر بها المسلم، أن فيها ذكرى الفتح، فتح الله تعالى على رسوله وعلى المؤمنين وعلى عباد الله الصالحين إلى قيام الساعة. قوله هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، بالهدى ودين الحق. ديننا دين الهدى وديننا دين الحق. هناك كثير من الناس بمئات الملايين ضلوا وأضلوا وضلوا عن سواء السبيل، يعبدون غير الله ولا يذكرون الله ولا يصلون لله ولا يتوجهون إلى الله ولا يقيمون أحكام الشريعة. نحن نحمد الله تعالى أن هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. قال هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، معناه أن ما عدا دين الإسلام فهو الدين الباطل. إن الدين عند الله الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير دين الإسلام فلن يقبل منه، غير الإسلام فلن يقبل منه، وهو في الآخرة من الخاسرين. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. دين الإسلام الذي هدانا الله تعالى إليه يجب علينا أن نعط عليه بالنواجذ. قال هو الذي أرسل رسوله بالهدى دين الحق ليظهره على الدين كله. قفوا عند هذه الآية، هذه الآية فيها نبوءة، إخبار من الله تعالى بأن هذا الدين سينتشر في أرجاء الأرض. نعم، بدأ بنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والفضل كل الفضل للمتقدم صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وسلم. وكل من اهتدى إلى قيام الساعة ففضل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قائم عليه ثابت عليه، ونعمة الله سبحانه وتعالى بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ثابتة. إلا أن الآية تشير إلى أن هذا الدين سيظهر على الدين كله. قيل إن معنى الظهور معنى أن الحجة، حجة الإسلام، أقوى من حجة النصارى واليهود وغيرهم من الأديان المخترعة والمختلقة. نعم، حجة الإسلام قوية وهي ظاهرة على كل حجة، لكن المعنى أن الظهور هنا أعم من هذا الظهور، وهو ظهور حجة وظهور قوة وفعل وممارسة وحكم بإذن الله سبحانه وتعالى. والذي أرسل رسوله بالهدى دين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. يعني إذا لم يشهد أحد بصدق نبوة النبي ورسالة النبي فكفى بالباعث والمرسل شهيدا، وهو الله سبحانه وتعالى خالق الخلق ومالك الخلق. جاءت بعد هذه الآية محمد رسول الله، ولكأنها تشير إلى الصفات التي ينبغي ويجب توفرها لتحقق هذه النبوءة. من هم هؤلاء الناس الذين ستتحقق على أيديهم هذه النبوءة؟ فقال محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. بدأت هذه النبوءة في بدئها وظهورها بالنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وستستمر حتى ينتشر دين الإسلام على الأرض. لكن على أيدي من؟ على أيدي ذكر الله تعالى صفاتهم، على أيدي من ذكر الله تعالى صفات في هذه الآية. فاتحوا مدارككم معي وأسماعكم معي. الأولى أنه قال محمد رسول الله والذين معه، فتحقق هذه النبوءة وظهور هذا الدين لا بد أن يكون بشرطين. الشرط الأول قيادة كقيادة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ربانية، محمد رسول قيادة تستلهم أفعال النبي وأخلاق النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، تحلل ما أحل النبي، تحرم ما حرم النبي، تقوم بدور النبي من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أما قيادة همها الرقص
والغناء والفن كما يقال، واختلاط الرجال بالنساء والحلقات والأفلام والدعارة والخمور، فهذه القيادة لن يتحقق على يديها شيء أبدا، لأنه قال محمد رسول الله. والأمر الثاني أن يكون مع هذا القائد الرباني أصحاب كأصحاب النبي وأهل بيت النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، في إخلاصهم لله وإيمانهم بالله وتورعهم عن محارم الله وتهجدهم وعبادتهم لله وإخلاصهم لله وجهادهم في سبيل الله. عندما تتوفر هاتان المسألتان أو النقطتان أو هذان الشرطان فتتحقق النبوءة بإذن الله. اليوم لدينا والحمد لله قيادة ربانية، لا أقولها مجاملة، فإني لم أجد زعيما من زعماء الدول العربية والإسلامية يدعو الناس إلى الله ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويقوم أمام الطاغوت والجبروت الأمريكي والإسرائيلي والعالمي غير هذا الشخص. لا نقولها إلا من باب الشهادة لله سبحانه وتعالى، وحتى تبرأ ذمتنا. ونحن عندما توليناه على هذا الأساس، أمرا بمعروف ونهيا عن منكر وجهادا في سبيل الله سبحانه وتعالى. ما رأيناه يفعل كما يفعل الزعماء بالبساط الأحمر والمغاني والراقصات والمنوشات بشعورهن، ما رأيناه يمدح أهل الفسق والفجور، ما رأيناه يقدم أهل الضلال والطغيان والغي والسفور، رأيناه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، رأيناه يعرض نفسه للمخاطر صبرا في ذات الله ومضيا على شدة الألم، رأيناه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. هذه قيادة توفرت فيها هذه الصفات، يجب أن يكون هناك أصحاب كأصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتمتعون بالصدق والأمانة في كل مجالات الحياة، في القضاء، في القيادة العسكرية، في القيادة الأمنية، في القيادة الاستخباراتية، في مشايخ، في العلماء، في الكل. لأن المقصود ليس التوجه إلى هذا الشخص أو ذاك، إنما التوجه إلى الله وإحياء دين الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذان الأمران الأولان، محمد رسول الله والذين معه. قال محمد رسول الله مبتدأ، ورسول الله وصف بيان وليس خبرا في هذا المقام، والخبر سيأتي. والذين معه عطف على المبتدأ، والمعطوف على المرفوع مرفوع، والخبر أشداء على الكفار رحماء بينهم. هذا الشرط لا بد أن يتوفر. قدم ذكر الشدة على ذكر الرحمة، بينما السمة البارزة من بعثة النبي الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لماذا قدم ذكر الشدة؟ لأن الشدة في مثل هذا المقام في مواجهة أعداء الله تراها تضيع عند الناس، ويزعمون أنهم أهل التوسط والتسامح والوسطية والاعتدال، لكن على أساس هذا الدين ترى كثيرا من الأحزاب والزعماء والدول يقولون لا، نحن ديننا دين الإسلام ليس دين العنف. نعم، ديننا دين السماحة والسلام وليس دين العنف، لكن إلا أنه عنف على أعداء الله، على المجرمين، على الظالمين، على البغاة، على المفسدين. وهذا الله تعالى يتحدث عن رسوله فيقول أشداء على الكفار رحماء بينهم. أما من يقول دين السماحة ودين الاعتدال والمقصود به التنازل عن قيم الدين وأحكام الدين وشريعة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، يقول ديننا دين التسامح، دعنا نشرب الخمر، دع النساء يرقصن أمام الرجال، دع النساء يمثلن أمام الرجال وهن كاسيات عاريات مائلات مميلات على رؤوسهن كأسنمة البخت كما قال النبي صلى الله عليه وآله. لا تكن متزمتا، لا تكن متشددا، لا تكن عنيفا، لماذا تنتقد؟ لا، ديننا دين التسامح، وعلى هذا الأساس دين التسامح، لكن على أساس الدين، على أساس هدم الدين حجرة حجرة. يهدمون الدين بحجة التسامح ودين السلام ودين التسامح والسلام بين الناس، وهم يهدمون الدين. أدخلوا القواعد الحربية الأمريكية إلى بلاد الإسلام والمسلمين، وقتل أعداء الله المسلمين، ونحن نتودد إليهم، ديننا دين التسامح ودين السلام، وهم يقتلوننا، وهم يقتلوننا وينهبون ثرواتنا ويحتلون بلادنا ويدنسون مقدسات، ونقول لا، ديننا دين السلام، دين التسامح. نعم، هو دين التسامح ودين السلام. واقرأوا إن شئتم قوله سبحانه وتعالى، قوله سبحانه وتعالى
صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. ذكر الله تعالى في كتابه

0: إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. هذه هاتان الآيتان التي ذكر الله تعالى فيهما هذا المعنى. فديننا دين التسامح على هذا الأساس. أما من يعتدي علينا فلا تسامح معه. قال تعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن، ثم قال إلا الذين ظلموا منهم. الظالمون لا يجادلون بالتي أحسن بل بالغلظة والشدة. فهذا ما يجب علينا أن نفهمه. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار. لا بد أن تظهر الشدة بأقوالنا بأفعالنا بتصرفاتنا في قطع العلاقات معهم، بعد أن دنسوا كتاب الله وأحرقوا كتاب الله واستفزوا مشاعر المسلمين. كان القياس أن تقطع العلاقات مع أعداء الله الدبلوماسية والعسكرية والاقتصادية وما شكل ذلك. هذا الذي ينبغي أن يكون. فقال محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار، لكن قال رحماء بينهم. فيما بين المسلمين لا بد أن تتجلى الرحمة. الراحمون يرحمهم الرحمن، من لا يرحم لا يرحمه الله، إنما يرحم الله من العباد الرحماء. الرحماء فارحموا عباد الله، ارحموا الناس فيما بينهم. يا صاحب الوظيفة، يا صاحب القضاء، يا صاحب اسم الشرطة، يا رجل المرور، يا أيها الناس جميعا، علينا فيما بيننا جميعا أن نتقي الله وأن نكون رحماء. يقول نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تراحموا. قالوا كلنا رحماء يا رسول الله. قال ليس رحمة أحدكم أهله. فالرحمة هذه فطرية على الأهل على الزوجة على الأولاد، هذه رحمة فطرية. حتى الحيوانات لديها رحمة على بناتها وعلى أولادها. المراد من الرحمة كما قال النبي ولكن رحمة العامة. رحمة العامة أن تحب لأخيك ما تحبه لنفسك، أن لا تقضي إلا بالحق الذي فيه رحمة، وأن لا تؤثر هواك ونفسك الأمارة بالسوء على طاعة الله سبحانه وتعالى، وأن لا تترتب على أفعالك أذية للناس ولا مصاعب للناس ولا مشقة للناس في جميع المعاملات. أحيانا يأتي المواطن إلى هذه الوظيفة أو تلك فيلعبون بي كما يلعب بالكرة، من مكتب إلى مكتب ومن إدارة إلى إدارة ومن دهليز إلى دهليز، وكان بالإمكان حل قضيتي في لحظة واحدة بأن ينصح ويقال له افعل كذا وكذا وكذا وكذا ثم أتي إلينا مثلا، ولكن يقول هذا ليس من شأني، اذهب فابحث. وهكذا أحيانا تبقى القضية سنة وسنتين وثلاثا وأربعا في المحاكم، فقد في البحث عن من هي المحكمة المسؤولة والمختصة لحل هذه القضية 4 إلى 5 سنوات. هذا ليس من الرحمة. هذه صفة النبي وهذه صفة أصحاب النبي محمد رسول الله والذين معه. شداء على الكفار، قال رحماء بينهم أراهم ركعا سجدا. هذه الصفة لا بد أن تبرز في من يريد أن ينصر دين الله، أن يظهر فيه أثر الصلاة وأن يكون من المكثرين للصلاة فضلا عن الفرائض، يتنفل بالنوافل تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. ثم قال قوله تراهم، والرؤية يعني المشاهدة، بمعنى أنك تراهم في المساجد لا يصلون في البيوت كصلاة النسوان. نعم صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في المسجد، أما الرجال فيشرع لهم أن يصلوا في المساجد. قال تراهم ركعا سجدا، كثيري الركوع كثيري السجود، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه. ما قصدوا بجهادهم ولا قصدوا بصلاتهم وركوعهم وسجودهم هذا أو ذاك، إنما قصدوا ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى، يبتغون فضلا من الله ورضوانه. سيماهم في وجوههم من أثر السجود. إنك عندما ترى الناس تقول والله هذا من أهل الله بصورته الرضية، وهذا نعوذ بالله من صورته الزرية التي يعرفها الكثير من الناس. هذه الصورة التي تنطبع في محي الإنسان إنما هي ثمرة جهد الليل وقيامه بالليل وصلاته بالليل وتضرعه بين يدي الله سبحانه وتعالى بالليل. سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة. هكذا ذكر أصحاب النبي وأصحابه، وهكذا ذكر من تتحقق على أيديهم هذه النبوءة أنهم على هذا النحو. ذلك مثلهم في التوراة، يعني التوراة ذكرت هذه النبوءة، الإنجيل ذكر هذه النبوءة، القرآن ذكر هذه النبوءة. ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه. الشطأ بداية النبات وهي صغيرة، أخرج شطأه فآزره فاستغلظ. آزره يعني نبتة جنب نبتة، وكثر النبت من حوله وكبرت النبت واستغلظت واستقامت على سوقها. وهذا ضرب مثل للإسلام، لأنه أول ما بدأ كالنبتة الواحدة بالنبي وحده صلوات الله وسلامه عليه، وآزره بالصحابة وأهل البيت عليهم السلام، واستمرت حتى كان اليوم الإسلام على هذا النحو والحمد لله رب العالمين. فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراعة، عندما يكون على هذا النحو يعجب الزراعة.
1: في ظلال مولد خير البرية نجدد العهد مع الحبيب المصطفى حبا وعشقا، مدحا وشوقا، مدحا وشوقا.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جمهور إذاعة أفاق حياكم الله وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم المحمدي صلوات يمانية. صلى

0: الحمد لله الذي أرسل رسوله محمدا رحمة للعالمين مبشرا ونذيرا وسراجا منيرا، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وهاجر إلى بلاد الغربة، زكاه الله تعالى بقوله وإنك لعلى خلق عظيم، وبقوله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. بعث الله محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأخرج العالم من الظلمات إلى النور، واجتاح الضلالة والفجور، وأظهر الحق بأقوى دليل، وأرشد الناس إلى أقوى من سبيل، وهدى الناس إلى الصراط المستقيم. ومن هو الآية الكبرى لمعتبر، ومن هو النعمة العظمى لمغتنم. يا خير من يمم العافون ساحته سعيا، وفوق متون الأينق الرسم.
1: صلوات جاءنا النور المبين،
2: صلوات يمانية.

0: عدنا إليكم سمعنا الكريم وسنكون معكم إن شاء الله طيلة هذه الأيام المباركة مولد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في برنامج صلوات يمانية. ضيفنا لهذه الحلقة صوت من الأصوات اليمانية العذبة طالما شدت ونشدت في حب رسول الله وذكر الله وذكر رسوله وأهل بيته الأستاذ المنشد يوسف الأغبري. أهلا وسهلا بك يا أخ يوسف وارحب.
1: حياك الله.
0: ورحب حياك الله وشهر مبارك ومولد مبارك علينا وعليك بالخير والعافية والنصر القريب إن شاء الله.
1: إن شاء الله.
0: كيف المعنويات؟ كيف استقبالك للمولد؟ يعني أمور ضخمة على أرقام السواء.
1: ضخمة ببركة الرسول صلى الله عليه وعلى آله.
0: اللهم صل على سيدي وحبيبي رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. أستاذ يوسف الأغبري حياك الله ورحب وأهلا وسهلا بك في استوديوهات إذاعة آفاق صوت الوعي والبصيرة في هذه الأيام الفضيلة.
1: حياكم الله وعافاكم.
0: الله يسلمك ويعافيك. بداية ما تسمعنا نشي نخلي هاي يوم محمدي ليلة محمدية بالصلوات على الطاهر وعلى آله.
1: اللهم صل عليه وعلى آله.
0: على الطاهر وعلى الطيبين الطاهرين.
1: سمكم من التراث التهامي.
0: من التراث التهامي الصنعاني الحجي من كل حاجة. بس قرب المايك أو قربه لعندك المايك قربه لعندك لجي أيوه لجي للصوت. اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي رسول الله وعلى آله.

صلوات الله على سيدي وحبيبي رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين.

0: اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدي وحبيبي رسول الله وعلى آله. أحسن الله إليكم يا أستاذ يوسف ورحم الله والديك وأسمعك الله كل خير. طبعا مش مجاملة أمام المستمعين ها؟ يعني بيننا وأنت بيننا والبار يا أستاذ يوسف ها؟ يعني أنت من الأصوات القريبة إلى قلبي.
1: الله يحفظك ويبارك فيك.
0: يعني جمالي في الصوت، يعني إتقان في الأداء، عذوبة في الصوت الشجي هذا. الله يكتب أجرك ويجعل حنجرتك هذا تتفعل في رضا الله وفي رضا رسوله.
1: يا الله.
0: أستاذ يوسف، ما هي الأعمال الذي قد جهزتها للمولد، ولا عادك عادت أتجهز، ولا كيف؟
1: والله به عملها كذا مشترك اشتغلناه احنا وبعض الشباب جماعي، وإن شاء الله نأمل إلى أن يعني نسجل عمل قادم يعني بإذن الله تعالى.
0: طبعا أنت معك مثلا أعمال مش لا في هذا السنة، في هذا الموسم يعني، فالمواسم السابقة في مهرجان رسول العظم مثلا، ولا أناشيد أنا يعني حصرية لدى هي. يوسف الأغبري
1: هي.
0: صح؟ مثل إيش الذي سمعناها هذاك على ما أعتقد ذكرناها أنا وأنت قبل ما ندخل الحلقة؟ اللهم صل على سيدي وحبيبي رسول الله وعلى كانت في المولد صح هذا له يعني كان جميل جدا. لو تدينا مثلا مقطع ولا مقطعين منه، وأيضا أدخل مباشرة في أناشيد صنعاني الطبيعي، ترى صنعاني أي شيء
1: صلوات الله عليه وعلى آله.

اللهم صلِّ وسلِّم على سيدي وحبيبي رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. أحسن عليكم يا أستاذ يوسف ورحم الله والديك وأسمعك الله كل خير. انشودة أو مشرب أول ما يمسك المايك الأستاذ يوسف الأغبري ينشدها قريبة إلى قلبه، يعني عندما تنشدها كذا بتتخيلك أنك عند رسول الله في خيمة هكذا أو في مقام عند رسول الله وبتنشد له إليك يا رسول الله. صوت الأستاذ يوسف الأغبري أنا بين يعني أحب صوته في في في في عندما يؤدي اللحن أو التراث الصوفي. إيش تسمع صوت يوسف الأغبري بالتراث الصوفي؟ ما شاء الله أنت الحين عندما أديت التراث التهامي تهامه تعبي. أنا أسمعك في العرس ولا شيء ما شاء الله كأنك لا من وسط تهامه. طبعا أنت من محافظة تعز صح؟ مثل محافظة تعز التراث التعزي ملا

0: اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. صلى الله عليكم يا أستاذ يوسف.
1: وعليكم.
0: لها ما طعم في التراث الصوفي والحلافي. أما أني بيت لذذ به ما أقول لك.
1: خصوصاً
0: بين أشوف المنشدين الصوفيين عندما ألقاهم في عرس ولا في مناسبات ولا في موالد. خلاص يا أخي بالدولة هذه
1: كفارات
0: يهيموا. وتجيز مثلا داعي ولا تصيع في عالم قد بسبح مع رسول الله ومع ذكر رسول الله ومع الجو الملائكي المحمدي الروحاني هذاك سبحان الله العظيم. يعني صدق بيجي والنشيد بيخرج من القلب.
1: الله.
0: وكما شي نشيد خرج من القلب
1: يوصل إلى القلب.
0: يوصل إلى القلب. أحياك ربي يا أستاذ يوسف. أنت طبعا من هنا صح صنعاء؟ يعني مواليد تعز ساكن صنعاء وكيف؟
1: تربية صنعاء
0: مثلا في صنعاء ها؟
1: أي.
0: ما بتنزلش مثلا تعز ولا شيء ولا
1: يعني إلا في بعض المناسبات
0: حضرت موالد هناك ولا شيء في تعز؟
1: أكيد أيوه. إحنا
0: كيف بتكون موالدهم نفس موالد صنعاء ولا
1: يعني بيجتمعوا في منزلة المسجد
0: منزلة المسجد نعم
1: بيصلوا على النبي كذا بشكل جماعي
0: ها بيكون المولد جماعي
1: أيه بشكل جماعي يقرأوا القصيدة الأولى بعد الثانية بعد
0: كلهم.
1: الثالثة كلهم
0: حافظي
1: وأغلب الكبير والصغير حافظ
0: لا إله إلا الله ما شاء الله
1: حيا
0: هنا خلاف صنع يعني الذي بيقرأ المولد والذي بينشد مثلا اثنين أيه. بيقرأ المولد والذي بينشد أيه. والباقي الذي هو حافظ حافظي مستمع ولا الباقي يعني يشاركوا أيه. استماعا أيه.
1: نعم.
0: ما عاد سمعنا ذا الحين يعني قصي بينا بين عاجل يعني نشوت بعد نشوت لجل الوقت فقط يعني الوقت الحلقة قصر جدا
1: لا يلا اللهم صل على محمد
0: اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين الله يجوهن من التراث الصوفي ويجي وانا حافظهن يا رب يا الله
1: صنعاني إن شاء الله
0: إن شاء الله يلا

0: اللهم صلي وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدي وحبيبي رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. أحسن الله إليك أستاذ يوسف وكرمك ربي وعافاك. ختاما مستمعينا نشكركم على حسن الإصغاء وكرم الاستماع، كما هي تحية موصولة إلى ضيفنا العزيز. ألف شكر لكم يا أستاذ يوسف، نورتونا وشرفتوا إذاعة آفاق. بارك الله فيكم،
1: الله يحفظكم،
0: الله يبارك فيكم وعينكم، وسدد الله خطاكم، وإن شاء الله جعلها إن شاء الله حنجرة دائما تشدو بذكر الله وذكر رسوله وأهل بيته إن شاء الله، ونفعل هذا الحنجر وهذا الأصوات لما يرضي الله في سبيل الله وفي سبيل رسوله إن شاء الله بحوله وقوته. الله يبارك فيكم. إذا مستمعين ألتقيكم في حلقة جديدة من برنامجكم صلوات يمانية، إعدادا وتقديما مني أنا زكريا الشرعي، وأيضا التحية موصولة إلى المخرج الأستاذ محمد علي هبة. إلى ذلكم الحين استودعكم الله الذي لا تضيع ودائع، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ونبقى مع الأستاذ يوسف الأغبري.

0: كنتم مع برنامج صلوات يمانية من إعداد وتقديم زكريا الشرعي.
1: كل الكون فيك أنشد، اصطفى الله محمد.
0: إخراج محمد علي هبة، على أثير إذاعة آفاق، صوت الوعي والبصيرة.

يا أول الحب يا رسول الله، كلما بحثنا في قلوبنا عن أول الحب وأصفاه وجدنا اسمك يضيء في أعماقها. أحببناك ولم ترك عيوننا، لكننا رأيناك في نور الرسالة وفي رحمة الشريعة وفي كل خلق جميل تركته أمانة في هذه الأمة. أحببناك لأنك دللتنا على الله وانتشلت الإنسان من ظلمات الأرض وفتحت له أبواب السماء، فكيف لا نحبك وأنت الرحمة التي أرسلها الله للعالمين؟ من اليمن، من اليمن إليك يا رسول الله، سلام قلب أحبك وسيظل على حبك ما دام فيه نبض، صلى الله عليك وعلى آلك الطاهرين.

اصحاب الرسول صلى الله عليه واله وسلم، هو الامتثال لله ولرسوله، هو الامتثال لله عز وجل ولكتابه، حين يقول: يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض ومن يتولهم منكم فانه منهم. ولكن وللاسف اصبحنا كما قال الله سبحانه وتعالى، ترى فريقا منهم يسارعون في الاثم والعدوان، ترى فريقا يسارعون في الولاء لائمه الكفر ويسارعون فيهم، يقولون نخشى ان تصيبنا دائره، يقولون انهم يخشون ان تصيبهم مصيبه، ولن يقف معهم الا اعداؤهم. هل وقفت امريكا مع زعماء العرب الذين كانوا يخدمونها اشد مما يخدمون شعوبهم؟ لقد تخلت عنهم وتركتهم يسقطون ويصلون الى اسوا الحالات. لنعرف ان الله عندما يقول: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، مهما فعلنا في ارضائهم، مهما تنازلنا عن ديننا من اجلهم، مهما سكتنا عن اهانتهم لنا وعن سبهم لنبينا الاعظم صلى الله عليه واله وسلم، انهم لن يرضوا عنا حتى نتبع ملتهم.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
1: مجرد قارورة، مجرد كيس، هكذا نظن، لكن الحرارة قد تسرع انتقال بعض المواد الكيميائية من أنواع معينة من البلاستيك إلى ما نأكله ونشربه. قد لا تشعر بالخطر اليوم، لكنه قد يبدأ بعادة تتكرر كل يوم. غير عادتك واختر البدائل الآمنة كحافظات المشروبات الساخنة والأطباق الزجاجية أو المعدنية، فكل اختيار تصنعه اليوم قد يحمي صحتك غدا. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
2: الآن من يمن موبايل ولجميع مشتركي الفورجي والفولتي باقة مزايا فورجي اليومية ب300 ريال فقط شاملة للضرائب، تمنحك 20 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 40 رسالة لجميع الشبكات المحلية، و512 ميجا نت 4G بصلاحية 24 ساعة مع ميزة الرصيد التراكمي. وفر وخليك متصل مع باقة مزايا 4G اليومية من يمن موبايل. للاشتراك في الباقة اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل مزايا 4G إلى 123 مجانا.
3: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.

0: إن البشرية لتفتخر بانتساب رجل كمحمد إليها. شيريل عن النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله.
1: سيد سيد جميل المزايا، بهداه استقام كل البرايا، شرف الكون واحتوى كل فضل، يا بروحي صفاته والمزايا، خير من ألهم النهى وتسامى وامتطى الخيل واستمال السرايا، خير هدي هداه في كل حال، نور الكون وهو نور الحنايا، أطيب الكائنات روحا وأصلا، أكرم الناس منحة في العطايا. ما يقول القصيد فيه وماذا؟ يا إلهي تفيض فيه النوايا. تاه جبريل فيه وهو ملاك، جاوز الأنبياء وصفا وغايا، يوم أن جاء توجته المعالي، واستقت من هداه كل السجايا، أخرج العالمين من كل هول، واختفى الزيغ في ظلام الزوايا، جاءنا بالكتاب نبراس هدي، وعن الوحي زاد يعطي الوصايا، يا أبا القاسم المؤيد هذه أمة المسلمين تشكو الرزايا، ما حمت نفسها بسيف اعتزاز لا ولا غادرت بحور الخطايا، مزقتها طوائف الذل جهلا واستوت للطغاة أخز المطايا، لا حياة بعزة في بنيها لا ولا فضلت ركوب المنايا، أوهن الرأس مال عزم بنيها وتهاوت فريسة للبغايا، واستباح اليهود كل مجال والزعامات أصبحت كالسبايا، نزلوا أرضنا أهانوا سمانا أفقدوا جيلنا أهم القضايا، رب صل عليه ما مال غصن وعلى الآل في الضحى والعشايا.
2: شعبنا العزيز إن شاء الله سيستفيد من هذه الذكرى في هذا العام، ليجعل منها محطة يتزود منها الكثير والكثير بعطائها العظيم، عطائها المعنوي، عطائها التربوي، عطائها الأخلاقي، عطائها الكبير الذي يستفاد منه في مواجهة هذه التحديات الكبيرة والصعوبات العظيمة، ويستفيد منه أيضا لتعزيز قيمه وأخلاقه ومبادئه وترسيخ هويته الإيمانية، حتى يكون فعلا وعلى الدوام الإيمان يمان والحكمة يمان.

0: عندما تضيق الحياة بأفعال لا تشبهنا، وعندما نبحث وسط ضجيج الأيام عن معنى يعيد للروح اتزانها.
1: يا حبيب الله يا طه الأمين،
0: نعود إلى السيرة، إلى مواقف علمتنا كيف يكون الصبر، وكيف يكون العفو، وكيف تتحول الأخلاق إلى أثر يبقى، إلى سيرة من كان خلقه القرآن محمد صلى الله عليه وآله وسلم.

أسوة حسنة، تتابعونه يوميا الساعة 11:40 صباحا، ويعاد 8:00 مساء على إذاعة آفاق إفهام.

صلوا على المصطفى جمعة طه النبي نسل عدنان يا مولد للبشر جمعة ما

وقفة إعلانية لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل. باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة، نت بكل وقت.

0: في إحدى باقات نت 4G الشهرية بحلتها الجديدة، واحصل على إنترنت 4G بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. باقة 4 جيجا ب2000 ريال فقط، باقة 8 جيجا ب3900 ريال فقط، باقة 20 جيجا ب9700 ريال فقط. الأسعار موحدة وشاملة للضرائب في كل مكان. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت 4G إلى 123 مجانا. باقات نت 4G، نت بكل وقت.
1: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
2: يا كامل الحسن والأوصاف، يا سيد الخط يا ميمون، في مولدك هيئة الأوقاف.
3: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
2: الحصي والأوصاف، يا سيد الخط يا ميمون، في مولدك هيئة
3: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصارا وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوا العيال الجو ساعدوا
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا على أنفسهم يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إيم الله بسطة والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. يا جماعة أنت كذا قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذنب اسمعه ولا لا؟
0: أنت داري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: صبر ما تصبر
5: مش وقته خالص.
6: اش في مالك خوفتنا؟
5: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
6: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح وصلاح قاوب وليت.
5: بثلي انت فيك الخير.
6: ما في بش خير، في بش سكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقه. ما معي الا قليل
5: اللي في جيبي، يلا يكفي اشتري لي بهامه. يا جماعه حتى بثلي ساعه بس.
7: لحظه انت رقمك 7-0.
5: ايوه
7: خلاص سهله، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
8: سفري
9: باقات سفري من 7-0، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقات سفري 8 ساعات وباقات سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
7: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
3: 7-0 أصالة وتواصل.
10: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
11: الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس VDSL من الاتصالات اليمنية. انترنت أسرع في الرفع والتنزيل، وثبات أعلى في الخدمة، واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجاناً. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8-6. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5، صوت الوعي والبصيرة.

يا رسول الله، كنت جميلا في وجهك، جميلا في حديثك، جميلا في صمتك، جميلا حتى في عتابك. لم تكن فظا ولا غليظا ولا صخابا في الأسواق، ولا تجزي السيئة بسيئة، بل تعفو وتصفح وتبتسم في وجه من لقيت. إذا صافحت إنسانا لم تنزع يدك حتى يكون هو الذي ينزعها، وإذا حدثك أحد أقبلت عليه بكلك، وإذا دخل عليك الضعيف شعر أنه عندك عزيز. يا أكمل الناس خلقا وخلقا، كم يحتاج عالمنا اليوم إلى شيء من حلمك ورفقك وصدقك ونقاء قلبك. من اليمن إليك يا رسول الله، نحبك ونرجو أن نتجمل بشيء من أخلاقك. صلى الله عليك وعلى آلك وسلم.

فلنرجع أيها الإخوة إلى عزنا ومجدنا وكرامتنا، نرجع إلى رسولنا الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، إلى قرآننا العظيم، نحيي ما أمر الله بإحيائه، ونميت ما أمر الله بإماتته، ونكون شهداء لله ولو على أنفسنا أو الوالدين والأقربين، لنكون كما أراد الله سبحانه وتعالى من المؤمنين الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه، لنكون من الذين يقولون عندما يرون أعداء الإسلام يتكالبون عليهم هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما.

0: أي رجل أدرك من العظمة الإنسانية مثل ما أدرك محمد؟ وأي إنسان بلغ من مراتب الكمال مثل ما بلغ؟ لقد هدم الرسول المعتقدات الباطلة التي تتخذ واسطة بين الخالق والمخلوق. المفكر الفرنسي لامارتين متحدثا عن رسول الله محمد.
1: بعثت للناس نورا عزة شرفا، فكيف دونك يرجى العز والشرف؟ سرنا بنهجك فاستبدلت واقعنا، وكل حال مع المختار يختلف. هواك فينا جهاد، ثورة، عمل، ما اعتز من فيك يجدو وهو معتكف. مشروعنا أنت يا طه، يحاربنا عليك من حرفوا معناك وانحرفوا.
2: قدوتنا وأسوتنا وقائدنا وحبيب قلوبنا هو رسول الله محمد.

بأنفاس المحبة جئنا نعانق السيرة ونروي عبير الحكايا ونجوب رياض الشمائل النبوية ونبحر في نور الهداية المحمدية.

برنامج وجاهدهم به جهادا كبيرا. يأتيكم أيام ذكرى المولد النبوي الشريف 8 صباحا ويعاد 5:30 مساء على إذاعة آف.

إذاعة آفاق فهم من وعي أنصار الأوس والخزرج إلى بصيرة أنصار يمن الإيمان.

0: عليه وسلموا تسليما.
1: ما أعظم هذا النداء! يخبرنا الله أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بدأت في الملأ الأعلى، ثم يدعونا نحن المؤمنين إلى أن ندخل هذا الأفق المضيء. وحين تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، فأنت لا تردد عبارة عابرة، بل تستجيب لأمر الله وتعلن محبة رسوله، وتربط قلبك برسالة أخرجت الناس من الظلمات إلى النور. صلوا عليه وعلى آله. فقد بدأ النداء من السماء، وجاء دور قلوبنا أن تجيب. اللهم صل وسلم وبارك وترحم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.

الجمال البكر ما سر الجمال فوق ما في النفس من عمق الخيال والدراري في سماها ما لها غيبت في الكون آفاق التلالي نور طه وهو أصل عمها فتوارت في حياء كبحسب وصفه والسراج الفرد في أم المعالي فهو نور الله في أكوانه جاء بالأنوار في أقصى كمالي وهو لولاه لما كان الهدى ولما جا الخلق في بحر الضلال جاء بالقرآن تبيانا لنا وهو قرآن بآيات الجمال فتوسطنا البرايا أمة تحمل الأحلام في وزن الجبال فهو أزكى مرسل من ربه سيدا أنجب سادات الرجال ها هو الكرار أسمى مقتد بعد خير الخلق من صحب وآلي يا أبا القاسم هذه أمتي عادها البؤس وأخطار الزوال بانحراف عنك لاقت حتفها وتحامتها أساليب الغوالي وبذكراك تعافى نبضها واستوى الإلهام فيها كالهلال ولنا الإلهام فيما نستقي من كتاب الله.

قال عليه السلام: من أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس، ومن أصلح أمر آخرته أصلح الله له أمر دنياه، ومن كان له من نفسه واعظ كان عليه من الله حافظ.

0: حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتِ سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة.

لم يكن محمد النبي العرب بالرجل البشير للعرب فحسب، بل للعالم، لأنه لم يأتي بدين خاص بالعرب، وأن تعاليمه الجديرة بالتقدير والإعجاب تدل على أنه عظيم في دينه، عظيم في أخلاقه، عظيم في صفاته. وما أحوجنا إلى رجال للعالم أمثال محمد نبي المسلمين. ساديو لويس متحدثا عن رسول الله محمد.

من أرض الإيمان والحكمة من اليمن، حيث حمل أهلها الإيمان إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم

0: برنامج يحبهم ويحبونه، كلمات قالها النبي ومواقف شهدت لها صفحات السيرة وحكايات تكشف مكانة اليمن وأهلها في قلب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
1: شعبنا هج منهجك والثابة خير النتاج اقتدابك.
0: تتابعونه يوميا الساعة 7:30 صباحا، ويعاد الساعة 3:40 مساء على إذاعة آفاق، صوت الوعي والبصر.

لنقول للعالم أجمع إننا سنرجع أمة واحدة كما أمرنا الله ورسوله، على قلب رجل واحد كجسد واحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. عندما يقصد أخوك في قولان، عندما يقصد أخوك في همدان، عندما يقصد أخوك في الجو، عندما يقصد أخوك في أبين أو في شبوة أو في أفغانستان أو في باكستان أو في العراق أو في لبنان أو في فلسطين، يجب أن نبيت جميعا محمومين. يجب أن نقول لمن يظلم أمتنا أننا لن نسكت بعد اليوم على تلك الجرائم الفظيعة التي تقوم بها ضد أبناء يمننا وأمتنا.

اليوم نستطيع أن نقول حتى لرسول الله محمد صلى الله وسلم عليه وعلى آله: يا رسول الله، لم يخب ظنك في هذا الشعر، ولن يخيب إن شاء الله وبتوفيق الله يوم قلت عنه أنه الإيمان يمان والحكمة يمانية. يا رسول الله، الإيمان يمان، إيمان هذا الشعب تجلى في صموده، ومن أعظم ما يمكن أن يتجلى فيه الإيمان هو الصمود في مواجهة الطاغوت ومجارعة الاستكبار. انظروا إلى شعبنا كم هو عزيز بعزته هذه الإيمانية الناشئة عن إيمانه، عن قيمه، عن أخلاقه، عن وجدانه الإنساني وفطرته الإنسانية. انظروا كيف أنه لم يركع أبدا لكل قوى الطاغوت بالرغم من كل ما تفعله، وبالرغم من حجم هذا الاستهداف ومستوى هذا العدوان. فهذا أول مكسب وأول ثمرة من ثمرات الصمود، مكسب مبدئي، مكسب معنوي، مكسب أخلاقي، مكسب ديني ما بيننا وبين الله سبحانه وتعالى، مكسب عظيم نفاخر به بين كل أمم الأرض.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوقاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب تشقال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشقوا أنفسهم، يروحوا يشقوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمن له بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة، يحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: أنت داري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن باقة مزايا ماكس الشهرية بحلتها الجديدة، دقائق مكالمات أكثر ورسائل نصية أكثر ورصيد إنترنت فورجي تمنحك الباقة، 1100 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 600 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت فورجي. صلاحية الباقة 30 يوم بسعر 4000 ريال فقط شامل للضرائب مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل ماكس إلى 123 مجانا. مزايا ماكس 4G، وفر وتواصل أكثر.
5: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
7: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
8: الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس VDSL من الاتصالات اليمنية، انترنت أسرع في الرفع والتنزيل، وثبات أعلى في الخدمة، واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجاناً. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8-6-0. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: إذاعة آفاق فهم. إذاعة آفاق فهم. من وعي أنصار الأوس والخزرج إلى بصيرة أنصار يمن الإيمان.

يا أول الحب يا رسول الله، كلما بحثنا في قلوبنا عن أول الحب وأصفاه وجدنا اسمك يضيء في أعماقها. أحببناك ولم ترك عيوننا، لكننا رأيناك في نور الرسالة وفي رحمة الشريعة وفي كل خلق جميل تركته أمانة في هذه الأمة. أحببناك لأنك دللتنا على الله وانتشلت الإنسان من ظلمات الأرض وفتحت له أبواب السماء، فكيف لا نحبك وأنت الرحمة التي أرسلها الله للعالمين. من اليمن إليك يا رسول الله، سلام قلب أحبك وسيظل على حبك ما دام فيه نبض، صلى الله عليك وعلى آلك الطاهرين.

لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. أعظم شخصية عرفها التاريخ البشري منذ آدم عليه السلام إلى أن تقوم الساعة، شخصية لا تقاس بمنطقة ولا بقدر ولا بمجتمع ولا بعالم، بل بالعالمين أجمع. شخصية غيرت مجرى التاريخ، شخصية غيرت من سمة هذا القوم، من الجهل إلى العلم، من الضلال إلى الهدى، من الظلم إلى العدل، من التفرق إلى الوحدة.

0: لقد جاء الإسلام على تلك الملل الكاذبة والنحل الباطلة فابتلعها، وحق له أن يبتلعها لأنه حقيقة خارجة من قلب الطبيعة. وما كاد يظهر الإسلام حتى احترقت فيه وثنيات العرب وجدليات النصرانية وكل ما لم يكن بحق، فإنها حطب ميت أكلته نار الإسلام، ذهب والنار لم تذهب. الباحث الأرجنتيني دون بايرون متحدثا عن رسول الله محمد:
1: قلوبنا حمزة جاءت كشامخة، صدورنا كربلاء، بأسنا النجف، جراحنا أنجم في حبك اشتعلت، رؤوسنا من سماوات العلا كسف، دماؤنا صلوات باسمك انسكبت، أشلاؤنا فيك يا خير الورى تحف، لو حولونا لذرات مبعثرة لسبحت باسمك الذرات والنتف.
2: إذا لم تكن شهادتنا من أجل رسول الله فمن أجل من سنستشهد؟
3: شعبنا العزيز غير غريب علينا، هذا الارتباط، هذا التفاعل، هذه المحبة، هذا التعلق الحميمي والوجداني والشعوري غير غريب على أحفاد الأنصار. أنتم يا شعبنا العزيز، أنتم أحفاد الأنصار، أنتم الذين أعطاكم الله شرفا عظيما في تاريخ هذا الإسلام وفي سيرة هذا النبي صلوات الله عليه وعلى آله، أن جعلكم ذخرا لنصرته في قادم التاريخ وفي آخر التاريخ.

صلوات يمانية في ظلال مولد خير البرية، نجدد العهد مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله حبا وعشقا، مدحا وشوقا.

0: أصوات يمانية طالما لهجت بذكر الحبيب محمد بصلوات يمانية.
1: الصلاة عليك،
2: الصلاة عليك،
3: ربنا صلي على.
0: صلوات يمانية يأتيكم أيام ذكرى المولد النبوي الشريف الساعة 1:00 ظهرا ويعاد 12:00 بعد منتصف الليل على إذاعة آفاق FM.

يا رسول الله، كنت جميلا في وجهك، جميلا في حديثك، جميلا في صمتك، جميلا حتى في عتابك. لم تكن فظا ولا غليظا ولا صخابا في الأسواق، ولا تجزي السيئة بسيئة، بل تعفو وتصفح وتبتسم في وجه من لقيت. إذا صافحت إنسانا لم تنزع يدك حتى يكون هو الذي ينزعها، وإذا حدثك أحد أقبلت عليه بكلك، وإذا دخل عليك الضعيف شعر أنه عندك عزيز. يا أكمل الناس خلقا وخلقا، كم يحتاج عالمنا اليوم إلى شيء من حلمك ورفقك وصدقك ونقاء قلبك. من اليمن إليك يا رسول الله، نحبك ونرجو أن نتجمل بشيء من أخلاقك. صلى الله عليك وعلى آلك وسلم.

كم طالبونا بتسليم السلاح ولو يدرون لاستنكروا أقوالهم ونفوا. سلاحنا أنت يا طه وقوتنا، وكل من أملوا في نزعه نصفوا. تمترست فيك واشتدت متارسنا وأصبحت لرؤوس الشر تقتطفوا.

0: بحثت في التاريخ عن مثل أعلى لهذا الإنسان فوجدته في النبي العربي محمد أمير الشعراء الألمان جوتا، متحدثا عن رسول الله محمد.
1: الصلاة تبلغ أحمد.
0: بأنفاس المحبة جئنا نعانق السيرة ونروي عبير الحكايا ونجوب رياض الشمائل النبوية ونبحر في نور الهداية المحمدية.

البرنامج وجاهدهم به جهادا كبيرا. يأتيكم أيام ذكرى المولد النبوي الشريف 8 صباحا، ويعاد 5:30 مساء على إذاعة آه.

فقد آل الأوان أيها الإخوة أن نرجع إلى ديننا، إلى نبينا، إلى قرآننا، نحيي ما أراد الله منا، نزرع حب الله ورسوله في قلوبنا حتى يعطينا الله النصر كما أعطى إمامنا وقائدنا علي بن أبي طالب عليه السلام حينما وجهه إلى خيبر، قال لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله كرارا غير مرار يفتح الله على يديه. كان الشرط في أن يفتح باب خيبر هو أن يكون من أناس يحبون الله ورسوله ويحبهم الله ورسوله، وأن يكونوا كرارين غير مرارين. ونحن للأسف أصبحت حكومات الإسلام وشعوب الإسلام تبر كل يوم من نقطة إلى نقطة أضعف منها.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحصن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: هي مالك يا عمه هيوب بتشغال حالك في المزرعه؟ عن جوال الايال الجو ساعدوا
1: الايال قلنا لهم يروحوا يشكوا على انفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك امن له بسطه، والثاني سافر. يا اخي ايش نعمل؟ كتنك داري ازرع ما اتاكل عيش.
0: كيف ما تاكلش عيش؟ وضحنا كلنا معانا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما انت كذا؟ قل لي تدي زكاتك او ما؟
1: وما دخل الزكاه؟
0: انت داري ان الامتناع عن دفع الزكاه يؤدي الى زوال النعمه ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب امانه، انت بتخرج الزكاه بطيبه نفس.
1: ما هو ما قلت. ارفع صوتك، انا ما اسمعكش.
0: اها، لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، انت ضيع تعبك وشقى ومحقت كل شيء.
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح اصلي الذنب، اسمعه ولا لا؟
0: انت تاري ان الصلاه لحالها ما تنفعش بدون زكاه، ضروري تتقي الله وتنفذ ما امرك الله به، صلاه وزكاه وجهه.
1: جزاك الله خير، والله ان كل كلمه قلتها انت صادق فيها، وفعلا انا مقصر في دفع الزكاه، لكن باذن الله اننا ما اتخلف، واننا باذن الله من الان وصائدا شدفع حق الله، وان شاء الله باذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئه العامه للزكاه.
4: مجرد قاروره، مجرد كيس، هكذا نظن، لكن الحرارة قد تسرع انتقال بعض المواد الكيميائية من أنواع معينة من البلاستيك إلى ما نأكله ونشربه. قد لا تشعر بالخطر اليوم، لكنه قد يبدأ بعادة تتكرر كل يوم. غير عادتك واختر البدائل الآمنة كحافظات المشروبات الساخنة والأطباق الزجاجية أو المعدنية، فكل اختيار تصنعه اليوم قد يحمي صحتك غدا. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
5: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
6: الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس VDSL من الاتصالات اليمنية. انترنت أسرع في الرفع والتنزيل، وثبات أعلى في الخدمة، واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجاناً. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8-6. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
7: صوت الوعي والبصيرة.
4: تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق أف أم 98.7 و98.5.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات ومن الأرض ومن أما شاء ربنا من شيء بعد. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق وقولك حق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق والملائكة حق والنبيون حق ومحمد صلواتك اللهم وسلامك عليه وعليهم أجمعين حق. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك استفتحنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا وإليك المصير يا أرحم الراحمين. فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق العدل المبين. خلق الخلائق بقدرته، واستعبد الأرباب بعزته، وساد العظماء بجوده. لم ينتهي إليه نظر ولم يدرك بصر، أدرك الأبصار وأحصى الأعمال وأخذ بالنواصي والأقدام، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله تعالى حق الجهاد، بشر بما هو حق من الثواب وأنذر بما هو صدق من العقاب، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى إخوانهم من النبيين والمرسلين وعلى ملائكة الله المظهرين وعلى زوجات نبينا أمهات المؤمنين وعلى أصحابه الراشدين والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم اهد قلوبنا وثبت ألسنتنا وثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا في الآخرة، ووفقنا أبدا ما أحييتنا لمراضي الأقوال ومحاسن الأفعال وصالح النيات يا أرحم الراحمين. وأحسن لنا الختام بفضلك وجودك ومنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. أما بعد عباد الله، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى والإقبال على الله جل جلاله عظم شأنه، الإقبال على الله بقلوبنا وقوالبنا، وأن نستشعر عظمة الله سبحانه وتعالى الخالق لهذا الخلق كله والموجد لهذا الوجود كله جل جلاله وعظم شأنه وتعالى في علاه. يقول الحق سبحانه وتعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. وفي الحديث الشريف عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: أحب الله تعالى لما يغلوكم به من نعمه، وأحبوني لحب الله، وأحب أهل بيتي لحبي، أو كما ورد عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عودا على نص الآية الكريمة، التحكي أن من الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. والأنداد جمع ند، والند هو النظير والمشابه في القوة وفي الكمال أو في القدرة أو في العلم أو في المال أو في الغنى أو في نحو ذلك. فما شاكلك وناظرك وشابهك يسمى ندا لك في القوة أو في العلم أو في الأولاد أو في العشيرة أو في أي شيء يسمى ندا. قال: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وهكذا أخبر الحق سبحانه وتعالى أن من الناس من هو على هذا النحو، من يتخذ من دون الله أندادا، يجعل لله تعالى ندا، وهو الذي سبحانه وتعالى خلقه وصوره وشك سمعه وبصره، ومع ذلك يجعل لله ندا، يعني في التعظيم، في التوقير، في الحياء، في الخشية، في المحبة، في عمل العمل ابتغاء لهذا أو ذاك. فهذا من جعل الأنداد لله سبحانه وتعالى. والله تعالى بهذه الآية يحذرنا أن نتخذ من دونه ندا أو نجعل له ندا. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، إذ لا نظير لله ولا شبيه لله، لأنه ليس كمثله شيء، حتى في قوته وفي صنعه وفي قدرته وفي كماله، لأنه هو الخالق وما دونه هو المخلوق، ولأنه هو الرازق وما دونه هو المرزوق، ولأنه هو القوي وما دونه هو الضعيف، ولأنه هو الموجد لكل شيء والموجد لكل شيء وما دونه فهو الموجود بإيجاد الله تعالى له، ولأن الله تعالى حي دائم باق لا يموت وما دونه سيموت، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فالله ليس كمثله شيء، وبالتالي يجب علينا أن نفهم هذا الأمر جيدا حتى نخوض غمار الحياة بكل معرفة ودراية، كيف نتصرف، كيف نقول، كيف نوجه نوايانا، كيف نوجه كلامنا، كيف نعدد تحالفاتنا ومواقفنا، كيف نتصرف. لا بد أن يكون كل تصرف المؤمن وفق معرفته بالله سبحانه وتعالى وتعظيمه لله وتوقيره لله ومحبته لله سبحانه وتعالى. كما ذكرت لكم في الحديث الشريف عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: أحب الله لما يغدوكم به من نعمه. فأي نعمة بالإنسان فهي من الله سبحانه وتعالى، وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. حياتنا ابتداء ممن واستمرارا بيد من وانتهاء بيد من؟ بيد الله جل جلاله وعظم شأنه. رزقنا بيد الله، صحتنا بيد الله، سعادتنا بيد الله، خيرنا بيد الله، أولادنا بيد الله، ما بأيدينا كله بيد الله جل جلاله وعظم شأنه. فإذا كان الأمر على هذا النحو فلا بد أن يعظم الله جل جلاله وعظم شأنه، وأن يوقر وأن يحب وأن يسعى لنيل رضاه جل جلاله وعظم شأنه، لأن كل شيء بيد الله سبحانه وتعالى. وما ينبغي للإنسان ولا يجوز أن يصرف ذهنه ولا محبته لغير الله سبحانه وتعالى. ولئن أحب أباه أو أمه أو أحب أخاه أو صديقه أو زوجته أو أي إنسان كان، فلا بد أن تكون تلك المحبة في إطار محبته لله وولايته لله سبحانه وتعالى. ما لم فإنه سيشرك مع الله سبحانه وتعالى دون أن يعلم. لذلك قال جل من قائل: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. هناك من يؤمن بالله لكن مع الشرك، دون أن يعرف الإنسان أنه مشرك بالله والعياذ بالله جل جلاله وعظم شأنه. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. ما هي هذه المحبة التي جعل صاحبها قد اتخذ ندا مع الله سبحانه وتعالى؟ ما هي هذه المحبة؟ المحبة أن تطيع المرأة في معصية الله سبحانه وتعالى، وأن تعصي الله سبحانه وتعالى، وأن تطيع المخلوق في معصية الله سبحانه وتعالى، وأن تقدم رضا المخلوق على رضا الله جل جلاله وعظم شأنه. وهذا يعد محبة مع الله سبحانه وتعالى. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، يعني هم في الأساس يؤمنون بالله لكنهم مشركون مع الله في المحبة. فالله تعالى مثلا إذ يحرم الخمر يجب أن يطاع الله سبحانه وتعالى وأن لا يطاع المخلوق، فيأتي المخلوق والسلطان ليحلل الخمر ويبيح الخمر ويشرع في تحليل الخمر ويبيح بيع الخمر وصناعة الخمر ونشر الخمر في الأماكن العامة والخاصة، في المطارات مثلا، في الفنادق مثلا، في الأماكن العامة مثلا. هكذا يفعل المخلوق الذي هو السلطان والأمير والرئيس والملك وما شاكل ذلك، بينما الحق سبحانه وتعالى رب العزة جل جلاله وعظم شأنه قد حرم الخمر. على سبيل المثال أضرب لكم مثلا، فمن أحق بالإطاعة؟ من الذي أحق بأن يطاع إلا الله سبحانه وتعالى؟ فهذا الذي أضاع المخلوق قد أضاعه في معصية الله سبحانه وتعالى. وكذلك الحال في الربا، حرم الله تعالى الربا بنص صريح: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فيأتي السلطان ليحلل الربا والتعامل بالربا عن طريق البنوك وعن طريق غيرها،
7: ويحلل ذلك ويعرض أذون الخزانة ويعلن عن الفائدة تارة يزيدها وتارة ينقصها الفائدة الربوية. سواء الله يحرم الربا والسلطان يحلل الربا والناس يطيعون، فإذا أطاع الناس السلطان فقد أطاعوه على حساب معصية الله، ودخلوا في معنى هذه الآية: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. يحرم الله سبحانه وتعالى الزنا، يحرم الله سبحانه وتعالى أموال الناس بالباطل، يحرم الله سبحانه وتعالى السفور والاختلاط والتبرج، يحرم الله سبحانه وتعالى أن تظهر المرأة بزينتها أمام الأجانب، ومعلوم لدى هذا معلوم لدى الجميع، فيأتي السلطان ليحلل كل ما حرم الله سبحانه وتعالى، والناس يطيعونه بدءا برئيس الوزراء إلى الوزراء إلى الوكلاء إلى مدراء العموم إلى مدراء النواحي إلى المحافظين إلى إلى إلى آخره. قالوا هذه توجيهات رسمية، هذه توجيهات من القيادة العليا من السلطات العليا، لا ينبغي لنا أن نخالفها، لا يجرؤنا أن نخالفها، لا نقدر على مخالفتها، لا نجرؤ على مخالفتها. ونسوا عظمة الله وقدرة الله وقوة الله وعذاب الله ونقمة الله وجبروت الله ونقمة الله، نسوا كل ذلك وقدموا طاعة المخلوق على طاعة الله ومخافة المخلوق على مخافة الله ورضا المخلوق على رضا الله سبحانه وتعالى، فدخلوا من هذا الباب في معنى قوله سبحانه وتعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. جعلوهم في مصاف الألوهية بحيث يقدمون طاعتهم حتى على طاعة الله سبحانه وتعالى، ويؤثرون رضاهم على رضا الحق سبحانه وتعالى. عليكم أن تدركوا مدى خطورة هذا الأمر، الأمر خطير جدا جدا جدا، لا يمكن أن يتغافل عنه الإنسان أبدا أبدا أبدا. إن مصير الإنسان مرهون بمدى محبته لله وولائه لله وخشيته من الله. قال تعالى: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، ولا يخشون أحدا إلا الله. وقال: يقاتلون في سبيل جاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ولا يخافون لومة لائم. هؤلاء هم أحباب الله، هؤلاء هم أولياء الله سبحانه وتعالى. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، أشد حبا لله، بمعنى أن المؤمنين أشد حبا لله من محبة أولئك لأندادهم. فالمؤمن يقدم رضا الله ومحبة الله وطاعة الله ورضوان الله على كل طاعة وعلى كل مخافة وعلى كل رضوان. هذه مقدمة عباد الله لما أريد أن أضعه بين أيديكم ولغيره من الأمور التي يمكن أن تعترض الإنسان في حياته. فاليوم مجددا نسمع الإهانة والإساءة لكتاب الله سبحانه وتعالى، وإحراق القرآن من جديد، ودوسه بالأقدام من قبل صعلوك سفيه أحمد فاسد فاجر في الولايات المتحدة الأمريكية. وما كان لهذا الشخص أن يفعل هذا الفعل ولا أن يقوم بهذا الحدث لولا أن لديه ضوء أخضر من القيادة الأمريكية وحماية أمريكية من أجل أن يثير حفيظة المسلمين ويستفز مشاعر المسلمين ويهين مقدسات المسلمين من جديد. هذا الأمر لا نستبعده منهم، هذا أمر لا شك فيه ومفروغ منه. وقد قال الحق سبحانه وتعالى: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذًا كثيرا أذًا كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. أخبرنا الله: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذًا كثيرا أذًا كثيرا. وأخبرنا الحق سبحانه وتعالى بقوله: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم. وأخبرنا الحق سبحانه وتعالى عنهم بقوله سبحانه وتعالى: ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. وأخبرنا الحق سبحانه وتعالى بقوله: ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. وأخبرنا الحق سبحانه وتعالى بما لا مجال للشك فيه ولا للتفكير فيه ولا للتردد فيه بقوله سبحانه وتعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. أخبرنا الحق سبحانه وتعالى بهذا، وهذا ما نتوقعه منهم. كما نتوقع ما هو أعظم من هذا: قد أساءوا إلى كتاب الله أقدس المقدسات، وقتلوا النفس المحرمة وأشركوا بالله ونسبوا إليه الولد والبنات ونسبوا إلى الله الظلم والجور وأشركوا مع الله سبحانه وتعالى بل وكفروا به جل جلاله وعظم شأنه وقتلوا أن أنفس البريئة في غزة وفلسطين وفي سائر بلاد الإسلام والمسلمين وانتهكوا كل المحرمات وشرعوا للمثلية وأباحوها وحاربوا من يحاربها وفعلوا كل ما حرم الله سبحانه وتعالى هذا من جهة المشركين. فلذلك لا نستبعد ولا نستغرب أن يصدر منهم هذا الفعل أو أي فعل آخر في المستقبل. إنما الغريب من المسلمين، إنما يستغرب من المسلمين، من ولاة المسلمين، من ولاة الأمر، من الأنظمة الحاكمة، عندما يرى المسلمون هذا الفعل، وعندما ترى الأنظمة الحاكمة هذا الفعل، ثم لا تحرك ساكنا، ولا تفعل شيئا، ولا تمتعر، ولا تتألم، ولا تقضوا علاقة، ولا تدعو لتقديم هذا الشخص إلى المحاكمة والتأديب والمحاسبة، ولا تفعل شيئا على جهة الإطلاق، وهم يدعون أنهم يحبون الله سبحانه وتعالى، وهم يدعون أنهم يؤمنون بالله جل جلاله وعظم شأنه، وهم يدعون أنهم يحبون النبي محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا ما يدعو إلى الاستغراب والتعجب والتحير، هذا ما يدعو إلى ذلك كله. حين يدعي الإنسان أنه مسلم وأنه مؤمن بالله وبكتاب الله وبرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويؤمن أن الجهاد في سبيل الله حق، وأن الشهادة حق، وأن الجنة حق، وأن النار حق، وأن الساعة حق، وأن الله يبعث من في القبور، حين يدعي أنه يؤمن بهذا كله ثم لا يفعل شيئا مما يقتضيه هذا الإيمان بالله سبحانه وتعالى برسوله وباليوم الآخر والجنة والنار، ولا يحرك ساكنا، وهو يرى أن أقدس المقدسات في دينه وعبيدته قد انتهك واستهين به واستهزئ به ودنس كتاب الله سبحانه وتعالى، ولا يحرك ساكنا. عباد الله، إن الله تعالى لغني عني وعنكم وعن العالمين، ليس بحاجة لا إلي ولا لكم ولا للمسلمين أجمعين ولا للخلق أجمعين، لأنه سبحانه وتعالى هو الغني. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. اليوم نحن في المسجد، من أوجدنا بهذه الأشخاص أسنان وأعمار متفاوتة سواء؟ أما غريب فنذهب، كلنا سيذهب، ويأتي الله تعالى بخلق جديد وعلى هذا النحو إلى ما شاء الله سبحانه وتعالى، فليس بحاجة إلينا جميعا. لكن الله تعالى أراد أن يبتلي العبادة وأن يعرف من هو المؤمن من الكافر، من هو الصادق من الكاذب، من هو الغبط من السمين. أراد الله تعالى أن يمتحن العباد، ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، قال ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم، والقادر، وقد أرانا عجائب قدرته، سواء كما قال تعالى وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. الزلازل الموجودة الآن في سواء أصقاع الأرض والحرائق والفيضانات والأمراض والأوبئة، كل ذلك من رسل الله، كل ذلك من جد الله جل جلاله وعظم شأنه، وهو قادر على أن ينتصف لأمره لدينه وأن يعني ينتصف لنفسه. لكنه تعالى أراد أن يبتلي العباد بعضهم ببعض، أراد أن يبتلي العباد بعضهم ببعض. يا أيها المؤمن، يا من تزعم أنك مؤمن بالله وباليوم الآخر، أرنا حقيقة إيمانك، أرنا مواقفك الصلبة تجاه الله، أرنا صدق محبتك لله سبحانه وتعالى في هذا المقام وفي غيره، أرنا صدق ما تدعيه من الإيمان. والأعمال هي التي تصدق ما يقول الإنسان أو تكذب ذلك، والدعاوى إن لم تقيموا عليها بينات فأهلها أدعياء. فلذلك قال جل من قائل: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. ما معنى أشد حبا لله؟ إنك عندما تحب أباك تحملك الغيرة على أن تنتصر لأبيك لو أسيء إليه، لو صب، لو أوذي، لو انتهك إنسان ما حرمة أبيك، ما تعرف كيف ترد على هذا المنتهك لحرمة أبيك، ما تعرف كيف تتصرف إزاء هذا الشخص الذي أساء إلى أبيك. لماذا؟ لأنك تحب أباك، أنت تعرف معنى المحبة، أنت تعرف معنى المحبة. وقد ورد عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: والله لا يؤمن أحدكم، وفي رواية: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه من نفسه وماله وولده والناس أجمعين. افهموا هذا جيدا. والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم، الإنسان الناس يصلون يصومون لكنهم يتفاوتون في المحبة لله جل جلاله وعظم شأنه. بعض الناس يدعي أنه يؤمن بالله ويحب الله لكنه يرى المنكرات أمامه ثم لا ينتعظ ولا يتألم ولا تحمله الغيرة على الإنكار. يرى الخمور، يرى من يشرب الخمر ويجالسه وينادمه ويآكله ويخزن معه ويسايره ويصاحبه ويركب معه فوق السيارة وهو يعلم أنه فاسق فاجر. ويرى إنسانا قد أكل أموال الناس بالباطل بالجبروت بالطاغوت بالقوة بالبطش ويسايره ويجلس معه ويحمل البندق معه ويذهب معه ثم يصلي. هذه الصلاة لن تنفع أبدا. الدعوة أنك تؤمن بالله وأنت ترتكب هذه المحرمات غير صحيحة وغير مستقيمة وغير مقبولة. هذه مسائل يجب أن تفهم لدى الجميع، يجب أن تفهم لدى الجميع. ما معنى أن تحب الله فوق كل محبة؟ المحبة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: محبة إجلال وإعظام، وهذه المحبة كما تحصل للولد نحو أبيه ونحو الفضلاء ونحو العلماء، محبة إجلال ومحبة إعظام وإكرام. ومحبة الثاني محبة خشية وإشفاق، محبة إشفاق ورحمة، محبة إشفاق ورحمة، كمحبة الأب لأولاده فهو يحبهم لا محبة إعظام بل محبة رحمة وإشفاق وحنو وعطف. وهناك محبة المساواة وهي محبة الصديق لصديقه بإكرام ما أو عطاء ما أو نحو ذلك. يجب أن تكون المحبة لله ولرسوله فوق كل محبة، أعظم من هذه المحبة كلها، أعظم من محبة الأب لأبيه وأولاده. ولذلك ورد أيضا في الحديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه من والده وولده وماله ونفسه والناس أجمعين. حتى نصل إلى هذه المرتبة يتحقق بإذن الله سبحانه وتعالى إيماننا بالله وإيماننا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وبالتالي إن من يرى شيئا من محارم الله ومن المقدسات ينتهك ثم لا يتألم ولا يمتعب ولا يحرك ساكنا فإن ذلك يكشف عن عدم محبته لله وعدم محبته لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، أشد حبا لله. لو كانت محبة الله ومحبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم متحققة وثابتة في قلوب الولاة والأنظمة الحاكمة في البلاد العربية والإسلامية ما سكتوا لحظة واحدة بعد هذه الإساءة. لو تحركوا في أول إساءة ما تكررت هذه الإساءة مرة واثنتين وثلاثا وأربعا، وربما ستستمر. لماذا؟ لأنهم لم يجدوا ردة فعل جدية وقاسية وصادقة مع هؤلاء المجرمين. بينما لو أسيء إلى الملك
8: يا ابن عبد الله يا حبيب الله.
9: بأنفاس المحبة جئنا نعانق السيرة ونروي عبير الحكاية ونجوب رياض الشمائل النبوية ونبحر في نور الهداية المحمدية.
8: مرحبا بالكريم الرؤوف الرحيم النبي العظيم خاتم المرسلين.
9: برنامج وجاهدهم به جهادا كبيرا، يعده ويقدم حواراته الأستاذ عبد المجيد إدريس. وجاهدهم به جهادا كبيرا.

بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قمر تفرد بالكمال كماله، وحوى المحاسن حسنه وجماله، وتناول الكرم العريض نواله، وحوى المفاخر فخره المتقدم، فبحقه صلوا عليه وسلموا. أهلا وسهلا بكم مستمعين الأعزاء إنما كنتم في جغرافيا اليمن الحبيب عبر إذاعة آفاق صوت الوعي والبصيرة، في سلسلة حلقات خاصة بمناسبة المورد النبوي الشريف بعنوان وجاهدهم به جهادا كبيرا. موضوع حلقتنا في هذه الحلقة السابعة وإنك لعلى خلق عظيم. قبل أن نبدأ حوارنا في هذه الحلقة نذهب وإياكم إلى فاصل قصير ثم نعود إليكم.

0: حياكم الله مستمعين الأعزاء من جديد في الحلقة السابعة من سلسلة حلقات خاصة بمناسبة المولد النبوي الشريف بعنوان وجاهدهم به جهادا كبيرا. كما نرحب بضيفنا في هذه الحلقة الأستاذ العلامة عبد الله محمود عبيد. حياكم الله أستاذ عبد الله، مرحبا بكم.
1: الله يحييكم ويبقيكم سيدنا العزيز.
0: أستاذ عبد الله، بادئ ذي بدء، نحن نقرأ والجميع يقرأ قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. هكذا تحدث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الرسول كان هو أول من جسد هذه الأخلاق، وقد وصفه الله عز وجل ووصف أخلاقه في القرآن الكريم في كثير من آياته. أستاذ عبد الله، كيف وصف القرآن أخلاق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأيضا دلالة الآية المباركة وإنك لعلى خلق عظيم؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان في كماله وأخلاقه بحجم الرسالة وبحجم المهمة المكلف بها، في مستوى المسؤولية وفي مستوى مواجهة كل التحديات، عظيما وعلى خلق عظيم. قال الله عنه: وإنك لعلى خلق عظيم. في أوجز وأوسع وأدق وأشمل وأعظم تعريف بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم،
0: صلى الله عليه وسلم
1: اشتمل على كل مكارم الأخلاق وحميد الصفات بأعظم وأكمل ما يمكن أن يصل إليه البشر وبما لم يصل إليه من البشر سواه، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان ذو خلق عظيم. ولذلك الله سبحانه وتعالى إذا عبر عندما عبر بهذه الآية كيف وصف الرسول في مقام خلقه حين قال: وإنك لعلى خلق عظيم. لأننا عندما نجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في خلقه وحياته وسيرته، كان يعني حتى على مستوى الطعام قالوا أنه ما عاب طعاما قط النبي. نعم. صلوات الله عليه وعلى آله وسلم. كذلك أحد الصحابة والظاهر أنه أنس بن مالك قال: لم يقل لي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما لم تفعل كذا أو لما فعلت كذا. هذا يدل على يعني خلق النبي صلوات الله عليه وعلى آله وسلم. وعندما الله يعني يمدحه بهذا المدح العظيم ويقول له: إنك أنت يا محمد، إنك، وأكد بتأكيد لعلى خلق عظيم، يعني الكلمة عظيم عظيم يعني بمعنى.
0: وإذا وردت كلمة عظيم من عظيم فهي تدل على معاني كبيرة،
1: تدل على يعني شيء عظيم بحق وحقيقة. وكما قلنا كان بحجم الرسالة هذه الأخلاق، ولذلك الله سبحانه وتعالى يعني في حديث يقال أنه بحث في كل الدنيا فلم يجد قلب أطهر من قلب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويعني خلق أعظم خلق، ما عبش فوق هذا الخلق مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عندما نجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى مع أعدائه من يحذرون ضده، مر بعجوز يعني تنظر للحرب الإعلامية ضد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى على مستوى العجائز، حتى على مستوى النساء، حتى على مستوى السفهاء والأطفال وغيرهم. مر بتلك العجوز وهي بتحمل حزمة حطب، فقال لها: يا أمه يعني أكفيكي، وحمل لها تلك الحزمة الحطب.
0: نعم.
1: فعندما وصلت يعني تعجبت من أخلاق النبي صلوات الله عليه وعلى آله وسلم، فأرادت أن تقدم له نصيحة صدق منها، يعني من حنجها بو ومن ما رأت فيه من الأخلاق والقيم والمبادئ العظيمة. قالت له: يا بني، والله يا بني يعني ما معي شيء أقدمه لك جزاء لما فعلت من بهذا المعروف.
0: نعم.
1: قال: يا أمه يعني لا بأس عليك. قالت: لكن يا بني معي نصيحة أشتي أقدمها لك. قالت قال لها هاتيها يا أمه. قالت يا بني إن هناك رجل يقال له محمد يدعي أنه نبي فلا تصدقه وهو هو محمد. تعجب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من هذه الحرب الإعلامية التي وصلت حتى إلى العجائز وإلى النساء.
0: صحيح.
1: يعني حرب كبيرة جدا ملأت يعني محيط الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم محيط مكة حتى أنها يعني غطت الظاهر القرى المجاورة لمكة المكرمة. فعندما قال لها يا أمه إذا قلت لك شيء أتصدقيني؟ قالت كيف لا أصدقك وقد رأيت ما رأيت منك. قال لها ذلك الذي تدعي محمدا هذا الذي تدعي هو أنا. قالت أنت محمد؟ قال نعم. قالت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. يعني أسلمت به وأمنت به لما رأت من الأخلاق. فعندما الله سبحانه وتعالى قدم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في القرآن الكريم يعني في صفاته العظيمة بخلاف ما نراه في بقية الكتب من في السيرة النبوية، يعني قدموا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأنه رجل ضعيف وأنه يعني لا مبالاة عنده من مسجد ولا بيته ولا له دخل. القرآن قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم في تلك الصورة الحقيقية التي بمستواها الحقيقي، وقدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأنه أعظم قائد عرفه التاريخ في صفاته في أخلاقه في يعني مكارم الأخلاق بكلها، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق.
0: هناك الكثير أستاذ عبد الله من الآيات التي تحدثت عن أخلاق النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
1: أكيد، لأنه عندما يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، يعني النبي هو أولها أول الخلق هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن بهذه الصفات العظيمة التي هي الأخلاق ينبغي إن الناس يسيروا على ضوء ما سار عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الخلق من السيرة الحميدة من الرحمة من الشفقة من العزة من يعني التي يعني تكشف في الواقع تكشف للناس في الواقع بأن هذا الرجل يعني يريد الرحمة بهم الشفقة بهم يريد لهم ما يرفعهم في الدنيا والآخرة.
0: نعم، وكما ذكرتم أستاذ عبد الله كما قال الله عز وجل وإنك لعلى خلق عظيم هذه الآية الكريمة، وهنالك أيضا آيات أخرى مباركة مثلا يتحدث الله عز وجل عن رسوله صلى الله عليه وسلم وما رسلناك إلا رحمة للعالمين فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة. أستاذ عبد الله أنت تحدثت عن بعض المواقف من سيرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، لو نغوص في هذا السؤال وفي هذه النقطة أكثر، يعني لو تحدثنا عن مواقف أخرى تجلت فيها أخلاقه ورحمته صلى الله عليه وآله وسلم
1: بهذه الصفات العظيمة أستاذنا العزيز التي هي الأخلاق والرحمة التي يتضح من خلالها عظم اهتمامه بأمر الناس وحرصه الصادق الكبير على سعادتهم ودفع كل الشر والسوء عنهم، هذا قمة الرحمة وقمة الأخلاق. عندما يعني يسخر كل شيء حرصه الصادق الكبير على سعادة الأمة ودفع كل الشر والسوء عنهم، هذا هي قمة الرحمة.
0: الآية تجسدها كأنه أستاذ عبد الله الآية الكريمة لعلك باخع نفسك على آثارهم.
1: أكيد، لعلك باخع نفسك على آثارهم وعادي تجي لنا.
0: نعم،
1: قال والسعي في تحقيق الخبر والسعي في تحقيق الخير والسعادة لهم بكل رأفة ورحمة. عظيم هو صدق بحق أنه عظيم، عظمته وسموه بعظمة تلك المبادئ والقيم والأخلاق، وهي ذاتها التي لم تعود البشرية تعطيها قيمة وأهمية. بينما الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. عظيم هو، عظيم بحق وحقيقة، عظيم في رحمته للناس وحرصه الكبير على هدايتهم، حتى تميز في ذلك وفاق كل الأنبياء، وحتى قال الله مواسيا له آنذاك نعم. لعلك باخع نفسك، الآية الذي ذكرتها يا سيدنا نعم. لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، يعني إيش تيهلك نفسه حرصا بهذه الأمة. وكان قالوا أنه يبكي عندما بتفلت من يده نفس وتروح إلى جهنم في حياة
0: قصة اليهودي،
1: مثل ما قصة اليهودي نعم. وكان يبكي ليش؟ لأنه يعرف جهنم وما أدراك ما جهنم، والمصير المزري الذي يؤول إليه الإنسان المعرض عن الله سبحانه وتعالى. هذا إن دل على شيء إنما يدل على رحمته بهم، كان رحمة للعالمين. قال الله سبحانه وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ليعيد للإنسان إنسانيته، ليعيد له كرامته واعتباره، ليأخذ بالإنسان، ليأخذ بها الإنسان، ويضيء له الطريق ليؤدي دوره في هذه الحياة. ما هو دوره في هذه الحياة؟ خليفة لله في هذه الأرض بما ينبغي أن يكون عليه هذا الإنسان سموا وكرامة وقيما وأخلاقا ومبادئا، ليعمر هذه الحياة وهو يحمل تلك القيم والمبادئ، فيكون وجوده في هذه الحياة يحقق له ما أراده الله من الخير والسعادة في الدنيا والآخرة. فمن أعظم مظاهر رحمة الله وتكريمه لعباده ما هو؟ أن جعل لهم من نوره ما يكشف تضليل وأباطيل وخداع الظلاميين المضلين والمخادعين. فكما جعل الشمس سراجا وهاجا منيرا كونيا يستفيد منه البشر أو تستفيد منه البشر من نورها ودفئها، جعل الرسالة والرسول نورا للقلوب وكاشفا لظلمات الضلال، منيرا للهدى والحق والحقيقة. قال الله يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. عندما يعني نعطي شيئا من واقع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مثلا عندما سار يدعي أهل الطائف عندما أدموا قدميه، جاءه ملك وقال يا محمد إن شئت أطبقت عليهم الأخشبي. ما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فرد الرسول صلوات الله عليه وعلى آله وسلم بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. هذا إن دل على شيء إنما يدل على رحمة عظيمة جدا. وكان رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله وسلم إذا مر بضعيف سلم عليه وجلس مع المساكين وعاد المريض. عندما دخل مكة فاتحا ما قال؟ قال يا قريش ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا أخي كريم وابن أخي كريم. فقال الرسول الكريم صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله اذهبوا فأنتم الطلقاء. في الرواية عدبوا، هناك رواية يعني ضخمة جدا
0: نعم،
1: عندما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان معه، يعني كان مع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم 10 دراهم، فأتاه صاحب بز فاشترى منه قميصا ب4 دراهم، فخرج وهو عليه، فإذا رجل من الأنصار فقال يا رسول الله اكسني قميصا كساك الله من ثياب الجنة. فنزع الرسول الأعظم القميص فكساه إياه، ثم رجع الرسول الرحيم صلوات الله عليه وعلى آله وسلم إلى صاحب الحانوت فاشترى منه قميصا ب4 دراهم وبقي معه درهما.
0: الله الله.
1: فإذا هو بجارية في الطريق تبكي، فقال ما يبكيكي؟ فقالت يا رسول الله دفع إلي أهلي درهمين أشتري بهما دقيقا. فهلق يعني ضاعت، فدفع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الدرهمين الباقيين الذي كانوا معه مع النبي، ثم ولت وهي تبكي عادي بتبكي، فدعاها فقال ما يبكيكي وقد أخذت الدرهمين؟ قالت أخاف أن يضربوني. فمشى صلى الله عليه وعلى آله وسلم معها إلى أهلها فسلم، يعني سلم على هذا البيت، فعرفوا صوته، ثم عاد فسلم فردوا يعني بعد ثلاث مرات
0: عليه السلام
1: ردوا عليه السلام بعد ثلاث مرات، فقال أسمعتم أول السلام؟ قالوا نعم، لكن أحببنا أن تزيدنا من السلام، فما أشخصك بأبينا وأمنا؟ فقال صلوات الله عليه وعلى آله وسلم أشفقت هذه الجارية أن تضربوها. قال صاحبها فهي حرة لوجه الله، يعني رسول الله يهتم حتى بأبسط الأشياء وحتى بالعبيد والجواري لأنه هو قائدهم، قائدهم العظيم. فهي قال فهي حرة لوجه الله بممشاك معها يا رسول الله. فبشرهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالخير والجنة، ثم قال لقد بارك الله في العشرة، كسى الله نبيه قميصا ورجلا من الأنصار قميصا، وأعتق الله منها رقبة، وأحمد الله هو الذي رزقنا هذا بقدرته.
0: الله الله أستاذ عبد الله، ما أحوجنا إلى هذه الأخلاق، أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، خصوصا في هذا العصر الذي ضاعت فيه أخلاق الكثير من المسلمين. سنتحدث عن أسباب ضياع الأخلاق أستاذ عبد الله في المحور الثاني بإذن الله عز وجل. مستمعين الأعزاء، نذهب الآن وإياكم إلى فاصل قصير ثم نعود إليكم فتابعونا.

0: الله.
1: نرحب بكم مستمعين الأعزاء في هذه الحلقة من سلسلة حلقات خاصة بمناسبة المولد النبوي الشريف بعنوان وجاهدهم به جهادا كبيرا. كما نرحب بضيفنا الأستاذ العلامة عبد الله محمود عبيد. نرحب بكم أستاذ عبد الله من جديد وحياكم الله.
2: الله يحييكم ويبقيكم سيدنا العزيز.
1: يقول الشاعر أستاذ عبد الله: وإنما الأم الأخلاق ما بقيت فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. برأيكم أستاذ عبد الله، ما أسباب ضياع الأخلاق اليوم في واقع المسلمين؟ نرى الكثير من المسلمين لا صدق، لا أمانة، لا عفة، لا نزاهة. ضاعت أخلاق الكثير من المسلمين رغم كثرة الشعائر، العبادات، الصلوات، الحج، الزكوات، النوافل إلى آخر ذلك.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أولا يا سيدنا العزيز، يعني هذا الوضع المزري صدق أنه يندى له الجبين عندما ترى ضياع الأخلاق في واقع المسلمين، رغم أن هناك صلاة ولا بتأثر، هناك صيام، هناك يعني كشف حقائق وفتن تكشف الحقائق لهذه الأمة. أولا ضعف الوازع الديني، إذا ما بش وازع ديني في الإنسان، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيقول: من لا واعظ له من نفسه لا تنفعه المواعظ.
1: نعم،
2: وهذا حقيقة. إذا ما بش هناك واعظ من داخل قلبك وقناعة بأنك يعني تكون ملتزما بما أتى به القرآن الكريم، وهذه خصلة عندما يبتعد الإنسان عن التوجيهات الإلهية، عن القرآن الكريم، عما أراده الله سبحانه وتعالى به ومن خلقه، عندما يقول الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، وعندما قال: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، وعندما قال: إني جاعل في الأرض خليفة. كيف بالله عليك عندما تكون أنت خليفة الله والناطق الرسمي باسم الله سبحانه وتعالى، وأنت معرض عن القرآن الكريم، وأنت منحل عن القرآن الكريم، وأنت خارج عن إطار التوجيهات الإلهية التي أرادها الله سبحانه وتعالى. كذلك عندما نأتي إلى الكثير من الناس بيترك الصلاة، بيترك العبادات، التي هذه العبادات والصلاة تهذب النفس،
1: صحيح،
2: تزكي النفس، ترفع من مستوى أخلاق الإنسان، من قيمه، من القرب من الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى عن الصلاة: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فإذا كان الإنسان لم يصلي، فبالله عليه كيف سيكون مندفعا إلى الشهوات، إلى القبائح، إلى الانحراف؟ كذلك عندما لم يكن لدى الإنسان رقابة إلهية، يعني لا يبالي، لأنه عندما يجعل الإنسان دائما الرقابة الإلهية ويفعلها في نفسه ويترجمها على أرض الواقع، فهنا يعني الإنسان لا يبالي. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: ألم يعلم بأن الله يرى.
1: نعم،
2: إذا أنت تعلم أن الله سبحانه وتعالى يراك ويراقبك، فكيف بالله عليك يعني تتجرأ على الله سبحانه وتعالى بالمخالفة وبالعصيان؟ كذلك عاد هناك الشيء الكثير المنتشر في هذه المرحلة، وهو تأثير الإعلام والتواصل الاجتماعي.
1: صحيح،
2: هذا كثير جدا ما جعل الناس يعني قلوبهم متحجرة، قلوبهم ليس لديها ضمير، ما بش معها يعني قيم ولا أخلاق، ولا يعني تحرف الإنسان انحراف كبير جدا عن مبدأ الإسلام وقيمه وأخلاقه وعما يريده الله سبحانه وتعالى به في هذه الحياة الدنيا. لأنك الله أراد منك أن تقدم النموذج الحقيقي ناطقا بسم الله مترجما للقرآن الكريم في أخلاقه العظيمة.
1: إذن هي جملة أسباب أستاذ عبد الله أدت إلى أن تضيع الأخلاق في واقع المسلمين رغم كثرة الشعائر. برأيك أستاذ عبد الله في ختام الحلقة، خطورة هذه أو خطورة ضياع الأخلاق من واقع المسلمين اليوم، كيف نعالج أيضا أزمة الأخلاق ويكون الإنسان صاحب أخلاق وضمير وأيضا يقتدي برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أخلاقه؟
2: نعم، هذا سؤال مهم جدا يا أستاذ عبد المجيد، كيف نعالج؟ المعالجة يعني إذا كان هناك قدوة وأسوة للأسرة فهنا تبدأ بناء أسرة مؤمنة مرتبطة بالله سبحانه وتعالى. عندما يأتي هناك رقابة من الأسرة لأولادها، لأن بعض الناس وللأسف الشديد يترك الأولاد في أجهزة إلكترونية كثيرة جدا، يفعلوا ما يشاءون فيها، لا رقيب ولا عتيد، وتجد الأم وكذلك الأب فوق التلفونات 24 ساعة. وإذا سألهم وسألهم أكثر الآباء وللأسف الشديد إذا سألهم يسألهم عن الحاجات الدنيوية فقط، لا يسألهم عن دينهم، عن صلاتهم، عن هل صليت جماعة مثلا، هل لحقت بتكبيرة الإحرام، هل التحقت بحلقة القرآن في المسجد. لابد من الأب والأم أن يكونوا يعني متابعين لأولادهم على الدوام في عبادة

0: الذي يعني انبثقت من الواقع العملي في وترجمه في الواقع مع الكثير من هذه الأمة.
1: الأستاذ عبد الله محمود عبيد، نشكركم جزيل الشكر على حضوركم معنا، كتب الله أجركم وبوركتم ونفع بكم. مستمعينا الأعزاء، بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من هذه السلسلة. نلتقي بكم بإذن الله عز وجل في الحلقة القادمة بإذن الله. إلى ذلك الحين استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: يا ابن عبد الله يا حبيب الله.
3: مستمعين الكرام، كنتم مع برنامج وجاهدهم به جهادا كبيرا على أثير إذاعة آفاق، صوت الوعي.

0: عليه السلام: فاعل الخير خير منه، وفاعل الشر شر منه. وفي حديثه عليه السلام: كنا إذا احمر البأس اتقينا برسول الله صلى الله عليه وآله، فلم يكن أحد منا أقرب إلى العدو منه. ومعنى ذلك أنه إذا عظم الخوف من العدو واشتد عضاض الحرب، فزع المسلمون إلى قتال رسول الله صلى الله عليه وآله بنفسه، فينزل الله تعالى النصر عليهم ويأمنون ما كانوا يخافونه بمكانه، ويأمنون مما كانوا يخافونه بمكانه. وقوله عليه السلام: إذا احمر البأس، كناية عن اشتداد الأمر. وقد قيل في ذلك أقوال، أحسنها أنه شبه حمي الحرب بالنار التي تجمع الحرارة والحمرة بفعلها ولونها. ومما يقوي ذلك قول الرسول صلى الله عليه وآله: وقد رأى مجتلد الناس يوم حنين، وهي حرب خوازن. الآن حمي الوطيس، فالوطيس مستوقد النار، فشبه رسول الله صلى الله عليه وآله ما استحر من جلاد القوم باحتدام النار وشدة التهابها. وقال عليه السلام: يأتي على الناس زمان لا يقرب فيه إلا الماحل، ولا يضرف فيه إلا الفاجر، ولا يضعف فيه إلا المنصف، يعدون الصدقة فيه غرما، وصلة الرحم منا، والعبادة استطالة على الناس. فعند ذلك يكون السلطان بمشورة الإماء وإمارة الصبيان وتدبير الخصيان.
1: قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: وتعلموا القرآن فإنه أحسن الحديث، وتفقهوا فيه فإنه ربيع القلوب، واستشفوا بنوره فإنه شفاء الصدور، وأحسنوا تلاوته فإنه أنفع القصص، وإن العالم العامل بغير علمه كالجاهل الحائر الذي لا يستفيق من جهله، بل الحجة عليه أعظم والحسرة له ألزم، وهو عند الله ألوم.
0: وقال عليه السلام: إن الله افترض عليكم فرائض فلا تضيعوها، وحد لكم حدودا فلا تعتدوها، ونهاكم عن أشياء فلا تنتهكوها، وسكت لكم عن أشياء ولم يدعها نسيانا فلا تتكلفوها. وقال عليه السلام: من أطال الأمل أساء العمل.
1: من وصية أمير المؤمنين علي عليه السلام لابنه الإمام الحسن عليه السلام: واعلم أن أمامك عقبة كأودة، المخف فيها أحسن حالا من المثقل، والمبطئ عليها أقبح حالا من المسرع، وأن مهبطك بها لا محالة، إما على جنة أو على نار. فارتد لنفسك قبل نزولك، ووطئ المنزل قبل حلولك، فليس بعد الموت مستعتب، ولا إلى الدنيا منصرف.
0: وقال عليه السلام: لا يستقيم قضاء الحوائج إلا بثلاث: باستصغارها لتعظم، وباستكتامها لتظهر، وبتعجيلها لتهنى.
1: عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ما كان يظن أنها تبلغ ما بلغت، فيكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه، وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما كان يظن أنها تبلغ ما بلغت، فيكتب الله له بها سخطه إلى يوم القيامة.
0: قال عليه السلام: وقد لقيه عند مسيره إلى الشام دهاقين الأنبار فترجلوا له واشتدوا بين يدي: ما هذا الذي صنعتموه؟ فقالوا: خلق منا نعظم به أمراءنا. فقال عليه السلام: والله ما ينتفع بهذا أمراؤكم، وإنكم لتشقون به على أنفسكم في دنياكم وتشقون به في آخرتكم، وما أخسر المشقة وراءها العقاب وأربح الدعة معها الأمان من النار.

0: لكم.
1: وقال عليه السلام: من أسرع إلى الناس بما يكرهون قالوا فيه بما لا يعلمون.
0: صدق الله العظيم.
2: وسبحوه بكرة وأصيلا.

0: حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة.

وحصن ثغور المسلمين بعزتك، وأيد حماتها بقوتك، وأسبغ عطاياهم من جدتك. اللهم صل على محمد وآله، وكثر عدتهم، واشحذ أسلحتهم، واحرس حوزتهم، وامنع حومتهم، وألف جمعهم، ودبر أمرهم، وواتر بين ميرهم، وتوحد بكفاية مؤنهم، واعضدهم بالنصر، وأعنهم بالصبر، والطف لهم في

يقولون اللهم افلل بذلك عدوهم واقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واقلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وظللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم اللهم وأيما غاز غزاهم من أهل ملتك أو مجاهد جاهدهم من أتباع كتابك ليكون دينك الأعلى وحزبك الأقوى وحظك الأوفى فلكه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقو له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطف عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة وأنسه ذكر الأهل والولد واجعل فكرا وذكرا وضعنا وإقامته فيك ولك فإذا صاف عدوك وعدوه فقللهم في عينه وصغر شأنهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسر وبعد أن تأمن أطراف المسلمين وبعد أن يولي عدوك مدبرين اللهم وأيما مسلم خلف غازيا أو مرابطا في داره أو تعهد خالفيه في غيبته أو أعانه بطائفة من ماله أو أمده بعتاد أو شحذه على جهاد أو أتبعه في وجهه دعوة أو رعى له من ورائه حرمة فعوضه من فعله.

محمد ووفقنا لكل خير واجمع كلمة اليمنيين ولم شعثهم واخذل عدوهم أمريكا وإسرائيل وأعوانهم وأشياعهم. اللهم حرر المسجد الأقصى من دنس اليهود وحرر الحرمين الشريفين من دنس آل سعود. اللهم اهلك آل سعود. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر ولا تبقي لهم أثرا، فقد عاثوا في الأرض فسادا وتكبروا وتجبروا. اللهم إنا نسألك أن تجعل تدبيرهم في تدميرهم وأن تجعل الدائرة عليهم، واجعلنا من جندك فإن جندك هم الغالبون، واجعلنا من

أولئك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أرحم الراحمين، يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما تريد، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين.

0: حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة

0: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاث من كن فيه فقد استكمل خصال الإيمان، الذي إذا قدر لم يتعاطى ما ليس له، وإن رضي لم يدخله رضاه في الباطل، وإن غضب لم يخرجه غضبه من الحق.
1: قال أمير المؤمنين عليه السلام: إن أبغض الخلائق إلى الله رجلان، رجل وكله الله إلى نفسه فهو جائر عن قصد السبيل، مشغوف بكلام بدعة ودعاء ضلالة، فهو فتنة لمن افتتن به، ضال عن هدي من كان قبله، مضل لمن اقتدى به في حياته وبعد وفاته، حمال خطايا غيره، رهن بخطيئته، ورجل قمش جهلا، موضع في جهال الأمة، عاد في أغباش الفتنة، عم بما في عقد الهدنة، قد سماه أشباه الناس عالما وليس به، بكر فاستكثر من جمع ما قل منه، خير مما كثر، حتى إذا ارتوى من ماء آجن واكتثر من غير طائل، جلس بين الناس قاضيا ضامنا لتخليص ما التبس على غيره، فإن نزلت به إحدى المبهمات هيأ لها حشوا رثا من رأيه، ثم قطع به، فهو من لبس الشبهات في مثل نسج العنكبوت، لا يدري أصاب أم أخطأ، فإن أصاب خاف أن يكون قد أخطأ، وإن أخطأ رجا أن يكون قد أصاب، جاهل خباط جهالات، عاش ركاب عشوات، لم يعض على العلم بضرس قاطع، يذر الروايات ذرو الريح الهشيم، لا ملي والله بإصدار ما ورد عليه، ولا أهل لما قرض به، لا يحسب العلم في شيء مما أنكره، ولا يرى أن من وراء ما بلغ مذهبا لغيره، وإن أظلم عليه أمر اكتتم به، لما يعلم من جهل نفسه، تصرخ من جور قضائه الدماء، وتعج منه المواريث، إلى الله أشكو من محشر يعيشون جهالا ويموتون ضلالا، ليس فيهم سلعة أبور من الكتاب إذا تلي حق تلاوته، ولا سلعة أنفق بيعا ولا أغلى ثمنا من الكتاب إذا حرف عن مواضعه، ولا عندهم أنكر من المعروف ولا أعرف من المنكر.
2: آفاق اف ام، آفاق اف ام.
1: مفردات القرآن الكريم. القرآن
3: الكريم. يلبسكم شيعا، يلبسكم
4: شيعا. وردت هذه المفردة في الآية 65 من سورة الأنعام، قال تعالى: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم، أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. ومعنى شيعا فرق وأحزاب، والشيعة من يتقوى بهم الإنسان وينتشرون عنه، يقال شيعة وشيع وأشياع، وشيعة الرجل أتباعه والمقتدون به، قال تعالى: وإن من شيعته لإبراهيم، أي من شيعة نوح. ومعنى يلبسكم يخلطكم. وقد جاءت المفردة في سياق الوعيد من الله جل شأنه بأن لا يأمن المعرضون والعصاة من عذاب القادر على كل شيء، فالله هو القادر وحده أن يبعث عليهم عذابا، وهذا العذاب تتنوع أشكاله، فقد يأتي من فوقهم كما أمطرت الحجارة على قوم لوط وأصحاب الفيل، أو يأتي من تحت أرجلهم كما أغرق فرعون وخسف بقارون، أو يجعلهم فرقا مختلفة فتضري بينهم العداوة وتشتعل بينهم الحروب، وهو ما يتسبب في ذلهم وسفك دمائهم وسبي نسائهم وإخراجهم من أرضهم.

بما تحب أن ندعوك به وأن نتقرب إليه بحبيبك الذي قلت في محكم الكتاب ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. توسلنا برسول الله من خمسة أهل الكتاب.

أيها الإخوة المستمعون، أنتم الآن تستمعون إلى برنامج فتاوى. برنامج فتاوى يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على تساؤلاتكم واستفساراتكم.

0: برنامج فتاوى يقدمه محمد يحيى الصوملي مع فضيلة العلامة عبد الله محمد الشاذلي.
1: عمرك فات لهوا ونصف النصف ضيعه الفوات.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله الطاهرين. حياكم الله مستمعين الأعزاء، متابعي إذاعة آفاق FM صوت الوعي والبصيرة عبر التردد 98.7 و98.5 في برنامجكم الأسبوعي والمباشر فتاوى. نرحب بكم مستمعينا أينما كنتم، كما نرحب أيضا بضيفنا العزيز فضيلة العلامة القاضي عبد الله محمد الشاذلي. حياكم الله سيدي الكريم.
3: أبقاكم الله.
2: كما نذكر أيضا مستمعينا بأرقام التواصل للاتصال عبر الأرقام التالية، عبر الرقم 7288-20-88 و7239-99-100 للاتصال وأيضا للرسائل هذين الرقمين. أولى الاتصالات يا مرحبا.
4: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
4: جمعان بالك
2: الجميع إن شاء الله.
4: معنا سؤال.
3: تفضلوا.
4: الكي النكوى يجوز ولا ما؟
3: إلا الكي هو جائز، وهو أحد العلاجات التي ورد الأثر بها، لكن ينبغي الإنسان إذا لا يعني يكوي إلا عند خبير عارف بالكي وبطرقه وعلى ايش يكوي وشو الذي ما يكوي له.
4: وضع حديث أمازون دي من قوات هذه سيقوى باسنا.
3: لا مش صحيح. الشفاء في ثلاثة، في قال في لعقة من عسل أو في شرطة محجم أو في كية من نار، ولا أحب أن أكتوي.
4: يا
3: الله.
2: اتصال. نعم مرحبا. ألو. نعم.
5: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
5: ممكن نسأل؟
2: تفضلوا.
5: يا شيخ، مثلا نكون احنا في الحمام واحد يداعي لنا ونقول يلا، هل يجوز؟
3: نعم لا مانع. ما بالله إذا الإنسان في أثناء قضاء الحاجة فالكلام مكروه.
5: يعني داعي لنا من خارج.
3: فهمتوا؟ إذا الإنسان أثناء قضاء الحاجة أثناء البول أو الغائط فالكلام حالهما مكروه، بمعنى أنه إذا تركها الإنسان وقع لها أجر، وإذا فعله ما بش عليه إثم.
5: طيب معنا سؤال ثاني.
3: تفضلوا.
5: كان في واحدة عندنا جاءت زيارة وحطت الفردة عندنا و يعني خلت عندنا حاجة، يحن شي ندور عليها ما حصرناها، شو بنفعل؟
3: عليكم انكم تبحثوا عنها قدر الامكان، اذا يأستوا من وجودها وعدم العثور عليها تصدقتوا بها على نيتها.
5: يلا
3: شكرا.
2: نعم. رسالة ايضا تقول فضيلة العلامة، هل يصح ان اقرأ القرآن وشعري مكشوف؟
3: لا مانع من ذلك، اذا كانت المرأة في مكان يجوز لها كشف الشعر فيه، يعني بالنسبة لتلاوة القرآن ما بش معنى.
2: نعم. اتصال. مرحبا. نعم. طفي الراديو لو سمحتوا. طفي الراديو. نعم.
6: يمكن نسأل يا شيخ؟
3: تفضلوا.
6: قبل فكيت عملي وما عاد استرفى صلي، جلست شهر من الصلاة كان صلي كذي على كفي، وحين ما كان أعرف كذي ولا كان أسترات والطاولة، فكيت عملي في عيني، يمكن كيف نقضيها أو كيف؟
3: ولا تحتاجي تقضيها ولا شيء، إذا أنت أثناء العملية فعلتي الذي تقدري عليه فيكفي. واضح؟
6: كيف يا شيخ؟
3: إذا أنت فعلتي أثناء ما كانت العملية فيك فعلتي الذي تقدري عليه فلا تحتاجي إلى قضاء صلاة قد فعلتيها في وقت العملية.
2: في أمان الله. تف الراديو من عندكم، تسمعونا من التلفون على تسمعوا.
6: يلا
3: الحين بتسمعوا ولا لا؟
6: ايوه الحين بنسمع. اسلم قول فكيت عمليه في عيني وقلت قول يمكن شهر ما تنصب وقارب ما قالوا ما تخطط العمليه ولا قال الحين انا اصلي وانا قاعد كثير متقعده له قلت يمكن اقضيها او كيفه.
3: اذا صليتي اثناء العمليه فيكي فليس عليك الا ما تقدري عليه ولا عليك قضاء ولا شيء.
6: يعني اذا صليت وهي فيني؟
3: اذا صليتي وهي فيكي صليتي على ما تقدري عليه فخلاص قدي تجزي ولا تحتاجي تقضي.
6: يلا سلام. و ما بلا قلت انا ازيد اسال سعاد يعني كان واحد تنزع من مزرعه كذا ما هي داري حق من تزوجت وحقهم يعني جمعه ما كانت ترى من حق من تنزع نزعت حبط خيره قالت الحين تسيت تي زكاه يعني تعليه حقهم او ضد او كيف تسوي يعني حبط خيره وما كان هم داري وما هي داري حق منهم.
3: بتشل الحطب قدو جاهز؟
6: ايوه من مزرعه كان رفيق كبير على امر من كان هو مركه وحتى قعد
3: كنت تنزعه
6: وتشلهم
3: بس غير ما كان معاهم حطب. هذا تبصرهم تبصرهم من هم الذي أخذت عليهم وتأدي لهم قيمة الحطب ولا تسامح منهم؟
6: يعني تسامح من أهله ولا تتزكى لانيتهم؟
3: ما ينفع لانيتهم إلا إذا ما هي داري منهم بالمرة ولا استطاعت تعرفهم.
6: لا تعرفهم. أيوة تعرفهم.
3: تسلم لهم ما دام تعرفهم تسلم لهم توصل لهم قيمة الحطب ولا حطب بدله ولا تسامح منهم.
6: يعني تي بدل الحطب
3: ولا زلط ولا تسامح منهم.
6: يلا
2: يا مال اتصال. نعم مرحبا زنور.
7: يا شيخ ما بالله مرة
2: طفوا الراديو اول طفوا الراديو اول لو سمحتوا.
7: يا شيخ مريه جاء دم وحمل عضة جاهل بضارة وانا حملت مسكين لو ما قتلت ما علي
3: ما فعل الدم.
7: الدم هذا حمل عضة دم في ظهرها وانا ضربت طفل عديد لو ما قتلت.
3: لا حول ولا قوة الا بالله. استغفر يا الله ولا على شيء. المفروض انه اذا قد تعدى مرتين فما فوق قدوم يحل قتله لكن أيوة. اذا ما قد تعدى الا مرة واحدة فلا
7: ما حاولت حاولت على الطفل الصغير دماغي وحملت اضره انا قريته بنتي خاطيه وبعدين حمل عض بنتي فاحنا نفس حديد الاوان النوم
3: خيرة الله.
7: والسؤال الثاني يا شيخ اللي يحلم ويندر بزلط الحلم عليه يتيها
3: ولا على شيء.
7: يلا تسلموا يا شيخ.
2: يا مالا
7: باقي معنا سؤال يا شيخ.
3: تفضلوا.
7: الو
3: تفضلوا.
7: سامح انت كل هذه انسان عندك زوجة لا ترضاش تنصح يومي يومي يصلي ما يرضاش ما واجب على واحد يعمل
3: تستمر في النصيحة والضغط عليه الى ان يصلي
7: شو انصحه من صحة لا انا عطاك الا نبكي عندك
3: تستمر ولا توقف.
7: والله نستمر وعلى الله من كان مقربة للصلاحات النظيف نظيف
3: تخوفه بالله وتذكر بالجزاء الذي يترك الصلاة ما هو.
7: يا الله والاستغفار يا شيخ وقت جنابه صح ما يجوز.
3: ايش
7: الاستغفار؟ احنا ابتهينا بمجال الذكر قال انه اسبوع الاستغفار وقت جنابه ما يجوز.
3: الا يجوز ما واحد الاستغفار والذكر كله ما بلا القرآن الذي هو حرام.
7: خلاص اسلم الله حرام
2: تمام.
7: يا الله
2: السؤال. مرحبا.
8: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
8: قلنا يا شيخ نسيس على كيسة
3: توكل على الله.
8: قلنا عندما يقول وعدت عندما يفلت الفاتحة عند وصل بها للنبي برأك يجوز.
3: أيوة يجوز مالها إيش المانع؟
8: عندما يقول الفاتحة عند وصل بها إلى الله يزقنا شفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم
3: ضخم
8: فيها بعد الأذى
3: ضخم
8: يصلح
3: ونص.
8: وفي سؤال ثاني عن واحد عندما يحلم الموت ما تموت
3: ايش؟
8: عندما واحد يحلم الموت.
3: ايوه يحلم انه مات
8: يحلم الموت
3: يحلم الموتى. انا ايش داري؟
8: يلا خير
2: يا مال. سيد تقول اشتريت قطعة ارض وبقى عندي مبلغ 20,000 والآن البائع أصيب بجلطة دماغية وأصبح لا يعرف أحد وله أولاد ليس في قلوبهم رحمة. فالسؤال: هل أصرف عليه كل يوم 1000 ريال حيث أن أعطيت أولاده ولم يعطوا له شيء، فما الواجب علي؟
3: ما فهمت يعني. إذا قد يصبر توصل له، ما دام عاد في يعني توصل له ينفعه فلا بأس، ولا فقدي الورث.
2: نعم. سؤال: مرحبا.
9: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
3: الله عافيك.
9: أنا في سؤالين. الأول: أكتب المدرسة هذه في القرآن الكريم والتربية الإسلامية تغيروا من وقت لآخر وبيجيبوا الكتب القديمة، بعض الناس بيحركها يعني النساء في المصعد نصوية، ما حكم هذا العمل؟
3: لا مانع إذا ما شو قصد الإهانة لها، وإنما وإنما يقصد حمايتها من أن تهان أو تدعس فلا مانع.
9: أيوة يعني أنت على هاي الصبح ولا ما يعني إهانة هذه ما بيش
3: ما بيش مانع.
9: نقول أنا معزز ومحبوب
3: ما بيش
9: مانع. وإحنا ندافع عنه. وصار ثاني بين الناس بيخرجوا من سطح الجامع والخزنة حتى الجامع ما بتقدر أجي.
3: ما يجوز.
9: نقول لهم ينزل حاكم ينزل خزان وبعد يغرفه ما يستلش حرام هذا وقت.
3: ما يجوز ما يجوز، والذي قد أخذوه يسلموا قيمته.
9: أيوة لأنه إذا قد ينزل ما بيش معنى يغرفه صح؟
3: تمام. أيوة إذا قدمت الخزان حق المسجد وما بلا قد بقى يصير مخرج فلا مانع.
9: أيوة أسلم دولار مرحب.
3: وإياكم وإياكم.
9: يمان
3: الله.
2: نذكر مستمعينا بأرقام التواصل للاتصال عبر الأرقام التالية: عبر الرقم 7228888 و7239900 للاتصال، وأيضا للرسائل هذين الرقمين. رسالة تقول: يا شيخ احنا احتفلنا العام بالمولد النبوي واليوم ما خلونا، قالوا لا شو عن النساء عيب.
3: نساء قصته المسلمين كلهم علاقتهم بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على السواء، الرجال والنساء، فمشوا نبي للرجال ولا هو نبي خاص بالنساء، فاحتفالهم بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهم بدون أن يتكشفوا بدون أن يتبرجوا أو يتعرضوا لمزاحمة رجال أو غير هذا، وهذا هو كما أعرف في الموالد إنما بيحدث شيء من هذا.
2: نعم.
3: كلها موالد سليمة ونزيهة وعفيفة، فما به ما به موجب لمنع النساء منها.
2: نعم. سأل مرحبا. ألو.
10: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
10: كنت سأل الشيخ سؤال.
2: تفضلوا.
10: لو سمحت أنا ندرتني أكون أذبح لله يعني في كل سنة ثلاثين، لكن هذا النظر ما قدرت فيه، كيف يعني هل علي؟
3: كيف النظر؟ كيف قلتي؟
10: أي نذرت أني بكون أذبح في رجب.
3: أقصد أنت نذرتي نذر تلفظ طيبة ولا ما بلا قلتي داخل نفسك؟
10: تلفظ طيبة، قلت إن شاء الله يعني تقريبا أني قلت إذا قدرت.
3: خلاص ما دام إذا أنت شرطتي القدرة فمتى زالت القدرة ما يلزم الشيء، وإن لم تشرطي القدرة فيلزمش تدوري كيف ما كان.
10: يلا جزاك الله خير.
3: حياكم.
2: سؤال مرحبا. يا مرحبا. نعم تفضلوا تفضل. سؤال آخر مرحبا.
11: كان معنا سؤال يا شيخ.
3: تفضلوا.
11: مبلغ هل يجوز يعني للمرأة أنها تصلي بالبرقة في ضمن عملها أو في منطقة عملها؟
3: نعم.
11: يعني هي مضطرة يعني.
3: بدون اضطرار. المفروض في المرأة لأنها السجود على الجبهة واجب على الرجل، واجب عليها أن يكشف الجبهة، والمرأة يعني مسموح لها أن تكون على جبهتها العصابة، فإذا كانت على جبهتها العصابة فالعصابة حقت البرقع أيضا هي ما لا مانع منها، والباقي ما تصلي إيش المانع ولا هي بين البرقع.
11: بارك الله فيكم يا شيخ.
3: وفيكم
2: في أمل. صار مرحبا.
12: ألو.
2: نعم مرحبا.
12: مساء الخير يا شيخ.
3: سنور العافية.
2: طف في الراديو لو سمحت.
12: كيف حالكم؟
3: الله يعافيك.
12: ما بالله متسكم.
3: ايش؟
12: اشتين سألكم سأل لو سمحتوا.
3: تفضلوا.
12: ما بالله معنا الوقت في هجر كذا يعني ضروري في ما هو قادر يمشي ويسير ويجي.
3: لا يتوضى، ما هو قادر على الوضوء يتوضى.
12: يعني ما واحد من اليد ما يقدرش يمسكها والرجل الثانية.
3: تمام، ما يستر حتى لو ساعدته فالوضوء يتوضى.
12: يعني ايوه ربما احنا جالسين عنده وربما ما بحضر احنا.
3: يعني لأجل التخفيف عليه يجمع الظهر والعصر والمغرب والعشاء بوضوء واحد.
12: ولا ما بحد عنده ضروري يعني عادي ولا تيمم تيمم.
3: إذا ما بحد عنده ولا قدر يخلي أحد يجي عنده في تيمم إذا هو قادر على التيمم، وإذا هو قادر على الوضوء ولو على بعض أعضاء الوضوء في وضيها.
12: يالله أستقام وشكرا.
3: في أمان الله.
12: في أمان الله.
2: سهل مرحبا.
13: ألو.
2: نعم.
13: السلام عليكم.
2: السلام عليكم الجميع.
13: شوف
3: أستاذ
13: الشيخ
3: الله يبارك فيك،
13: يعني
3: هذا ما الشيخ
13: هذا الله يفعل معه من الأنصار
3: نحن نوفيه نجد ناس. ولا
2: ظهر لي كلمة.
3: ألو.
2: أيوة شيخ.
3: ما بتقول
13: شيخ رجل قال لك بعد البرنامج أنه نجد ناس من الموقع أحد مع
2: الشيخ ما أدرى يعني إن أمكننا بعد البرنامج بإذن الله.
13: يلا
2: سهل مرحبا.
14: مساء الخير
2: سنور.
14: أفعلك يا سيدي معاني.
3: الله يعافيك.
14: يعافي ما بالله دعمتك يعني جبي بني جيسي تحلق واصل أشكب طارده.
3: حاضر.
14: قلنا ذي بني إحلف ذي بني جيسي حلف واصل
3: الذي بيجلس يحلف.
14: أكيد.
3: إذا هو بيحلف إنه عايف على شيء وما فعله ولا سيترك شيء وما تركه، فعلى كل ما حنت في يمينك كفارة يمين.
14: يعني هذا يعني بني يحلف وما بني فعل الشيء.
3: هو إذا أنا كملت، إذا حلف على أنه عيف على الشيء وما فعله تلزمك كفارة، إذا حلف أنه عيترك الشيء وما تركه تلزمك كفارة يمين، إذا حلف على حاجة وكاذب فيها ما بشلها إلا التوبة.
14: أيوة يعني هو هذا بعض الناس يعني بني يحلف وما فعله يعني يحلف يمين كذب.
3: لا لا فرق بين انه يشتي يحلف مثلا يقول يحلف انه عيجي الى عند فلان يوم الخميس ويجي يوم الخميس وما يصير الا عنده، هذا يلزمك كفارة يمين. سواء ولا يحلف انه عيبطل الدخان ورجع ما يبطله، هذا يلزمك كفارة يمين. واضح؟
14: عفيد عفيد اسلام قطي خبر.
3: يا مالله
2: اتصال. نعم مرحبا.
15: السلام عليكم.
3: عليكم السلام ورحمة الله.
15: أشتغل الشيخ.
3: تفضل.
15: المبلغ يا شيخ مثلا الفرق القبلية هذه حقنا مثلا في اليمن عندما أسرة بيتنازع أسرة ويقوم يقتلوا واحد ويردوا يستقبلوا من أطراف يعني لما أسرة ثانية ما يقتلوا في الشخص نفسه.
3: حرام.
15: هل هذا حرام؟
3: حرام حرام، وقتل نفس بغير الحق.
15: إنه مثلا قتل يقولوا متنازعين
3: ولا هم متنازعين.
15: يلا الشاري
3: بيام الله.
2: سهل مرحبا.
16: أسعد الله مساكم جميعا.
2: حياكم الله.
16: وجزاكم الله مبارك وأقول ربنا أفرق علينا صبرا وثبت أقدامنا وانتم على القوم كافرين واحفظ بلادنا وحفظ قائمة 200 سنة وحفظ بها كل الجبهات والطي وارحم شهدائنا في جرحانا بقتل المأجورين على المفسدين وأهلك ودمر ومزق واقبل ونكل وكرس اليهود نسرة أهل سعود وكل من انتقلت على بلدنا. لا جعل الله أنبيا تأويهم ولا عمالا تكفيهم ولا جلسا تحميهم كرد بالمرض أينما كانوا حيثنا يكونوا. أستاذي الكريم سؤال فضيلة العلامة.
2: تفضل.
16: الله يقول إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروا، هل هو مخصص الرجل أو لكلاهما؟
3: لا للكل، يعني المراد بالأزواج هنا الزوجات والأولاد. لا. ومعنى العداوة وهو إذا كانت الزوجة في جهة الشيطان أو كان الأولاد أيضا ممن يعصون الرحمن، وسيكون هذا ضغط على الرجل بأن ينجذب معهم إلى الجهة التي هم فيها، هذا معنى عداوتهم.
16: حفظكم الله ورعاكم جزاكم الله ألف خير.
3: وإياكم
16: تحياتي.
3: جمال الله.
2: سهل مرحبا.
17: مساء الخير.
2: مساء النور.
17: عندي سؤال. أمي أبوها حاجز في الزوة يعني مريض، وابنه ظالم يعني يخلي يبصم على ما على الملحق ما حق ويبصم عليه وما يصومش عليه، فهل بناتهم تنتم بناته هل يجوز أن يصومن على ولا يصومين؟
3: ما هو ما عبي يستر يصوم.
17: ها؟
3: ما عاد
17: يقدرش يصوم.
3: خرجوا ما بش صوام عليه، خرجوا عنه كفارة عن كل يوم نصف ساعة.
17: وقد لسه سنين، بس بناته واحد من بناته ما بش معاه يعني مستضعفين، زوجه مستضعفة وواحد همي ما لها شيء، وابو ابنه ما يصومش عليه.
3: نصف ساعة نصف ساعة عن كل يوم، مش شو مشكلة، مش شو مزالة كبيرة.
17: الحين يصومن علي
3: ما بش يصومن، يخرجان عن كل يوم نصف ساعة.
17: يا الله تسلم، بارك الله فيك.
3: ما فيكم.
2: سهل مرحبا.
18: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
18: كيف حالك يا شيخ؟
3: الله يعافيك.
18: كيف أنتكم عن بارك مؤخرا؟
3: حال الجميع إن شاء الله.
18: الو.
3: ايوه غلق الراديو تفضل
18: يا اخي. تقول لي ليش يعني يسوق للعنية واصل ما رايك؟
3: ايش
2: فيه؟ ايش بيسوي؟
18: قول لي ليش يلعن امه يسبه، ما رايك فيه؟
2: ماذا يسب ويلعن امه؟
3: يسب ويلعن امه؟
18: نعم.
3: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذا الله سبحانه وتعالى يقول: وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا. وقال الله عز وجل في الأبوين: وإن جاهداك على أن تشرك بي، يعني هم بيطلبوا من ولدهم الشرك، فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. فكيف إذا كان الأبوين مسلمين من يخافون الله عز وجل ويعبدونه، فالعقوق لهم من الكبائر، وما مرتكب الكبيرة سيدخل النار.
18: الله شكرا يا شيخ.
3: العفو.
18: الله
3: في أمان الله.
2: السلام مرحبا.
19: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
19: أبلا من إسرائيل الشيخ هذه يحلف يمين وما يمثل شيء، يمين طلاق.
3: نعم، مثلا حلف بيمين الطلاق أنه حيصير بيت فلان. ها؟
19: أيوة محمد، بذلت من عند واحد وحلف يمين طلاق أنه حيديها، ما دلها غريب وبعد ما غريبها شيء.
3: تطلق مرته.
19: ها؟
3: تطلق مرته.
19: ولا عاد يديها مثلاً، عاد يدي الباقي.
3: إذا هو ما قد جزع الوقت الذي المفروض إنه يديها فيها، في سبر إنه يديها وما تطلق مرته. لكن إذا قد مر الوقت الذي هو المفترض والمتفق عليه إنه يديها فيه، وهو قد حلف بالطلاق، فتطلق مرته.
19: ما بوقت محدد
3: يعني إنه عيديها. إذا قد أضرب إنه عاد ما عيديها، فتطلق مرته. وإن عاد عازم إنه يديها، في يديها الآن وما بش طلاق إن شاء الله.
19: أنا عازم يديها،
3: ما
19: لا
3: أتأخر
19: بس.
3: سواء.
19: ها؟
3: سواء.
19: يعني الطبيعي
3: يرجع
19: يديها.
3: ما. أنا ما شرحت لك، أنا شرحت خيارات، ما قلت لك كذا عندك وبس.
19: يلا ثابر، يعني يديها يديها ما وعي يديها ما تتأمن منك.
3: تمام
19: ما
3: تأخر بس. تمام
19: يعني جزء موعد ورجع معه ناوي يديها.
3: تمام.
19: مش موعد دعم محدد.
3: تمام.
19: لأنه عي يديها عي يديها.
3: تمام.
19: يلا شكرا.
3: العفو.
2: اتصال. نعم مرحبا. نعم.
20: ألو.
2: نعم.
20: في واحدة أنوش أن يكون تصلي بعد كل صلاة ركعتين، ولهذا الحين ما عاد تصليش، هو يجوز ولا ما يجوز؟
3: لا يجوز لها، مش ما دام ما بلا نية، مش هو نذر ما يلزمها.
20: أيوة هي غير نوت نية،
3: الأفضل أنها تصلي ولا ما يلزمها شيء.
20: يلا شكرا.
3: العفو.
2: اتصال. نعم مرحبا.
21: السلام عليكم يا شيخ.
3: عليكم السلام ورحمة الله.
21: كيف حالكم؟
3: الله يعافيكم.
21: هل القريب شهيد؟
3: لا.

0: الفجر قبل ما يأذن ما تصح الصلاة، المغرب قبل ما يأذن ما تصح الصلاة.
1: وإذا أيوة
0: قد أذن ولا هو في أثناء إيش؟
1: الست من شوال عند ما حد يصوم يبدل واحد القضاء الله يصوم الست.
0: يصوم الست، يصوم القضاء.
1: ومتفرقوا ولا يعني متابعة؟
0: متابعة.
1: ما يصلح شيء متفرق منه؟
0: إلا يصلح، لا هو قضاها متفرقة يجوز، لكن الأفضل قضاءها متتابعة.
1: أسلم رحم الله والديك.
0: والدنا ووالدكم.
1: يا مال الله.
0: السلامة.
2: السلام مرحبا. نعم. جزاكم الله بالخير والعافية.
3: طب حاجة شيخ.
0: الله يعافيك.
3: والله يا شيخ أنا أضلك ثلاث مرات وكل مرة ثلاث مرات يعني مش متابعة يعني مثل ما تقول كل سنة هكذا كل ست أشهر.
0: كل ست أشهر طلاق وتراجعها.
3: أيوة مرة مراجعة أيوة كذا تراجعت يعني
0: بين
3: بعد ثلاث مرات وكل مرة ثلاث.
0: يعني تسع مرة
3: يعني بثلاث
0: بتطلقها بالثلاث والثلاث تقع واحدة، لكن ما دام قد طلقتها وتراجعتها وطلقتها وتراجعتها وطلقتها فقدي ثلاث طلقات ولا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك.
3: ولو في حالة غضب؟
0: ولو في حالة غضب.
3: يعني ما كان متأكد يعني هي كان بها بتصلي أو ما
0: حتى تصلي ولا ما تصلي. ما بلا الإنسان إذا طلقها في طهر لبي جامعها فيه أصاب السنة والطلاق يقع، وإذا خالف السنة يأثم ويقع الطلاق.
3: يعني ما عاد تحل؟
0: لا تحل حتى تنكح زوجا غيرك.
3: يلا خير.
0: يلا
3: يا مالا.
2: إذا ما زلنا معكم مستمعينا في برنامجكم فتاوى، نذهب وإياكم إلى فاصل قصير ثم نعود فتكرموا بالبقاء معنا.
4: وقفة إعلانية.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحصن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس في دي اس ال من الاتصالات اليمنية. انترنت أسرع في الرفع والتنزيل وثبات أعلى في الخدمة واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجاناً. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8-6. الاتصالات اليمنية ليمن.

0: هي مالك يا عمه هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوا العيال يجوزها عدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشقوا أنفسهم يروحوا يشقوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمي الله بسطة والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قولي قولي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخلت زكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت. أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك أن ضيع تعبك وشقة ومحكت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك يلا خاطرك شاروح أصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري أن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة. ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به صلاة وزكاة وجهاد.
1: جزاك الله خير والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة لكن بإذن الله أننا ما أتخلف وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772 أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
5: عدنا إليكم مستمعين الأعزاء متابعي إذاعة آفاق FM صوت الوعي والبصيرة عبر التردد 98.7 و98.5 في برنامجكم الأسبوعي والمباشر فتاوى. نرحب بكم مستمعينا من جديد أينما كنتم، كما نرحب أيضا بضيفنا العزيز فضيلة العلامة القاضي عبد الله محمد الشاذلي. حياكم الله سيدي من جديد.
6: أبقاكم الله.
5: كما نذكر أيضا مستمعينا بأرقام التواصل للاتصال عبر الأرقام التالية عبر الرقم 7228-20-88 و7239-99 للاتصال وأيضا للرسائل هذين الرقمين. اتصال مرحبا. نعم
7: أنا عايشة في البيت وأخواتي 4 يتون عندي ويجون سيحوا ويتكلموا واضربهم وصرفهم كذا مش شهرة غاية.
6: إذا هو بتضربهم لأنك تغضبي ما يجوز، اما اذا كان في صالحهم وتاديب لهم يتعلموا الاخلاق والاداب وضرب عادي مش ضرب مؤذي مثل ضرب الام والاب فلا معنى.
7: هم يجوا بأخوتي سيحوا وكذا يجوا شخار والبنة جوا هم كان مستمع عبيد وأضربهم وهذا أغطي وهذا أغطي الشخان حاليا أنه ما عايش معنا وما تتمنى وعمره صغير 6 أشهر.
6: أنتوا سمعتوا الجواب؟
7: أيه سمعته.
6: يلا
5: اتصال. نعم مرحبا.
2: خالد زهير
5: سنور.
2: السلام عليكم.
5: السلام ورحمة الله.
2: هل جاوب علي؟ معي سؤال.
6: تفضل.
2: واحد يعني يسعد بس يعني بدون عاني بدون قصد ما يجرها
6: ولا حاجة.
2: جزاك الله خير. شكرا لك علي. العفو. تعال يلا.
5: السلام مرحبا. نعم.
8: السلام عليكم يا شيخ.
6: عليكم السلام ورحمة الله.
8: معايا سؤال.
6: تفضلوا.
8: قبل حلفت قلت يعني قلت للحرمة حتى قلت علي الحرام يعني حرام مطلق إني لو عزت تجي عند أخذ الحرمة الثانية إنه يعني حرمت وظل أختار هذا.
6: إذا جت عندها تطلق.
8: أيوة أن حرمة
6: ثانية
8: لو عزت عندهم خلاص تطلق.
6: إذا عجت عندها فتطلق.
8: أيوة يعني من باب إننا أشتى أفجع عظم.
6: تفجع عظمة.
8: قلت يعني على سنات روح ولا تجي ولا.
6: تفجعها بماذا؟
8: تفجع يعني ما
6: تفجعها بما تفجعها.
8: هذا الكلام حضرت حرام مطلق.
6: تفجعها بالطلاق. أيوة.
8: يعني كيف؟
6: فإذا جاءت هذا المرأة لعندها تطلق.
8: يلا
6: يا مالا
5: سأل. نعم مرحبا.
9: مساكم الله بالخير.
5: مساكم الله بالخير والعافية
9: يا شيخ عبد الله.
6: الله يعافيك
9: أخي. بس ما هي سؤال يعني مش يستيدنا فيه يعني عن صلاة الجمعة يعني تارك صلاة الجمعة. يعني ما بنحضر نصلي صلاة الجمعة في الجامع بنصلي بها.
6: لماذا؟
9: يعني بنشوف ربي يقول نجل الصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. وأصبحت اليوم يعني الخطاب مع أدلاء كلها يعني حول السياسة.
6: والسياسة ما هي عداوة لله ولا ذكر لله؟
9: يعني ما عاد بيذكر شيء لله ولا رسوله في الخطبة. ما بحذاك ذا
6: أول الخطبة بيحمد الله ويصلي على النبي وآله، وفي آخر الخطبة بيدعي الله ويصلي على النبي وآله أو لا؟
9: أكيد. لكن
6: ما بيغثيكم يعني إذا ذكر قضايا المسلمين وما بيحيق بالمسلمين هذا هو المفروض. إيش المشكلة؟
9: لكن المشكلة لا ذكروا قضايا المسلمين فهم في دمار المسلمين. هم ما قد حصلنا منهم فائدة.
6: ما هو تشتي من فائدة؟ ما هو تشتي من فائدة أنت؟
9: أنا أشتي أشوف يعني هل ترك الصلاة يعني صلاة الجمعة
6: لا يجوز. حرام تركها حرام.
9: وصلاة الظهر يعني بين أصليها في وقتها أفضل ولا صلاة الجمعة؟
6: لا صلي الـ الـ الـ الجمعة حرام ما يجزيك الظهر.
9: يب لكن
6: خصوصا إذا هو لأجل هذا فهو إثم في نفسه. حتى لو لم تكن صلاة الجمعة واجبة تركك لها لأنهم بيذكروا إسرائيل ويسبوا إسرائيل ويحذروا من أمريكا ويحذروا من سعود ويحذروا من المجرمين في الخطبة وانت بيغثيك هذا أمر سيء جدا.
9: ما هذا القصد؟ ما أمريكا وإسرائيل احنا عليها
6: من بيتحاكم من
9: قددنا كم من رجال لكن ما عادهم شيء صادقين. حتى هم في كلامهم بنشوف كلامهم توعيتهم
6: والله لا زالوا صادقين ولا أحد بيعادي أمريكا ويقاتلها مثلهم. وانت داري
9: الله المستعان. لكن بنقول لك ما عاد حصلنا شيء المصداقية فيهم. فإحنا بيأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم.
6: الذي هو بيفسل ما يتحمل والباقي حمله.
9: أنا أشوف يعني كم الإنسان يعني كم أبا أو كفقاذي أو كخطيب يعني بيجي يعني كلام من داخل يعني هو بيطبقه. ما هو ذا كلام مجابر وأنا ما بنا أمشي فيها.
6: ما هو يطبق ما يفعل.
9: يطبق في عدالة الله في حق الله في كل حاجة. ما هو يعني إلا بس مجابر هكذية ولا بمنها فايد.
6: هذا هم وغيرهم. يلزم الكل أن كل الإنسان إذا تجابر بشيء أن يكون فعله مثل مجبره.
9: طيب ما رأيك بالحين في حق هذه القضايا يعني في القضايا في جانب القضاء يعني فساد في جانب القضاء يعني بالفساد لا فوق الرقبة يعني والمظلومية
6: الشباب يعملوا، ولا زال العمل جاري، والمحاولة لإصلاح القضاء قائمة على قدم وساق.
9: المشكلة احنا بنلتمس هذا الأشياء يعني غير الواضع وغير الإعلام دي بالتوف.
6: ما بتلتمسوا شيء. الذي بيلمسوها الناس أن المحاولة لإصلاح القضاء، أنا لا أنكر أن في القضاء ما يسيء إلى القضاء، ولكن لعل معظم ذلك هو من نفسه من المتشارعين، من إرادتهم للفساد ورشاواهم وما بيفعلوا. والمحاولة لإصلاح القضاء قائمة على قدم وساق، ولا بد من ذلك بإذن الله عز وجل.
9: ما احنا قلنا في هذا الجانب احنا بنشوف ما بيستطبقات الاحكام
6: ولا ما عجالك من قضاء الله في صلاة الجمعة تفلتها.
9: لا احنا بنشوف ان في صلاة الجمعة ما بلا خطب كذية ما بيطبقوها ولا امريكا.
6: من قال لك ان خطب الجمعة اذا ما طبقوها يجوز للانسان يفلتها؟ من هو افتاك بهذا؟
9: لا يعني انا بين اشوف الا ما انت تجيب يعني كشيخ او كمفتي او كذا يعني تأمرني بالبر، ولكني بين اشوفك يعني انسان يعني ما بتمشي شي فيها.
6: ما بش هذا في بلادنا والحمد لله.
9: لا والله انه موجود، لكن اللي هو ما بحس ما عنده ظلم لا هو في ظلم يعني بيقول
6: لك والله احنا بنحس بالناس ومخالطين لهم ونعرفهم وعارفين قضاياهم ودارين بهم.
9: عفر سوى يعني ترك الصلاة يعني ما يجوز في صلاة الجمعة يعني كيف ما كان الخطيب كيف ما كان يدعي.
6: لا الخطيب إذا هو بيدعي إلى الظلمة ويدعي إلى الظلم ويدعي إلى معصية الله فلا يجوز حضور الخطبة عنده، مش هو كيف ما كان.
9: الله خير صلاة مشكور يا شيخ الله تعالى
10: في أمال. سلمى مرحبا.
11: السلام عليكم.
10: سلام ورحمة الله.
11: حارك يا شيخ.
6: الله يعافيك.
11: ممكن نسأل؟
6: تفضلوا.
11: هل يجبر للمرأة على العزب أن تتمكهج؟
6: أي من بش مانع، لكن لمن تتمكهج؟
11: تصير عند عرس أو حضر حفلة.
6: الأفضل والعادة والعرف في بلادنا أنها ما تفعل، ومش هو محرم عليها.
11: الله سابقك هذا والله أجرك
6: وأجرك.
10: سلام مرحبا. مرحبا.
12: السلام عليكم.
10: السلام ورحمة الله.
12: يا شيخ أنا.
6: تفضلوا. معك.
12: يا مثلا عندنا في البلاد يعني شخص مثلا تنفرد عنه حاجة هنا
6: ويجي. لا ما سمعت معنا.
10: الصوت بيقطع له وتجي في تغطية لو سمحت.
12: وقال أنت. شخص مثلا انفرد عنه حاجة. ويجي طرف ثاني يعرف من هو اللي أخذ هذه الحاجة، بس يقول للشخص هذا يقول له أنا بعلمك من هو اللي أخذ عليك هذه الحاجة، بس حرف مطلق إنك ما تقول إن أنا قلت لك أنا من هو.
6: وهذا ما دره؟
12: هذا مثلا شافه أيوة شافه.
6: لا تحلف بالحرام والطلاق.
12: مثلا قال له هذا يشتي يعرف من هو اللي أخذ على هذه الحاجة،
6: ولو هو يشتي يعرف لا يحلف لهذا بالحرام والطلاق، وإذا هما بلا واحد وحده فلا يصدقه.
12: مثلا حلف له هو يشتي يعرف من هو اللي أخذ على هذه الحاجة وحرم له وطلب.
6: وبعدين
12: يعني كيف يسوي؟ دخل يتكلم يقول له هذا أخذ على هذه الحاجة.
6: لا ما يجوز. ما بالله إذا ذيها الرجال مستعد يشهد ومعشاه الثاني ولا ما يجوز.
12: يعني أنا حطلت هل علو كفارة هل ما علو كفارة يعني
6: إذا خبر به تطلق مرته.
12: تطلق مرته هو يشتي
6: يعرف
12: يعني الغني،
6: ولو يشتي يعرف الغني إذا خبر به بعد ما قد حلف له وطلق إنه ما يخبر فتطلق مرته.
12: ما عليك كفارة ولا يفعل الحاج مناسب
6: الذي قلت لك.
12: بارك الله
10: يا مال. سؤال مرحبا.
13: ألو.
10: نعم.
13: السلام عليكم.
10: السلام ورحمة الله.
13: عبد الله أنا طلقت بكات ما عاد أسوق السيارة حق صاحبي وعاد ما عقدت ودرهان قد نام زوجي كذا سيد كفارة 10,000.
6: إذا سقت انتهى تطلق مرتك.
13: طلقت
6: طلقة واحدة وما عيش برترجعها. إلا بعقد جديد ومهر جديد.
10: يا مرحبا. تسأل مرحبا.
14: ألو.
10: نعم.
14: السلام عليكم.
10: السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. طف الراديو لو سمحتوا. سمعنا من التلفون.
14: في مرة يعني شيء والدة وشيء صمر ستال سبق تقضي الصيام عليها ولا القضاء؟
6: تقضي الذي عليها.
14: وبعدين صمر ست بس هو بعيه ولا شهر وعليها شهر.
6: إن شاء الله قدوا يجزيها عن الست والكل.
14: كيف؟
6: قد أجزيها عن الست وعن الكل وعن القضاء.
14: يلا شكرا.
6: في أمان الله.
10: السلام مرحبا.
15: السلام عليكم.
10: السلام ورحمة الله.
15: يا من جاخي.
6: الله يعافيك.
15: يا أخي عندما اسمع واحد يقول أشهد الله وبين يد الله ورسول الله هذا ما هو يعني يمين
6: سايف. هذا شهادة مغلظة.
15: مغلظة.
6: أيوة.
15: جزاك الله خير.
6: اياكم.
10: سال مرحبا.
15: انا مبارك
6: الجميع.
10: طفي الراديو لو سمحت.
15: والله
10: ما تقول لك يا
15: حبيبي.
6: عليها ان بعد ما تذوق تدي كفارة يمين.
15: ايوه
10: وبالنسبه
15: شيخ
10: بنزل
15: من الجامع يعني ما
10: بيش
15: معاهم
10: ما في البيت
15: ولا
10: وطلع. بنزل من الجامع ما
6: بيش
10: معاهم في البيت ولا
15: وطلع.
6: ما يجوز
15: البيت بعيد يعني عشان
6: يمس يسيروا من عند البير ويدوا قيمة الماء الذي بزوا من الجامع.
15: يا الله صار يا شيخ.
10: صار مرحبا. نعم
15: مساء الخير.
10: مساء النور.
15: حالك يا قاضي.
6: الله يعافيك.
15: والله معانا كم زكاة 100 ألف.
6: ما هو زكاة مه؟
15: حتى عنب شوي وعنب عنب 100 ألف نزكي علينا ولا شيء؟
6: عنب العنب عليها نصف العشر 10 ألف.
15: كم؟
6: 10 ألف ريال.
15: سلام سلام سلام يلا في أمان.
6: في أمان.
10: سلام مرحبا.
16: ألو.
10: نعم.
16: السلام عليكم.
10: السلام ورحمة الله. طفي الراديو تفضل.
16: كيف حالك يا شيخ؟
6: الله يعافيك.
16: يا أخي إحنا في يعني عساكر وإحنا في ما وبعد ما بنصلي الاجتماع ما بنصلي إلا
6: هو المفروض. لا
16: ها
6: هو المفروض
16: مفروض
6: المفروض المفروض أنكم تسووا هكذا تفعلوا هكذا.
16: إيه دبنا بنصلي إلا ظهر وعصر.
6: تمام.
16: أيه ما جاء الخطة كنت نسمع هذا الرادي.
6: ما تمام.
16: أيه وبن صلي ظهر.
6: صلى ظهر أيوة المهم المفروض.
16: يا الله قول سووا حرم علينا.
6: نعم.
16: يا الله.
6: في أمان الله.
10: السلام مرحبا.
17: السلام عليكم.
10: السلام ورحمة الله.
17: ممكن تعرفه؟
10: تفضلوا.
17: إحنا زميت خواتي في مأس.
6: أيوة.
17: بعدين متزوجة صحبها وانتقلوا إلى بيت وحدهم وأخي راح متزوج. يعني ما نحط مع الأم ولا الأخ الأفضل لأن كل حرام زوجة. إذا كنا عنده أخي يقول له اشتكي سيبنا عنده موصل ماشي ما عنده كل شيء ماشي لا له كيف نفعل به يعني؟
6: كيف كل شيء ماشي لا له؟
17: ماشي لا نسل لا عنده وكل شيء لا لا عنده ما نرغمه ولا نسلها ولا شيء نحاتيها ولا
6: للما غاضب منها
17: أكيد
6: مثل ما أنا هذا لا ما هذا عقوق هذا عقوق وبيعلمكم كيف تعقوا أمكم ما يجوز لكم
17: حتى ما تنشنا خارج القرية إن أخرج عندهم ليش ما بدنا نصير عنده وليش سيري عند أمه شو مدري إيش
6: لا لا ما يجوز سيروا
17: يعني ما سيرو حق سيرو ما سيرو
6: لا لا سيروا عند أمه وأخوش ما تقاطعه وزيروا عند
17: أمك
6: عند أمك إذا هي تشتي أنكم تجوا عندها فلا مانع
17: أكيد يعني الأم اللي تشتي تجي بس إذا كنا عند أمك وجانا في الداخل ما أرضى إلى حاكمة ولا يشتي نجي عندها
6: بادي
17: بادي يعني الأم
6: أيوة الأم أولى نعم
17: شكرا
10: في أمل نستقبل آخر اتصال مرحبا
18: مساء
10: النور
18: هي عندنا سؤال
10: طفي الراديو طفي الراديو تفضل
18: رسل الجامع فحالي يعني يتفقد الفراش ولا يشم له ولا راح يشم الفراش حتى الجامعة القديمة.
6: كيف كيف؟
18: يعني غير فراش المسجد واحد صار خير.
6: أيه.
18: هل يجوز يعني يودي لأي واحد فقير أو كذا محتاج الفراش؟
6: ماشي ماشي ما بالله يجلس إلى المسجد وإذا عاد له قيمة يدور في صالح المسجد. يبيعوا ويدوا في صالح المسجد القيمة
18: حتى ولا بيغيره نفسه ما
6: ترى يغيره ما المفروض انه غيره بدون مقابل يشتي يتجمل في المسجد.
18: يلا شكرا
10: في امان الله. نكتفي بهذا القدر مستمعينا من استقبال الاتصالات، بقي قليل من الدقائق نقرأ ولو بعضا من الرسائل. رسالة تقول الحكم الذي يجلس يفكر بيوم القيامة وما عاد يقع وكيف بيكون حال العباد في القبر، هل هو حرام ولا مرض نفسي؟
6: لا هذا مش حرام، ومسألة كونه مرض نفسي إذا تجاوز الحدود الطبيعية الذي بحيث أنه ما عاد بيخليه يعيش ولا يقوم بأعماله ولا يقوم بحياته فقدوا مرض يصير يتعالج. وأما الذكر لها فالله عز وجل ملأ القرآن تذكير بيوم القيامة وبأهوال يوم القيامة لجل يخوفنا، هو أمر حسن.
10: ما حكم القات خاصة حين يكون عن عدم معرفة الوالدين؟
6: حكم القات مش حرام، لكن هو بيضر بالإنسان صحيا واقتصاديا وبيضر بمعيشة الإنسان، يعني بعضهم بيتعلم أنه يسهر ويرقد ويفلت حياته ويفلت أهله. فإذا الوالدين بيطالبوا الإنسان أنه يبطل فالأفضل له ولهم منهم، لأنهم ما بيضغطوا عليه إلا لأجل مصلحته.
10: مجموعة من البنات بيقرأن القرآن وترد عليهم واحدة مش مصلية، هل يجوز؟
6: إذا هي بترد عليهم بالكلام تتكلم بالقرآن ما يجوز لها، وإنهم بلا بتأشر لهم ولا تكلمهم من به غلط وهم يجعي يصلحوا فلا مانع.
10: معكم أن يصلي بالمفلينة والسروال، هل صلاة صحيحة أو باطلة؟
6: عندنا أن الذي بيصلي في السراوي لوحده ولا في الفرو الذي هو مفري وحده إنه مكروه.
10: واحد عاصي الأمه بتدعي عليه ولهذا يشتي يصير دوره وما رضيت، ما رأيك؟
6: هذا خلاط، لأن معصية ما يجوز له، وكونها بتدعي عليه ينبغي أن يرضيها ويزيل ما يغضبها. ومسألة ذهابه إلى الجبهة مسألة ثانية، يصير رضيت ولا ما رضيت.
10: أبي ما يدي الزكاة، هل يصح ندي الزكاة؟
6: إذا هو لا زال المالك فلا تصح الزكاة إلا منه وبنيه منه، إذا أدى الزكاة ما تجزي.
10: آخر سنة قراها تقول أنا دفنت تراب فوق مقبرة قديمة حوالي متر ونص وعمرت لها جدران من جميع الاتجاهات،
6: هذا ما كان ينبغي أن يفعله ولا هو جائز.
10: نعم انتهى وقتنا مستمعينا، نعتذر عمن لم نقرأ رسائلهم وهي كثيرة، وأيضا من لم نستقبل اتصالاتهم. لا يسعنا إلا أن نشكر فضيلة العلامة القاضي عبد الله محمد الشاذلي، نحصل عليكم سيد الكريم كما شكر لكم أيضا مستمعينا على حسن الإصغاء. تقبلوا خالص التحية مني محمد يحيى الصوملي ومن الإخراج محمد الجابري، نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

عنوان الكلام هو أن الله قال سبحانه وتعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. تجلت في هذه الأيام وأعتقد كلكم تعرفون تجلت أحداث هي مصادق لهذه الحقيقة الإلهية في أن اليهود والنصارى لن يرضوا عن أي شخص مهما كان صديقا لهم. وإن ملأت العهود والاتفاقيات والمواثيق معهم أدراج مكتبه وإن قدموا له في ماضيه ما قدموا وإن قدم لهم هو من خدمات ما قدم فإنهم لن يرضوا عنه. موقف السعودية الآن أليس معروف لدينا؟ ألم تكن السعودية معروفة عند الجميع بأن لها علاقة قوية جدا مع أمريكا وصديقة لأمريكا؟ ولم نعلم أن هناك ما طرأ من جانب السعودية جعل أمريكا هي التي تغير موقفها. هم تغيروهم ليس كذلك؟ لأنهم في واقعهم وعلى مدى السنوات الماضية الطويلة مع ضغم من التعامل الواسع مع السعودية وكذلك مع شعوب أخرى في كل تلك الفترة هم ما زالوا أعداء، ما زالوا أعداء. والعدو لا يمكن أن ينصح لك ولا يمكن أن يخلص لك، عدو تاريخي، عدو عداوة مستقرة ثابتة. فكل ما تقدمه له فإنه لن يرضى عنك أبدا حتى تكون على النحو الذي يريد. وما هو النحو هذا؟ وما قال الله عنه حتى تتبع ملتهم، واتباع ملتهم هو أيضا أن تتخلى عن ملتك وعن أمتك وعن شخصيتك وهويتك التي أنت عليها. هذا هو ما لابد منه، وإلا فأنت ما تزال غير مرغوب فيه وغير مرضي عنه مهما حاولت.

0: تصور أقمار صناعية جديدة تظهر أضرارا واسعة في خزانات مصفات جيزان والحظر اليمني يحول موانئ السعودية لبيئة طاردة للسفن. نجوم القوات المسلحة تنكل بالتحشيدات السعودية في جبهتي مأرب والساحل الغربي، مراكز قيادة وآليات وثكنات تتحول إلى رماد. بعد ربع قرن من المواجهة، القائد فتحي خازم شهيدا، العدو يصعد الاعتداء على الضفة ويواصل التهويد الأقصى في ذكرى إحراقه. بزشكيان، البلطجة الأمريكية لن ترهبنا وسنوجه ردودا قاسية، وهيئة بحرية، العبور في هرمز أقل ب90% من مستوى ما قبل الصراع. حزب الله، التصنيفات الأمريكية لن تثنينا عن خيار المقاومة، وعون يدفع نحو توقيع اتفاقية لإرسال قوة عسكرية أوروبية إلى الجنوب. نتا 10 دولة عربية وإسلامية تواجه التغول الإسرائيلي في فلسطين وسوريا ببيانات الشجب، وتدعو إسرائيل لاحترام فضل الشباك. السلام عليكم ورحمة الله. نشرة الأخبار الرئيسة من قناة المسيرة، بسم الله الرحمن الرحيم. تستمر معركة عض الأصابع بين لواء الجهاد والمقاومة ومعسكر الاستكبار والنفاق، ومع أن الشيطان الأكبر لا يحوز عمليا كل ما يحفزه وجنده في مضمار النزال مع جمهورية الإسلام، لكن المجرم الأمريكي لم يتخلى بعد عن طموح تحقيق ما عجزت عنه جولة الحديد والنار بشقيها الشامل والمتقطع، وهو ما يرجح أن تعود الخيارات الأخرى للواجهة ولو بعد حين. وفي المستوى الجديد من الحرب على لبنان، يشغل العدو تثبيت السيطرة على مواقع ونقاط حساسة ولو بدرجة محدودة، وبسقف عملياتي يمنع الانزلاق إلى معركة واسعة تترك تداعيات تتجاوز الساحة اللبنانية. وعند هذا المنعطف يكمن حزب الله للصهاينة بمهمة منع تحقيق الأهداف الإسرائيلية المتوخاة. وفي السياق الأوسع للصراع، تقف فلسطين في قلب المواجهة الكبرى كالديان، تفضح المتسلل في الظلام لعله يخفي تفريطه، وتصرخ بالمنحرف المتسبب في إضافة نكبة جديدة إلى نكبات الأمة المثقلة بأنظمتها المارقة والحكام المهزومين المستعدين للتخلي عن مقدساتها ضمن واقع سياسي لا يكاد يحاول اختراق سقف العجز. ووسط سيادة حالة التغريب والاختراب عن نبع القوة الحقيقية في أوساط أمتنا، تأخذك روعة مشهد الاحتفاء بالمولد النبوي في اليمن، وهو يجدد التأكيد أن عودة الأمة إلى رحاب الرسالة الخاتمة تبعثها من جديد، وتمكنها نورا يبدد ظلام الجاهلية الأخرى أو الجاهلية الأخرى. وصنعاء في هذا السياق تحث الخطى لطي صفحة وصاية مملكة قرن الشيطان السعودية بكل ما حفلت به من رزايا وبلايا، حانت ساعة نهايتها لتدق من عند ساعة زوالها ذاتها، ساعة وعد الآخرة، واليمن في مقدمة صفوفها وأولى راياتها نحو ربى القدس وشواطئ حيفا وغزة، وما ذلك على الله بعزيز.
1: بيننا وبين السعودي المسألة واضحة، نحن الشعب المظلوم، نحن الشعب المعتدى عليه، نحن الشعب الذي دمرت مدارسه، مساجده، أسواقه، المنازل فيه، قتل فيه آلاف الأطفال، آلاف النساء. أوضاع الشهداء تشهد في كل محافظة، حجم الدمار يشهد،

0: إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. ولذلك نحن مع القرآن ونحن مع الله سبحانه وتعالى، والله مع عباده المظلومين المستضعفين المبتهدين الذين يتحركون في إطار الموقف الحق. نحن نتحرك يا شعبنا بالاعتماد على الله، بالتوكل على الله سبحانه وتعالى، بالاستعانة بالله جل شأنه، وهو خير الناصرين، هو القائل وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. لا نستوحش في هذه الدنيا مهما كانت مواقف الظالمين والطغاة والمجاملين لهم والمتمالئين معهم، نحن نعتمد على الله، كفى بالله وليا كفى بالله نصيرا، نعم المولى ونعم النصير.
1: أظهرت صور أخمار صناعية إصابة خزان نفط واحتراقه في مصفات جيزان نتيجة العملية الأخيرة للقوات المسلحة. وتظهر الصور الجديدة أن أحد خزانات النفط السعودية في مصفات جيزان تعرض للاحتراق بشكل كامل، كما تظهر أن عددا من الخزانات في المصفات تعرضت للضرر نتيجة استهدافها من قبل القوات المسلحة اليمنية في سياق دفع العدو السعودي لرفع الحصار عن اليمن وإنهاء الاحتلال والسيطرة على الثروة وانتهاك السيادة الوطنية.
2: صور جديدة تظهر أضرارا أوسع في منشأة أرامكو السعودية في جيزان نتيجة العملية الأخيرة للقوات المسلحة في 18 من أغسطس الجاري. الصور أظهرت مدى الأضرار التي لحقت بالمنشأة في العمليات السابقة، حيث تظهر إصابة نحو 6 من الخزانات وقد تعرضت للاحتراق الكامل نتيجة العمليات اليمنية. لكن صورا جديدة أظهرت إصابة خزان إضافي آخر لتخزين النفط واحتراقه بشكل كامل، وذلك بعد عملية جرى الإعلان عنها قبل أيام في 18 من أغسطس الجاري. العمليات التي تستهدف منشآت أرامكو السعودية في جيزان تأتي ردا على اختراق العدو السعودي بمسيراته أجواء محافظتي صعدة وحجة ضمن معادلة جديدة، وهي معادلة حماية سيادة اليمن والتصدي لأي اختراقات للعدو. وفي إطار الرد على العدوان السعودي على مطار صنعاء وميناء الحديدة وتثبيتا لمعادلة حماية السيادة اليمنية من الاختراقات لأجواء اليمن وخصوصا في محافظتي صعدة وحجة، نفذت القوات المسلحة اليمنية 9 عمليات عسكرية توزعت على ينبع ونجران وجيزان وأبها وإمدادات النفط في المنطقة الشرقية. وتمثل مصفات جيزان التابعة لشركة أرامكو السعودية واحدة من أكبر مصافي تكرير النفط والبتروكيماويات جنوب السعودية، وتنتج 400,000 برميل يوميا، وقد توقف إنتاجها بالكامل منذ قرابة الشهر منذ أول عملية يمنية ضربت المنشأة السعودية. وأمام المعادلة الجديدة، فإن استمرار النظام السعودي في اختراق سيادة اليمن سيجعله يدفع أثمانا أكبر في اقتصاده ومنشأته النفطية والحيوية. ليس هناك أمام النظام السعودي سوى وقف عدوانه ورفع حصاره عن اليمن ومعالجة آثار وتداعيات حربه الإجرامية ووقف انتهاك السيادة الوطنية.
1: أكدت مجلة لويدز ليست أن بعض مالكي السفن والمشغلين لها يتجنبون التوقف في موانئ السعودية على البحر الأحمر خشية أن يطالهم الحظر اليمني المفروض على الملاحة السعودية. وفيما ذكرت مصادر لويدز ليست إلى أن التغطية التأمينية أصبحت غير متاحة للسفن السعودية، أشارت أنها متاحة للسفن غير المرتبطة بالسعودية، ولفتت إلى أن العمليات في موانئ سعودية مثل ينبع تعمل بالتخفي وتعطيل نظام التعريف الآلي قبل مغادرة المنطقة عبر قناة السويس. في سياق متصل أظهرت بيانات مبادرة البيانات المشتركة جودي أن شركة أرامكو السعودية تحاول شحن النفط من مضيق هرمز لكن دون أن تنجح في ظل رصد مزيد من الناقلات في انتظار التحميل، وإن كانت شركة النفط السعودية العملاقة تعرض شحنات من الخام الثقيل في السوق الفورية.

0: أكد مصدر عسكري للمسيرة أن مشاهد استهداف التحشيدات السعودية جزء بسيط من عمليات عسكرية استهدفت تحشيدات العدو السعودي، وتؤكد بأن كل تحضيراته العدوانية لن تكسر المعادلة التي يفرضها الشعب اليمني.
1: رجوم من السماء على مواقع العدو السعودي في الأرض، هكذا لخص الإعلام الحربي أكثر من 50 عملية نوعية لاستهداف طائرة رجوم، تجمعات وآليات ومواقع تابعة للعدو السعودي في مأرب والساحل الغربي. المشاهد لم تكشف قوة الضربات فحسب، بل أظهرت ما يسبقها من عمل استخباراتي واستطلاعي محكم يبدأ برصد الهدف وتعقبه وقراءة تحركاته وصولا إلى إدخاله في دائرة الاستهداف وتسديد الضربة في اللحظة المناسبة. في بنك الأهداف حضرت الدبابات والمدرعات والآليات العسكرية السعودية، وامتدت الضربات إلى مراكز القيادة ومرابض المدفعية وكاسحات الألغام والجرافات العسكرية، بما يعكس تنوعا في الأهداف وقدرة على ضرب منظومة القتال بمكوناتها المختلفة.

وفي إحدى العمليات كان الهدف غرفة عمليات سعودية لتظهر المشاهد من نجا وهو يهرب زحفا بعد إصابة مباشرة أحدثت ارتباكا واسعا في أوساط العدو. أما إمدادات العدو السعودي التي استجلبت لإشعال اليمن فتحولت إلى كتلة من النار بعد أن رجمت بأوجاع اليمنيين ولعناتهم.

رجوم جمعت بين الرصد الدقيق والمباغتة والنيران المسددة في معادلة تضيق على العدو مساحات الحركة والتمركز والمناورة.

0: اغتالت قوات العدو الإسرائيلي القيادي الفلسطيني البارز فتحي خازم أبو رعد داخل منزله وأمام زوجته ونجله في حي المصاروة وسط مدينة جنين فجر اليوم الجمعة. وأكدت مصادر فلسطينية أن الجنود الصهاينة حاولوا إخضاع القيادي أبو رعد وإذلاله أمام زوجته ونجله البالغ من العمر 15 عاما، لكن أبو رعد رفض الامتثال لتنكيل الاحتلال، وتطور الموقف إلى اشتباك وعراك بالأيدي لعدة لحظات قبل أن يطلق جنود العدو 7 رصاصات مباشرة على جسده ليرتقي شهيدا، ويصادر العدو جثمانه عبر مركبة عسكرية إلى جهة مجهولة في مشهد يختزل سنوات من المطاردة والمواجهة.
1: وترجل أحد أشجع فرسان فلسطين وأحد كبار رموز مقاومتها وملهمي أبطالها في الضفة الغربية. ارتقى البطل أبو رعد شهيدا في سبيل الله، ثابتا شامخا متحديا، وفي كواليس خاتمة بطولاته في آخر لحظات حياته رفض الانحناء أمام من اقتحم فجرا منزله في جنين. فتطور الموقف بينه وبين الجنود الصهاينة إلى عراك بالأيدي، لكنه أيضا رفض إسلاس المقتحمين من قياده وتمكين المدججين من أسره، فأردوه على الفور 7 رصاصات جبانة غادرة. صادروا بعد ذلك جثمانه ونقلوه على عربة عسكرية إلى جهة مجهولة.
2: لا والله ما نتراجع لحظة حتى لو قطعت هذه الركاب، فإن والله له وإلي راجعون، ونعتز به ونحتسب إليه، ولا حول ولا قوة إلا به. إليه يرجع الأمر كله، إليه يرجع الأمر كله. أنا أبتغي العزة عند غيره. يا أيها الذين آمنوا، من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. أسأل الله أن نكون جميعا ممن يحبون الله ونحبه.
1: البطل أبو رعد هو فتحي زيدان خازم، ولد في عام 1966 في مخيم جنين لعائلة هجرت من أراضيها في شفا عمرو وقباطية واستقرت في المخيم، وغادر مقاعد الدراسة مبكرا ليعمل في قطاع البناء لمساعدة عائلته قبل أن يعتقل 5 سنوات خلال الانتفاضة الأولى ما بين 1987 و 1993، وعقب تأسيس السلطة الفلسطينية انضم إلى صفوفها وعمل ضابطا في الأمن الوطني برتبة عقيد، وشغل منصب نائب قائد منطقة نابلس.
3: وإن على هذا الدرب لسائرون مهما كان الثمن. عاشت فلسطين حرة عربية أبية مسلمة إلى يوم الدين، وسيرد العدو مذؤومين مدحورين خائبين مهزومين بإذن الله سبحانه وتعالى على أيدي هؤلاء المجاهدين. والسلام عليكم ورحمة الله
1: وبركاته. لمع اسم أبو رعد وهو أب لثمانية أبناء كأيقونة وطنية وأحد أبرز قادة الحالة الثورية في فلسطين بعد 7 أبريل 2022، وهو تاريخ العملية الشهيرة التي نفذها نجله البطل رعد في شارع ديز الغوط بحيفا المحتلة.
4: قاتلت في سبيل الله واشتبكت مع عدونا عدو الدين مقبلا غير مدبر. اللهم إني أشهدك وأشهد ملائكتك وحملة عرشك أنني راض عن ابني عبد الرحمن وارضى عنه يا الله.
5: سلم أخوك رعد يا الله، صل على النبي، صل على رعد الحبيب.
1: ومنذ ذلك اليوم تحول خازم إلى المطلوب الأول، رافضا تسليم نفسه للعدو اليهودي، ومسجلا أطول فترة مطاردة منذ انتهاء الانتفاضة الثانية عام 2005.
6: رضا الله سبحانه وتعالى. أخلصوا أيها المقاتلون وأيها المؤمنون المسلمون دينكم لله وحده.
1: دفع أبو رعد أثمانا باهظة خلال مسيرته، إذ قدم نجليه رعد وعبد الرحمن شهيدين، بينما اعتقل نجله الثالث همام، وتعرض منزله للنسف والتدمير، ليتحول بخطابه الإسلامي الوطني المتماسك ودعواته المستمرة للوحدة الوطنية إلى رمز ملهم للمقاومة في فلسطين ومخيمات الشتات.
2: الحمد لله الذي شرفنا بقتل أبنائنا. الحمد لله.
1: مضى أبو رعد وهو يفضل تسليم روحه لربه على أن يسلم نفسه لعدوه. البطل المطلوب الأول يرفض وهو تحت ترويع الاقتحام وتهديد السلاح، وأمام غدر ونذالة قتلة المجرمين يرفض أن يقدم للعدو اليهودي إحناءة فقط، خاتما مسيرته الشامخة ومواقفه الأبية بموقف لن تنساه أبدا فلسطين وشعبها والقدس ومحورها، وببطولة عزت أن تشترح مثلها أو دونها أمة وجيوش وحكومات وأنظمة.
7: حافظوا على أخوتكم، حافظوا على فلسطين، فإنه والله قوتنا.
0: واستشهد شاب فلسطيني برصاص المغتصبين الصهاينة في منطقة حمروش شرق بلدة سعير شمال الخليل بالضفة. وأفادت مصادر فلسطينية عن إصابة 2 برصاص مغتصبين في خربة حمروش ببلدة سعير، كما أحرق مغتصبون منزلا خلال هجومهم المستمر على حمروش في سعير بالخليل جنوبي الضفة الغربية. وفي جنين اعتقلت قوات العدو 3 شبان خلال اقتحام الحي الشرقي في المدينة ومواطنا ونجله بعد مداهمة منزلهما في قرية كفر قليل جنوب شرق نابلس. وفي محافظة القدس أصيب شاب بحروق في وجهه بعد اعتداء أحد المغتصبين ورشه بالغاز. واعتدى مغتصبون ترافقهم قوات العدو بالضرب على فلسطينيين في بيت فوريك بقضاء نابلس.
8: احملوا يا شباب، احملوا بسرعة. ودونا سيارات الإسعاف، إصابة خطرة، من شان الله إصابة خطرة يا جماعة الخير. ارفعوا الشباب، ارفعوا ارفعوا.
0: وتشهد مدينة القدس والمسجد الأقصى مزيدا من أنشطة التهويد والاستيطان بما يضيق على أصحاب الأرض ويدفعهم نحو الهجرة قسرا، وبأدوات مختلفة يسلكها العدو الإسرائيلي. وحذر باحثون في شؤون القدس من تصعيد العدوان على المسجد الأقصى وسعي العدو الإسرائيلي إلى تثبيت الوجود اليهودي فيه والمضي قدما نحو تقسيم المسجد مكانيا في ظل التراكم التاريخي للعدوان، ومن خلال مروحية أو مروحة كبيرة من الإجراءات والاعتداءات تشمل الأداء العلني المستمر للطقوس اليهودية في الجهة الشرقية خلال الاقتحامات شبه اليومية ومنع المرابطين والمصلين من الوجود الكامل شرقي المسجد في مصلى باب الرحمة، وإصدار قرارات إبعاد بحق المصلين واقتحام المصلى ومحاولة إفراغ محتوياته وتخريب شبكات الكهرباء داخله ضمن مخططات كبرى ترمي إلى تغيير هوية المسجد الأقصى وتحقيق الإحلال اليهودي بشكل كامل في ساحاته الشرقية. يوافق اليوم ذكرى جريمة إحراق المسجد الأقصى المبارك في 21 من أغسطس 1969، لكنها تأتي مع استمرار انتهاكات العدو الإسرائيلي في المسجد الأقصى والضفة الغربية وغزة.
9: 21 من أغسطس 1969، عصابات الصهيونية تحرق المسجد الأقصى المبارك. عقود مضت مع بقاء النيران مشتعلة ولم تخمد بعد، فمن أخمد الغضب العربي والإسلامي. وهل حدث إلا ما يبقي الثأر مفتوحا والجرح غائرا والخطر قائما، وما كان الإعداد والاستعداد إلا ذرائع وتنازلات تحولت إلى تبريرات، والتبريرات إلى خطوط تقارب وتمايل قبل أن تصير تطبيعا وتتبيعا بعد عقد من الإحراق، على أن من أمسكوا بزناد المقاومة وخطوط الاشتباك لم يجدوا في كامب ديفيد إلى أوسلو إلى إبراهام عائقا للقعود والاستسلام جراء خيانة القريب وما استجرت من طعنة في الظهر من بعد ارتداد عن المبادئ والمقدسات. والعار الجديد أن فلسطين والقدس لم يعودا يطلبان من العرب ابتعادا عن الاستسلام فحسب، بل التوقف أن يكونوا سلاحا يقاتل به العدو وأياد للعمالة والمكيدة والتجسس. لقد باتت لا تصالح وراء الظهر محمودة حين انتقلت ردة الفعل العربي انتقاما من المقاومة وليس من المحتل، ثأرا لمن يحرق القدس لا انتقاما منه. ومثله تنقل تسأل غزة والقدس العرب: هل صار دمي بين عينيك ماء؟ تنسى ردائي الملطخ، تلبس فوق دمائي ثيابا مطرزة بالقصب. إنها الحرب قد تثقل القلب، لكن خلفي عار العرب. تقتحم القدس والمسجد الأقصى على نحو شبه يومي، وتهدم محائطه وحدائقه ومقابره، وتقام في باحاته وساحاته شعائر التلمود، وإذا راقص اليهود على اطمئنان أن شيئا لن يحدث وأن أمة مسؤولة عن حماية القدس وتحريره مقبورة، لكنها تتداعى وتتحالف وتستعرض حين يتعلق الأمر بمن يقاومون على غربتهم واجتراحاتهم ودمائهم التي تنتصر على أعدى السلاح. وإن يرى أولئك مشاهد الإحراق للقدس والمسجد الأقصى تتكرر وقد فعل العدو ما يتجاوزها، فلن يكون لذلك وخز ضمير، لكن التاريخ لا ينسى ولا يغفر.
0: تتواصل تداعيات العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة، حيث أفادت مصادر فلسطينية في جنوب القطاع بالعثور على فلسطيني أعدمه جنود العدو الإسرائيلي بعد تكبيله في منطقة قيزان النجار جنوب مدينة خان يونس. المصادر أفادت بإصابة طفل جراء انفجار جسم من مخلفات العدو الإسرائيلي في حي الشيخ رضوان شمال غرب مدينة غزة. وفي شمال القطاع أطلقت آليات العدو الإسرائيلي نيرانها بكثافة باتجاه المناطق الواقعة شمال غربي بلدة بيت لاهية في ظل استمرار الاعتداءات وإطلاق النار في مناطق متفرقة من قطاع غزة. وأمام استمرار الاعتداءات والتغول الإسرائيلي في فلسطين وسوريا، أدان بيان صادر عن 12 دولة عربية وإسلامية سياسة إسرائيل الاستيطانية غير القانونية بالأرض الفلسطينية المحتلة والغارات على قاعدة أبو الظهور في سوريا. بيان وزراء خارجية الدول العربية والإسلامية عبر عن رفضه مخطط أي واحد الاستيطاني والأنشطة الاستيطانية شرق القدس المحتلة، وأدان انتهاكات المغتصبين ودعم سلطات الاحتلال لهم بحق الفلسطينيين، وفيما دعم جهود ضمان المساءلة وفرض عقوبات على المسؤولين عن الاستيطان. دعا مجلس الأمن لاتخاذ تدابير عاجلة لوقف التوسع الاستيطاني غير القانوني. وبشأن سوريا اعتبر البيان الغارات الإسرائيلية

0: من منطقة عازلة إلى منطقة احتلال أمامية داخل سوريا. يبدو العدو الإسرائيلي أمام خطوة جديدة في تثبيت واقع عسكري. رئيس أركان جيش العدو يلزامير قالها بوضوح: أنشأنا منطقة أمامية داخل سوريا لتشكل حاجزا أمام المستوطنات الصهيونية على الجانب الآخر من الحدود. لكن أين تنتهي حدود هذه المنطقة؟ السؤال يقود إلى ما يطرح منذ أشهر تحت مسمى خط جنوب تدمر، حزام نفوذ عسكري يبدأ من الجولان المحتل وجبل الشيخ ويمتد عبر الجنوب السوري وجبال القلمون وصولا إلى جنوب تدمر والبادية باتجاه الحدود العراقية. أي أننا لا نتحدث وفق هذا التصور الصهيوني عن انتشار محدود على خط الحدود، بل عن محاولة لرسم نطاق نفوذ داخل العمق السوري. وهنا تأتي الحلقة الأخرى في المشهد. السفير الصهيوني لدى واشنطن يحيى لايتر تحدث عن تفاهمات مع سلطة الجولانية تعود إلى رئاسة بايدن وأعيد تثبيتها خلال اجتماع باريس في يناير 2026، وتقتضي التفاهمات بتجميد الوضع الراهن في سوريا. ما كان طوال الأشهر الماضية مجرد تكهنات وتحليلات أصبح اليوم يطرح على لسان مسؤول صهيوني. المطلوب ليس بالضرورة إسقاط السلطة القائمة في دمشق، وإنما تثبيت الواقع الذي نشأ بعد سقوط الأسد، الواقع السياسي والجغرافي والعسكري. ومن هنا يمكن قراءة الاعتراض الصهيوني على التحرك التركي. فبحسب هذا المنطق المشكلة ليست في تركيا وحدها، وإنما في أي تحرك يمكن أن يغير المعادلة التي يجري تثبيتها. وهنا أيضا يظهر السيناريو الأكثر حساسية. ماذا لو وقعت سلطة الجماعات المسلحة المسيطرة على سوريا اتفاقا يكرس هذا الواقع؟ أي أن تقبل سلطة الجولانية بتنازلات جغرافية وأمنية مقابل تثبيت حكمها على ما تبقى من البلاد ربما لعقود قادمة. عندها يصبح خط جنوب تدمر أكثر من انتشار عسكري فرضه الاحتلال، يصبح ورقة تفاوض، ورقة ترسم ميدانيا في البداية ثم يجري تحويلها إلى تفاهم سياسي. ولذا فإن حديث العدو الصهيوني عن استئناف المفاوضات المباشرة مع الجولانية قد لا يتناقض مع التحرك العسكري، بل ربما يكمله. فرض الأمر الواقع أولا ثم التفاوض على تثبيته، وتبقى أنقرة مجرد شاهد لحساب الاحتلال وفق هذه المعطيات.
1: لن تسلم المقاومة سلاحها والعدوان مستمر والاحتلال قائم، وسنخوض معركة كربلائية إذا لزم الأمر في مواجهة هذا المشروع الإسرائيلي الأمريكي مهما كلفنا، ونحن واثقون أننا سننتصر في هذه المعركة. وهيهات منا الذلة.
2: يواصل العدو الإسرائيلي اعتداءاته الواسعة على قرى وبلدات جنوب لبنان عبر الغارات الجوية والقصف المدفعي وعمليات التفجير وإحراق المنازل. ففي بلدة أرنون نفذت قوات العدو تفجيرين، فيما شهدت بلدة مركبة تفجيرا آخر، ونفذت قوات العدو عدة تفجيرات عند أطراف بلدة برعشيت، بينها تفجير باتجاه بلدة عيترون. كما شن طيران العدو غارتين على بلدة بيوت السياد، واستهدف منزل مواطن في برعشيت، فيما طالت غارات أخرى بلدتي القنطرة والمنصوري في قضاء صور. وفي موازاة ذلك استهدفت مدفعية العدو المنطقة الواقعة بين برعشيت وبيت ياحون وأطراف بلدة ميفدون وبلدة المنصوري، بينما نفذت قوات العدو تفجيرا في محيط المنصوري مجدل زون. وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن قوات العدو أحرقت عددا من منازل المواطنين في بيت ياحون، فيما أصيب أحد رعاة الماشية جراء إلقاء مسيرة صهيونية قنبلة صوتية في بلدة شبعة. وأكد وزير الدفاع اللبناني ميشيل منسي أحد الدول اللبنانية أن الدولة اللبنانية ماضية في سعيها إلى استعادة سلطتها الكاملة على جميع أراضيها، وشدد منسي على موقف الدولة الثابت والسعي لاستعادة سيادتها على كامل أراضيها وصولا إلى آخر شبر من الجنوب، وإنها الاحتلال الإسرائيلي للأراضي اللبنانية. بدوره قال قائد قطاع جنوب الليطاني في الجيش اللبناني العميد الركن نيكولا ثابت أن الجيش يواصل أداء واجبه الوطني في الجنوب بكل مسؤولية وثبات، واضعا أمن المواطنين وسلامة الأراضي والحفاظ على سيادة الدولة في صدارة أولوياته رغم استمرار الاعتداءات والتهديدات الإسرائيلية وحجم التحديات الميدانية. وكشفت صحيفة الأخبار عن مسعى يقوده الرئيس جوزيف عون بالتعاون مع رئيس الحكومة نواف سلام لأجل الذهاب نحو توقيع اتفاقية بهدف استخدام قوة عسكرية أوروبية لتحل مكان قوات اليونيفيل التي ستنتهي مهامها نهاية هذه السنة. ولفتت صحيفة الأخبار إلى أن مسعى عون يستند إلى دعم خاص من الجانب الأمريكي الذي لا يزال يفضل أن تقتصر المشاركة الأوروبية على دول بعينها مع تركيز على أو التركيز على إيطاليا. أدان حزب الله قرار وزارتي الخارجية والخزانة الأمريكية إعادة فرض عقوبات على الحزب والضغط على بيئة المقاومة اقتصاديا. وقال في بيان أن القرار حلقة ضمن سياسات الإدارات الأمريكية المستمرة لاستهداف المقاومة وبيئتها ومحاصرتهم والضغط عليهم سياسيا وماليا وأمنيا بهدف حماية أمن العدو الإسرائيلي وترسيخ احتلاله لجنوب لبنان، مؤكدا أن حزب الله لا يحتاج إلى شهادة على لبنانيته ووطنيته من أحد وتضحيات شهدائه حاضرة. وأضاف أن الولايات المتحدة لا تملك أهلية أخلاقية أو قانونية لتصنيف الآخرين ولتوزيع شهادات الوطنية عليهم، فسجلها الدموي الإجرامي مليء من فيتنام وحتى العدوان على إيران وتغطيتها لجرائم العدو الصهيوني. وأكد أن العقوبات والتصنيفات الظالمة لن تثني الحزب عن التمسك بخيار المقاومة وبحق لبنان واللبنانيين في الدفاع عن أرضهم، وحقيقة أن المقاومة كانت وستبقى جزءا أصيلا من تاريخ لبنان وحاضره ومستقبله. أقيم في بيروت حفل تكريمي بعنوان شهداء الكلمة والصورة تكريما للصحفيين والإعلاميين الذين قتلهم العدو الصهيوني خلال تغطيتهم الأحداث في لبنان. وخلال الحفل طالب أهالي الشهداء بتوثيق الجرائم ومحاكمة العدو.
3: من قلب العاصمة بيروت التقت الكلمة بالوفاء في حفل تكريمي لشهداء الصحافة والإعلام الذين اغتالهم العدو الصهيوني بدعوة من المسرح الوطني اللبناني. المناسبة شهدت حضورا فاعلا من الصحفيين والإعلاميين وعائلات الشهداء وفعاليات ثقافية. الحاضرون استذكروا تضحيات قادة الكلمة والصورة من مراسلين ومصورين ومهندسي بث، مؤكدين أن دماء هؤلاء الشهداء ستظل منارا لكل عين تحرس الحقيقة ولكل صوت ينطق بالحق في وجه العدوان.
4: سيكون لأعلام المقاومة آلاف الأصوات لتنوب عن أصوات الشهداء الذين قضوا بفعل هذا الإجرام. لا يمكن كم أفواه الصحافة الحرة.
5: العدو الصهيوني استهدف علي شعيب لأنه علي شعيب كان عم بيأذي، كان عم بينقل الحقيقة مثل ما هي، كان عم بيسلط الضوء على هذا العدو المجرم، هذا العدو الجبان قاتل الأطفال والمدنيين، ما بيفرق بين صحافي أو مدني أو عسكري.
3: إلى ذلك شكلت المناسبة محطة لاستذكار الشهداء وتأكيد على أهمية حماية الصحفيين وحقهم في أداء رسالتهم، كما شدد المشاركون على ضرورة توثيق الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية التي طالت الإعلاميين بما يتيح ملاحقتها قضائيا ومحاسبة المسؤولين عنها.
6: نحن مسابرين لحتى لهذا العدو الصهيوني يأكل جزاؤه على ما افتعله، خاصة أنه افتعل هذه الاعتداءات عامدا متعمدا على الصحفيين.
3: فعالية اليوم هي رسالة ثبات وإصرار على مواصلة معركة التوثيق والمقاومة الإعلامية تكريما لأرواح من حملوا أرواحهم على أكفهم لنقل الحقيقة.
7: في فعالية تكريم شهداء الصحافة الرسالة واضحة، صوت الإعلام الحر لن يسكت والتغطية مستمرة. من بيروت، زهراء حلاوي، المسيرة.

0: أكد رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية مسعود بيزيشكيان أن بلاده لن تستسلم أمام البلطجة والتنمر الأمريكي وستوجه ردودا قاسية. وفيما أوضح الرئيس الإيراني أن الوحدة هي مفتاح ورمز انتصار البلاد ونجاحها في مواجهة الأعداء، أكد أن جميع قادة الجمهورية الإسلامية وقواتها المسلحة على أتم الاستعداد للدفاع عن البلاد. كما أشار بيزيشكيان إلى أن ما تم التوصل إليه في المفاوضات كان إنجازا كبيرا ونال موافقة أعضاء المجلس الأعلى للأمن القومي، وقال إن بلاده تمكنت من إنهاء الحرب وهي في موقع قوة. من جهته جدد وزير الخارجية عباس عراقجي أن جميع الإجراءات والعقوبات الاقتصادية بحق إيران محكوم عليها بالفشل كسابقاتها. وأعلن القائم بأعمال وزارة الدفاع الإيرانية العميد مجيد ابن الرضا أن القوة الدفاعية لإيران اليوم ليست من أجل إشعال الحرب بل من أجل منع الحرب والاعتداء. وفيما أوضح أن بلاده لم تكن ولن تكون أبدا البادئة بالاعتداء على أي دولة، شدد على أنها لن تسمح أيضا بالاعتداء العسكري على أراضي البلاد واستقلالها وأمنها. بدوره أكد قائد بحرية الجيش الإيراني الأدميرال شهرام إيراني أن القوات المسلحة تتصدى بكل قوتها للأعداء ولن تسمح لهم بالاقتراب قيد أنملة من أراضينا. وأوضح أن القوات البحرية الإيرانية بحضورها القوي في المضائق والممرات المائية الاستراتيجية ستواصل الدفاع عن المصالح الوطنية وأمن البلاد. وسجلت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تراجعا مستمرا لحركة سفن في مضيق هرمز بخلاف الادعاءات الأمريكية. وذكرت الهيئة البريطانية أنه تم تسجيل 18 عبورا إلى خارج الخليج و21 إلى داخله منذ 28 فبراير، أي نحو 4% من مستويات ما قبل الصراع. وأوضحت أن عمليات العبور عبر مضيق هرمز أقل بنحو 90% من مستويات ما قبل الصراع. كما أظهرت بيانات نظام التعرف الآلي أن مشغلي السفن يتجهون بشكل متزايد إلى المسار الشمالي بمضيق هرمز بسبب المخاوف الأمنية المستمرة. ولفتت إلى أن المسار الجنوبي في مضيق هرمز هو الممر الأعلى خطورة وشهد 14 حادثة من أصل 16 منذ 6 يوليو وحتى 6 أغسطس. ولفتت إلى أنه تم الإبلاغ عن 74 حادثا منذ بداية العام وحتى 6 أغسطس. وكان جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي زعم أن الولايات المتحدة تواصل إخراج كميات كبيرة من النفط عبر مضيق هرمز رغم إغلاقه، وهو ما يتناقض كليا مع كل البيانات والصور. ويعزو مراقبون الكذب الأمريكي إلى الحاجة لتهدئة سوق النفط وإرغامها على عدم رفع الأسعار. قال موقع ذا انترسبت الأمريكي إن الإقالات العلنية النادرة داخل جهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلية الموساد تعكس حجم الإخفاق في تحقيق الأهداف المراهن عليها خلال الحرب على إيران. وأوضح الموقع عن مصادره أن في مقدمة الأهداف الفاشلة إسقاط النظام وإشعال احتجاجات واسعة وإضعاف البنية الأمنية الإيرانية وتحييد تأثير ورقة مضيق هرمز. وأوضح الموقع أن المدير الجديد للموساد رومان جوفمان أقال رئيس مديرية الاستخبارات ورئيس قسم إيران في الجهاز في خطوة وصفها بأنها نادرة داخل مؤسسة تحيط أعمالها بدرجة عالية من السرية. وأشار إلى أن نتنياهو واصل طوال سنوات الضغط باتجاه إسقاط الحكومة الإيرانية بالقوة عبر إدارات أمريكية متعاقبة إلى أن اندلعت الحرب التي سعى إليها، غير أن العمليات العسكرية والسرية التي نفذت بأوامره لم تنجح في تحقيق أهدافه. قال المتحدث باسم الخارجية الصينية لين جيان إن جولة جديدة من الضغط الاقتصادي الأمريكي لن تساعد في حل الصراع في الشرق الأوسط. وفي معرض حديثه في إيجاز صحفي قال لين إن العقوبات والضغط لن يساعدا في حل المشكلة، ودعا جميع الأطراف إلى معالجة التوترات من خلال الوسائل السياسية والدبلوماسية. ورفضت بكين مرارا وتكرارا العقوبات الأمريكية أحادية الجانب، معتبرة أن التدابير غير المصرح بها من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تفتقر إلى أساس في القانون الدولي. وجاءت تصريحات لين في الوقت الذي تكثف فيه واشنطن الضغط الاقتصادي على إيران وتضغط على بكين للحد من علاقتها الاقتصادية مع طهران. تجاوز إجمالي الدين الحكومي الأمريكي 40 تريليون دولار للمرة الأولى في التاريخ، ليرتفع إلى أكثر من الضعف مقارنة بنحو 20 تريليون دولار عند بدء الولاية الأولى لترامب في 2017. الدين تخطى حاجز 100% من الناتج المحلي، وما يشغل الإعلام الأمريكي هو كلفة الدين المتصاعدة التي تنذر بدخول الاقتصاد ما يسمى حلقة الهلاك.
1: للمرة الأولى في التاريخ يتجاوز الدين الحكومي الأمريكي 40 تريليون دولار. الرقم يعني أن الدين الأمريكي تضاعف في أقل من عقد من 19.95 تريليونا في يناير 2017، ووصل الرقم قبل عامين من الموعد الذي توقعه مكتب الميزانية بالكونغرس أي 2028، ليتخطى الدين حاجز 100% من الناتج المحلي. فتدين واشنطن لدائنيها ولأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية بأكثر مما تنتجه في عام كامل. لكن ما يشغل الإعلام الأمريكي ليس حجم الدين بل كلفته، فقد بلغت فوائده نحو 1.2 تريليون دولار هذا العام، لتصبح أكبر بند إنفاق بعد الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية، فيما سجلت الخزانة عجزا شهريا في يوليو يفوق 432 مليار دولار، وهو الأعلى منذ أكثر من 5 سنوات. وهنا يبرز ما تسميه وكالة بلومبرغ حلقة الهلاك المتمثلة بفوائد أعلى تضاف إلى الدين، فيطالب المستثمرون بعوائد أكبر، فترتفع حاجة الخزانة إلى الاقتراض من جديد، أي أن الحكومة تقترض لتسدد فوائد ما اقترضته سابقا. أما مؤشر الخطر فظهر في السوق مباشرة، حيث قفز عائد سندات 30 عاما إلى 5.31% في أعلى مستوى منذ عام 2007. وحين تدخل وزير الخزانة بمضاعفة عمليات إعادة شراء السندات، تبخر أثر التدخل خلال يوم واحد وعادت العوائد إلى ما كانت عليه. ووصف محلل نقلت عنه صحيفة وول ستريت جورنال بأنه لصقة لا تعالج المشكلة، فيما يحذر خبير وفقا للصحيفة من أن سندات الخزانة وهي الأصل الأكثر أمانا في العالم لم تعد تتصرف كملاذ في لحظات الضغط. أما العدوان على المنطقة فحاضر بوضوح في التفاصيل، فإلى جانب قانون ترامب الضريبي، يشير موقع أكسيس إلى أن البيت الأبيض طلب عشرات المليارات الإضافية المرتبطة بالعدوان على إيران وإعادة بناء مخزون الذخائر، وسط تقديرات بأن اقتراض هذا المبلغ سيضيف 38 مليار دولار كفوائد حتى عام 2036، ليقترب ثمنه الحقيقي من 126 مليار دولار. أما الأخطر فيكمن في أن الدين ينقض بسرعة على جيوب الأمريكيين، ويحذر اقتصاديون من أن ارتفاع الدين يرفع كلفة الرهون العقارية والقروض الطلابية وتمويل الشركات الصغيرة، ويضيق هامش التمويل العسكري والبنية التحتية والتعليم. هذا وتتصاعد الأصوات المطالبة باتخاذ الحكومة إجراءات عملية، وإلا فستتزايد ضغوط الإنفاق على الأمريكيين الذين سيدفعون بلا شك الثمن قبل أن تصطدم واشنطن بسقف دين جديد في غضون أسابيع.
2: الاهتمام الكبير بهذه المناسبة بدءا بالتحضير لها بالكثير من الفعاليات والأنشطة ومظاهر الابتهاج والفرح والسرور. شعبنا بذلك كله جعل من هذه المناسبة مدرسة عظيمة ومحطة تربوية وتثقيفية يستفيد منها في الارتقاء الإيماني.

0: شهدت العاصمة صنعاء والمحافظات عددا من الوقفات الشعبية الحاشدة عقب أداء صلاة الجمعة تحت شعار لبيك يا رسول الله.
1: ضمن الحراك الشعبي الواسع استعدادا للاحتفاء الأعظم بذكرى المولد النبوي الشريف، نظمت في العاصمة صنعاء والمحافظة عشرات الوقفات الشعبية الحاشدة عقب أداء صلاة الجمعة أمام العديد من المساجد، حيث شهدت مديريات بني الحارث وشعوب والثورة والتحرير وصنعاء القديمة عشرات الوقفات الشعبية، حيث دعا بيان الوقفات إلى خروج مليوني مشرف وحاشد يوم الثلاثاء القادم 12 من ربيع الأول إحياء لذكرى المولد النبوي الشريف وغضبا ونصرة للقرآن الكريم. إلى ذلك نظمت العديد من الوقفات الحاشدة في مديريات معين والوحدة والصافية وآزال والسبعين. المشاركون في الوقفات أكدوا لشعوب الأمة أنها لن تخرج من واقعها المأساوي إلا بالاقتداء برسولها والتأسي بقائدها وقدوتها وحمل روحيته والسير على نهجه عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى التسليم. محافظة صنعاء شهدت حراكا شعبيا واسعا من خلال إقامة وقفات متعددة عقب أداء صلاة الجمعة في كل من مديريات الحصن والحيمة الداخلية وبلاد الروس وبني بهلول وبني حشيش وبني مطر وجحانة وسنحان ومناخة وصنعاء الجديدة. حذر خلالها المشاركون كل الخونة والعملاء والمرتزقة في الداخل والخارج من العواقب الوخيمة للتورط مع النظام السعودي، معلنين التعبئة والنفير العام والجهوزية العالية في كل الظروف والأوقات. كما أكد المشاركون في الوقفات على أهمية وحدة الصف وجمع الكلمة والعمل على إنهاء العدوان السعودي وكسر الحصار وانتزاع الحقوق وتحرير كامل الأراضي اليمنية. من العاصمة صنعاء، إسماعيل المضواحي، المسيرة.
0: يقضي أهالي صنعاء ليالي النبوية على أنوار ضياء القلوب والأبصار، ومن شوارع صنعاء المنورة وشرفاتها يقضون أوقاتهم صلوات وتسليما. عدسة المسيرة في هذا التقرير زارت غير مكان يجتمع فيه الآباء والأبناء وأسرهم في رحاب المصطفى صلوات الله عليه وآله وسلم.
2: صلي على أحمد النبي الرسول وعلى آله أحمد.
3: وأنت تتجول في شوارع صنعاء تحفك أنوار النبوة من كل جانب وزاوية.

0: أنا سعد.
1: تسير معك مواكب العاشقين وهي تشق الشوارع نيرة من نور ضيائه وبهائه صلوات الله عليه وآله.
2: إذ بدا نور مولد الهادي كل ما في الدنيا غدا شادي.
1: وفي رحاب ذكراه لا تتمالك أمرها قلوب الكبار والصغار وقد تركوا المنازل ونزلوا بساحته صلاة ربي عليه وآله ليقتبسوا من فضاء أنواره ومظاهر الاحتفاء بميلاده ما يشرح صدورهم ويحيون بذكره وهداه

0: خرجنا انا وبابا وماما. سنة نسرزين حق الرسول صلى الله عليه وسلم.
1: يا سيدي اهديت كعبا بردة ما زال متشحا بنور سناها، واليوم ذي يمن الكرام ما اكتفت بهواك شعر بل بفيض صناها.
2: لبيك يا رسول الله،
3: لبيك يا رسول الله، لبيك يا رسول الله.
0: في ذكر ميلاد الشريف نقول نحن اليمنيون يا رسول الله اهل الايمان والحكمة، من نصرناك بالامس وانصرك اليوم وانصرك غدا، على يدك باقون وعلى نهجك سائرون.
4: وان اطللت على صنعاء المنورة تجدها لوحة خضراء ناصعة الجمال.
5: ذكراك انوارها يا خاتم الرسول، يزهو بها يمن الايمان عن كمال.
4: يحفها زحام المحبين من شرفاتها، وعلى اضواء توهجها يقضون اوقاتهم صلوات وتسليما مع كل نفس، وعند كل نظرة بصر وصوت شجر او صمت حجر.
6: اليوم نحن نعبر عن طلوعنا اليوم إلى هنا، لننظر إلى مدينة صنعاء، كيف الأجواء فيها وكيف الخضرة فيها. نكيف، نحتاج أن نكيف ونفرح، يعني نعتز بهذا أننا كيمنيين نعبر عن مدى علاقتنا برسول الله صلى الله عليه وعلى آله. في صموتنا تخيل صنعاء كلها مسرجة مع ذيها الظلم الواقع علينا، يعني والحصار، و12 سنة ونحن نعاني من عدوان السعودي الأمريكي الصهيوني الإماراتي وغيرهم ذلك، لكن ومع هذا لن نتخلى عن رسول الله ولن نتخلى عن مبادئنا.
7: نحن خرجنا نتفرج للزيان في صنعاء ونحتفل بالمولد الشريف.

0: وإن اعتاد ساكن صنعاء هذا المشهد المتفرد في العام مرة واحدة، إلا أنهم وكل يمني يجعلون من ذكرى ميلاد نبيهم المعظم محطة لتعزيز الصلة به وتجسيد قيمه وأخلاقه في كل يوم وساعة، وترجمة تعاليمه صلوات الله عليه وآله، والتمسك بخطه في حلهم وترحالهم، والتسليم لأعلام الهدى من آل بيته في شدتهم وعند رخائهم. شرف الدين الموشكي، المسيرة، صنعاء.
1: خرج أبناء مديريتي سنحان وصنعاء الجديدة بمحافظة صنعاء في مسير ليلي حاشد بالسيارات المزينة بالإنارات الخضراء ابتهاجا وفرحا بالمناسبة الأجل والأعظم في تاريخ البشرية.
2: أمسيات متعددة شهدتها مديريات صنعاء الأمانة والمحافظة احتفاء بالميلاد النبوي المبارك. في مديرية 70 نظمت أمسيات توعوية فرائحية في كل من حارات القلفان والحمزة الشرقية والشهداء الجنوبية والغول والقادسية الجنوبية والمصلي والهدى وبير لغمان وسوق شميلة ونوبة معياد والأنصار وعطان. وفي مديرية معين أمسيات متعددة شهدتها كل من حارات الشوكاني والوحدة الشمالية والجنوبية والإمام علي والأمناء والجوبة والمدائن ومعاذ بن جبل والدفاع والطيران الغربي، وأمسية أحيتها الجاليات السودانية والإريتيرية والجيبوتية احتفاء بالميلاد النبوي المبارك. إلى ذلك أقيمت بمديرية شعوب ثلاث أمسيات في حارات بير عرهب الجنوبي والكوثر والنقب والمراون الغربية، وبمديرية الثورة أقيمت أمسيتان بالميلاد النبوي في حارتي الإيمان وصوفان، وأمسية في ذهبان بمديرية بني الحارث، وأخرى بحارات مسيخ الوسطى والصادق وظهر حمير الشمالي في مديرية آزال، وفي مديرية الصافية أمسية في حارة سبأ.
3: لبيك يا رسول الله.
2: على ذات الصعيد شهدت محافظة صنعاء إقامة العديد من الأمسيات، حيث أقام مكتب الصحة بمديرية الحيمة الخارجية أمسية بالمناسبة، وفي مديرية بني حشيش أمسية في حي العشة، وأمسية أخرى في قرية عدار بمديرية بلاد الروس.
1: في البيضاء أقيم لقاءين موسعين للعلماء والخطباء بمربعي البيضاء ورداع تعظيما لميلاد الرسول الأكرم وتعزيزا للوعي المجتمعي.
4: في موسم تتزامن فيه قدسية النبوة مع حساسية المرحلة، يلتقي العلماء والخطباء في محافظة البيضاء في لقاءين منفصلين بمربعي البيضاء ورداع لتوحيد الرسالة.
5: كما يدعو العلماء محافظة البيضاء إلى النفير العام والجهودية العالية واليقظة الدائمة ووحدة الصف والتعاون مع الأجهزة الأمنية في تثبيت الأمن والاستقرار وتحسين الجبهة الداخلية من الاحتراب، ويدعون إلى رفض الجبهات من مال والرجال والدفع بالرجال إلى معسكرات التأهيل والتدريب.
6: هذه المعركة هي معركة كل اليمنيين.
4: لقاء موسع بمدينة البيضاء لمكتب الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد ووحدة العلماء والمتعلمين تعظيما لمناسبة المولد وترسيخا للوعي ودعوة إلى اليقظة والمسؤولية التي تليق بالواقع والتحديات
7: والوصول إلى هذا المكان الذي نبقى فيه.
4: لقاء أشار إلى أن مولد المصطفى مناسبة جليلة لإحياء القلوب، والمرحلة مناسبة لإحياء الوعي، ومن هنا تتكامل دعوة العلماء، حضور مشرف في ساحات المولد، وبما يؤكد أن الإيمان والحكمة يمانية.
8: كما أن مناسبة المولد هذا العام تأتي في ظل معركة فك المصاري وإهان العدوان، والعلماء هم المجاهدون
6: الذين يعرفون قول الله لنبيه وهم ورثة الأنبياء: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال. ويقول الإيمان وعلماء كما وقفوا مع المظلومين في غزة هم مع شعبهم المظلوم الجائع المحاصر المعتدى عليه.
9: وإذا تكلمنا عن الاحتفال برسول الله صلى الله عليه وسلم وبيوم مولده نراه من صلب الإيمان ومن صلب الهداية ومن صلب التقوى، شاء من شاء وأبى من أبى.
6: والرسول هو القدوة في القول والعمل والموقف، خصوصا في هذه الأحداث التي تعصف بالأمة. وهذا من واجب العلماء والخطباء والأئمة والمرشدين.
5: نؤكد على واجبكم نحو هذه المحاضرة في نفس الثقافة القرآنية وتهيئة الناس لمواجهة العدو.
10: وما يشرف علماء اليمن وأنتم منهم أيها العلماء الأفاضل وقوفكم القوي في مواجهة عدو الأمة.
11: ونظمت التعبئة العامة ومكتب الإرشاد لقاء موسعا للعلماء والخطباء بمربع رداع، أكد أن الفرح لا ينفصل عن الوعي ولا الاحتفاء عن المسؤولية. لذا تأتي لقاءات العلماء والخطباء لتوحيد الكلمة وترفع مستوى الوعي والجاهزية المجتمعية،
12: لا سيما في هذا الوقت الحساس، الوقت الحساس الذي إن تمكن العدو فلن يسلم منه أحد.
13: تشتون التحيد نتأخى تحت مظلة القرآن الكريم محمد صلوات الله عليه وعلى آله. ها؟ إذا ما جمعنا رسول الله لا خير فينا.
9: احتفال بذكر المصطفى
11: موسم محمدي الهمم أنصاري العزائم، يجتمع خلاله التعظيم للمناسبة وترسيخ الوعي واليقظة والمسؤولية. يستشعر الجميع دوره ومسؤوليته إزاء الأحداث والتطورات. من محافظة البيضاء عباس حسين، المسيرة.
1: تتنوع الأنشطة المحمدية في محافظة عمران استعدادا للاحتفال الجماهيري الكبير لذكرى المولد النبوي الشريف.
14: حب النبي أذوب وبالوصي تنجلي الكروب.
15: تتألق محافظة عمران بزخم ربيعي متواصل ترقبا للثلاثاء المقبل موعد حشود يمن الأنصار مع المصطفى المختار، حيث شهدت المحافظة فعاليات تحشيدية للمناسبة الكبرى بحضور وفود مركزية في كل من مديرية المدان ومديرية ثلا ومديرية مسور ومديرية عمران المدينة. ونظمت للذكرى أمسيات عدة بدءا بمركز المحافظة، حيث أقيمت أمسية بحارة القضامة الوسطى والجنوبية وأمسية في حي الجبوبة وشرارة، فيما احتضنت مدينة ثلا أمسية نبوية لأبناء المربع الأول، وهنا أمسية في منطقة قارن بعزلة عيال حاتم في مديرية الجبل، وأمسية ربيعية مماثلة في مركز مديرية سفيان، وبالقرب من ذلك أمسية بمديرية حوث، وأمسية أخرى نظمها أبناء عزلة غولة ذيفان بمديرية ريدة.
16: جاك والتجليل والتبجيل لك يتعاظم جيل بعد جيل.
15: وكانت مدينة عمران على موعد مع موكب مركزي للسيارات المضاءة بالزينة، جاب شوارع المدينة الرئيسية وصولا إلى ساحة الفعالية المركزية ابتهاجا بالذكرى العضرة على قلوب اليمنيين. الأنشطة النسائية تواكب المناسبة الشريفة بفعاليات متنوعة. هذه فعالية ربيعية للهيئة النسائية بمديرية ثلا، وأخرى في عزلة ورور بمديرية ذيبين، وهنا فعالية بمنطقة بيت القحوم في مديرية ريدة.
16: بعد العيد والتمجيد يغمر ناسي عاشقين الهادي.
15: المواقف المشرفة لشعب الإيمان والحكمة في نصرة الدين والمقدسات هي ناتجة عن ولائهم المطلق لمحمد وآل محمد، ولذا فعلى أعداء الرسول والرسالة انتظار المزيد من الذوبان المحمدي الأنصاري الأصيل قولا وعملا.
1: خرجت في مختلف مديريات محافظة طيب وقفات شعبية تؤكد أهمية الاحتفاء بذكرى المولد النبوي وتجدد الجهوزية والاستعداد لانتزاع الحقوق وتحرير الوطن.
17: في أجواء الاحتفاء بذكرى المولد النبوي الشريف، شهدت مختلف مديريات محافظة إب وقفات شعبية تحت شعار لبيك يا رسول الله، حيث خرجت الوقفات في مديريات الظهار والمشنة وقطاع مشورة بمديرية ريف إب وجبلة. والنادرة وذي السفال والسياني وحبيش وبعدان والشعر والعدين وحزم العدين وفرع العدين ومذيخرة. أكدت جميعها التمسك بالقرآن الكريم ونهج الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وعلى آله، والابتهاج بهذه المناسبة العظيمة والاستعداد للمشاركة في الفعالية المركزية بذكرى المولد النبوي الشريف. بيان الوقفات جدد التأكيد على أهمية نصرة القرآن الكريم، ودعا إلى وحدة الصف وجمع الكلمة والعمل على إنهاء العدوان السعودي وكسر الحصار وانتزاع الحقوق وتحرير كامل الأراضي اليمنية، إلى جانب التأكيد على استمرار حالة التعبئة والجهوزية العالية في مختلف الظروف والأوقات. بهذه الوقفات يجدد أبناء إب حضورهم في مشهد الاحتفاء بالمولد النبوي الشريف، مؤكدين جهوزيتهم لما حمله البيان من دعوات ومواقف تنتصر للمقدسات وقضايا الوطن. من محافظة إب، عبد الواسع الهتار، المسيرة.
1: ونظمت في محافظة حجة بمديريات الشرفين عدد من الفعاليات والأمسيات الثقافية الإحيائية لذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبها وآله أفضل الصلاة وأتم التسليم.
18: ميلاد الشعبي ذو القدر الوادي،
19: في حجة تستمر فعاليات الإحياء لذكرى المولد النبوي الشريف بمديريات الشرفين، حيث أقيمت أمسية ثقافية لفرع صندوق النظافة والتحسين ومكتب حقوق الإنسان ومكتب الشباب والرياضة وفرع المجلس الأعلى للشؤون الإنسانية، كما أقيمت عدد من الأمسيات الثقافية الشعبية والرسمية في المركز الصحي بني مجيع ولمكتب السياحة ومكتب الشؤون القانونية ومكتب الهيئة العامة للبيئة ومكتب الخدمة المدنية وفي منطقة المشن ولأبناء منطقة الظهرة والمخضيرة ولمكتب الأشغال العامة والهيئة العامة للزكاة ولفرع الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد ولأبناء منطقة بني الحيد عزلة حجر ومنطقة الظهرة. كما أقيمت عدد من الفعاليات الثقافية لمكتب الأراضي والمساحة والتخطيط العمراني وأهالي غاربي بني مجيع ولأبناء عزلة حجر بني أسد ولأبناء عزلة بني حيدان وفعالية طلابية ومجتمعية في مدرسة الثورة بالجذل. أبناء مديرية الشاهل أحيوا ذكرى المولد النبوي الشريف بعرض كشفي لطلاب المديرية، وأقيمت فعالية لوحدة العلماء ومحكمة الشاهل وأخرى لأبناء عزلة مديخة، وفي جميعها تأكيد على التمسك بالمنهج المحمدي والحضور المشرف لإحياء ذكرى الميلاد في يومه الأغر. وأقيمت عدد من الفعاليات والأمسيات الثقافية في مديرية كحلان الشرف لإحياء المولد النبوي الشريف، تخللها العديد من المشاركات الشعرية والإنشادية والأهازيج الشعبية المعبرة عن عظمة المناسبة وصاحبها عليه وآله أفضل الصلاة وأزكى السلام. وضمن الأنشطة التعبوية المصاحبة لإحياء الذكرى الميلادية الشريفة، نظم في منطقة الوارقية عزلة بني الحارث بأفلح الشام عرض شعبي لقوات التعبئة العامة لدفعة من متخرجي الدورات المفتوحة، مع تنظيم مناورة تحاكي تطبيقا قتاليا نفذ اقتحاما على مواقع العدو الافتراضية تحت شعار أشداء على الكفار.
18: أشرق الكون بالنبي واختسى النور والهدى.
19: كسائر أبناء محافظة حجة تزخر مديرية الشرفين بالإحياء الرسمي والشعبي مجسدة مدى الارتباط اليماني الإيماني بالرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. من محافظة حجة وليد المطهر المسيرة.
1: أعلن أبناء مديرية ذي ناعم بالبيضاء خلال وقفة قبلية مسلحة الجهوزية والاستنفار لإنهاء العدوان والحصار والاحتلال والاستعداد لمواجهة التصعيد بالتصعيد.
11: في رحاب الذكرى العطرة لميلاد الرسول الأكرم يتجدد في اليمنيين معنى الانتماء لخاتم الرسل والأنبياء بما يحمله من قيم العزة والكرامة والإباء والثبات وما جسده من شجاعة في مواجهة الباطل وثبات أمام التحديات. ومن هذه القيم تستمد قبائل مديرية ذي ناعم موقفها اليوم لتقول بوضوح إن شعبا يرتبط بنبيه وجدانا وهوية لا يقبل أن يستهدف في كرامته أو يفرض عليه الخضوع والإذعان.
20: ولن نرضى بالذلة ونطالب برفع الحصار وفتح المطارات وفك القيد على هذا الشعب الجبار الشعب الذي لا يعرف الهزيمة أبدا ولن يهزم، وأن سنقابل الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد.
21: هذا اللي حاصلنا نحن ضده كبيرنا وصغيرنا جهة البيضاء كامل واليمن كله، وإحنا مع المسيرة القرآنية.
22: موقف قبلي يرفع الرأس، هذه من صفات القبيلة ومن شماعة حمران العيون تمام، من صفات أحباب الله. نطالب بفك الحصار واسترجاع حقوقنا وطرد المحتل من أراضينا.
23: الويل لكم ثم الويل.
11: التصعيد قرار لكن تبعاته ليست ضمن احتمال من يشعر شرارته ومن يلوح بالتصعيد العدواني، إما أن يقرأ رسائل اليمنيين بعقل المسؤولية وإما أن يفتح أبوابا لن يكون إغلاقها سهلا. أما اليمن فسيظل متمسكا بكرامته ثابتا على موقفه رافضا أن تتحول التهديدات إلى قيود أو أن تفرض عليه معادلات لا ولن يقبلها.
24: ذي ناعم اليوم ترسل رسالة كما يرسلها اليمنيين جميعا بأن ذي ناعم صخرة صلباء ضد كل تآمر وضد كل من يحاول المساس بأمن واستقرار هذه المنطقة، وهم اليوم ونحن معهم ندعو إخواننا في الجانب الحد، ولذلك أننا وياهم أخوة وأننا لن نتعدى عليهم إلا إذا تعدوا علينا.
20: اليوم ثرواتنا كلها منهوبة في صالح من هذا؟ صالح من؟ فلنكن يد وحده وسوف نصلح الأخطاء فيما بيننا البين، لا داعي لتدخل الأجنبي.
25: نعلن مباركتنا وتأييدنا الكامل لكل القرارات المتخذة من قبل قيادتنا الحكيمة.
26: من ينهب الحقوق ويسعى إلى التصعيد عليه أن يحسب جيدا الطريق الذي يمكن أن ينتهي إليه. من مديرية ذي ناعم بمحافظة البيضاء عباس حسين المسيرة.
1: وصل الختام، والمزيد تابعونا على موقعنا الإلكتروني المسيرة.net.ye. في أمان الله.

عظم هذا النداء. يخبرنا الله أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بدأت في الملأ الأعلى، ثم يدعونا نحن المؤمنين إلى أن ندخل هذا الأفق المضيء. وحين تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، فأنت لا تردد عبارة عابرة، بل تستجيب لأمر الله وتعلن محبة رسوله، وتربط قلبك برسالة أخرجت الناس من الظلمات إلى النور. صلوا عليه وعلى آله، فقد بدأ النداء من السماء، وجاء دور قلوبنا أن تجيب. اللهم صل وسلم وبارك وترحم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.

لقد جاء محمد صلى الله عليه وآله وسلم بعد ترقب طويل، وبعد أن بشر الله به في كتبه السماوية السابقة، بعد أن أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. هذا الإنسان العظيم الذي أخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور، جمع الله به القلوب بعد شتاتها. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. أنقذنا الله بنبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أنقذنا وأنقذ آباءنا وأنقذ الأجيال من قبلنا والأجيال من بعدنا. أنقذها رجل واحد اختصه الله وبعثه إلى عالم مليء بالكفر، مليء بالظلم، مليء بالتناحر والنهب والسلب والقتل وقطع الأرحام وعبادة الأصنام. أرسله الله وحيدا إلى عالم قد عمته الظلمة وغشيه الظلم، ولكن ذلك الرجل، ذلك الإنسان الكامل بصبره وعزيمته وجده واجتهاده في طاعة ربه استطاع أن يخرج الناس جميعا من الظلمات إلى النور. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. ذلك النفر والفرد الواحد استطاع أن يغير العالم بأسره لما حمل الإيمان في قلبه، لما حمل العزيمة بين جوانعه، لما كانت ثقته بالله سبحانه وتعالى لا تتزعزع ولا تتضعضع حتى وهو في الغار والمشركون لا يفصله عنهم إلا أمتار قليلة، إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان.

0: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
1: مجرد قارورة، مجرد كيس، هكذا نظن، لكن الحرارة قد تسرع انتقال بعض المواد الكيميائية من أنواع معينة من البلاستيك إلى ما نأكله ونشربه. قد لا تشعر بالخطر اليوم، لكنه قد يبدأ بعادة تتكرر كل يوم. غير عادتك واختر البدائل الآمنة كحافظات المشروبات الساخنة والأطباق الزجاجية أو المعدنية، فكل اختيار تصنعه اليوم قد يحمي صحتك غدا. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
2: الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس VDSL من الاتصالات اليمنية. انترنت أسرع في الرفع والتنزيل، وثبات أعلى في الخدمة، واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجانا. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8-6. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
3: مش وقته خالص.
4: اش في مالك خوفتنا؟
3: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا حتى يبث لي. يا شباب شوية بس.
4: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح؟ وصلاح قاوب ولي
3: تسلي انت فيك الخير.
4: ما في بش خير، في بش سكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقه. ما معي الا قليل
3: اللي في جيبي، يلا يكفي اشتري لي بهامه. يا جماعه حتى بثلي ساعه بس.
5: لحظه، انت رقمك 7-0؟
3: ايوه.
5: خلاص سهله، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
6: سفري
7: باقات سفري من 7-0، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقات سفري 8 ساعات وباقات سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
5: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
8: 7-0، أصالة وتواصل.
9: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة. أسعد الله مساءكم مستمعينا الأعزاء، نتمنى لكم متابعة ممتعة على أثير إذاعة آفاق، وتستمعون الآن للفترة المسائية آفاق هذا المساء مع أحمد الصنعاني.
1: صلوات الله على محمد وعلى آله، صلوا على الحبيب المصطفى وأكثروا من الصلاة عليه في هذه الأيام المباركة. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الأعزاء جميعا، حياكم الله في هذا المساء البهي، في هذه الليالي المحمدية، في هذه الأجواء البديعة، الأجواء الخضراء التي تحولت معها صنعاء ومختلف المحافظات إلى لوحة فسيفسائية بديعة خضراء تسر الناظرين وتسر المحبين وتقلق المنافقين. هذه الأجواء فيها ما فيها من صلوات يمانية، فيها ما فيها من انتصارات أيضا، ومن بركة هذه الأيام وبركة هذه اللحظات، بركة هذه أو هذا الاحتفاء النوعي لليمنيين وهم يحتفون بنبيهم الأكرم. نشاهد عمليا أثر ذلك على مستوى المعركة في مواجهة العدو ومرتزقته. أهلا وسهلا بكم جميعا مستمعينا الأكارم في كل مكان، حياكم الله في مستهل هذه الفترة المسائية المباشرة عبر أثير إذاعة آفاق FM 98.7 و98.5، كذلك من يتابعنا الأعزاء عبر البث الفضائي وتطبيقي ماكسلر وغاردن. أهلا بكم جميعا إلى هذه الفترة ومواضيعها ومحاورها.

إذن بسم الله وعلى بركة الله نبدأ هذه الفترة وهذه التغطية هذه المواكبة على الهواء مباشرة، وهي من إخراج وتنفيذ الأستاذ محمد ديلمي. تحية لك يا عزي ومساء الخير وكل عام وانتم بخير. اليوم انت مخضر بدون، يعني بنشوف انعكاس الضوء في وشك، يعني مخضر من الله هكذا، لا مطر ولا شيء. طيب اذا مستمعينا الكرام، الحديث حول ابرز حدث، او نبدا من ابرز حدث وابرز يعني ما يمكن ان نسميه مشاهد نوعيه بثها الاعلام الحربي للقوات المسلحه اليمنيه، وكانت عشر دقائق فقط شاهدناها اليوم عصرا. والعشر دقائق هذه كانت كفيلة بهدم جدار عريض من الدعاية والتضليل الزائف والتضليل الذي شاهدناه خلال الأيام الماضية. عشر دقائق بثها الإعلام الحربي للقوات المسلحة اليمنية كانت كافية لتعيد رسم خارطة التوازن، وهذه المشاهد لا أقول فقط أنها يعني فرضت واقعا ميدانيا جديدا، الواقع الميداني فرض واقعيا، ولكن هذه المشاهد جاءت لتوضح وتبين وتكشف هذا الواقع أو حقيقة الميدان. وكما بدأت هذه الفترة مستمعينا بالحديث عن أن هذه الانتصارات التي نعيشها هي من بركات ومن فوحات هذا اليوم، هذه المناسبة العظيمة، هذه المناسبة الأقدس الأشرف الأعز، مناسبة المناسبات عيد الأعياد، المناسبة المولد النبوي، بينما يتزين اليمن من أقصى إلى أقصى، يتزين بأبهى صورة تعظيم والفرح استقبالا لهذه المناسبة، لمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبها وآله أفضل الصلاة وأزكى التسليم. في ظل ذلك تتنزل بركات هذه المناسبة الإيمانية نصرا وتأييدا وتسديدا في ميادين المواجهة والتصدي. وما شاهدناه اليوم هو جانبا من نفحات هذه الانتصارات ومن آثار هذه الانتصارات التي لم تخرج منها إلا القلة القليلة، أقصد على مستوى المشاهد، وكما يقال ما خفي أعظم.

0: إذن نبدأ مستمعينا، نبدأ تفاصيل المشهد وتفاصيل هذه الفترة ومضامين هذه الفترة المسائية. نبدأ مما بثه الإعلام الحربي اليوم من مشاهد نوعية وحية. هذه المشاهد هي تفصل جانبا من عمليات ميدانية مكثفة نفذها سلاح الجو المسير ضد تجمعات وآليات القوات التابعة للعدو السعودي في جبهتي مأرب وفي الساحل الغربي. سمعنا خلال الأيام الماضية عن تنفيذ عمليات نوعية بسلاح الجو المسير وبالطائرة بالصواريخ، واليوم تم الكشف عن جانبا من أثر ومن وقع هذه الطائرات المسيرة. حقيقة المشاهد التي شاهدناها مستمعينا، وكنا نتمنى لو أننا قناة تلفزيونية نعرض عليكم هذه المشاهد، لكن بكل تأكيد أنكم شاهدتوها وتابعتوها إما على شاشة المسيرة أو على مواقع التواصل الاجتماعي، انتشرت كالنار في الهشيم كما يقال. حتى المرتزقة أيضا حاولوا طبعا إخفائها وحاولوا تقليل من شأنها، لكن هي وصلت ويعرفون جيدا أثرها. عموما المشاهد التي بثت عصر اليوم هي كشفت جانب من المستوى التكنولوجي والتكتيكي المتطور للطائرات المسيرة اليمنية، وتحديدا الطائرة التي نفذت هذا الهجوم أو هذه الهجمات وهذه العملية، طائرة رجوم. والمشاهد أثرت القدرة الفائقة على التحليق العمودي وعلى السيطرة الكاملة أثناء عمليات الرصد والإسقاط. وكما شاهدنا وكما ظهرت القذائف، وهي قذائف كما تبدو معدلة بزعانف، بمعنى كأنها توجيهية، قذائف توجيهية، وهي يعني شاهدنا وهي تهوي بشكل حر ومباشر نحو أهدافها، تجاوز طبعا تأثيرات الرياح العرضية، واستطاعت هذه القذائف أن تصل وأن تستقر بدقة متناهية فوق سيارات الدفع الرباعي وفوق المدرعات والدبابات والتحصينات وأيضا مجاميع وعناصر التحشيدات التي ظن العدو أنها في أمان وحاول أن يموه بين الجبال وبين الأشجار، ولم تمنعه ذلك عن الاستهداف. فكانت رغم التحصينات رغم التمويهات كانت مكشوفة بالكامل أمام عين القوات أو عين القوات المسلحة اليمنية. الطائرات الاستطلاع المصاحبة مستمعينا وطائرة رجوم نفسها كما يبدو وثقت العمليات وأثر هذه العمليات، وما أظهرته أنه حالة من الشلل ومن الإرباك. وأيضا شاهدنا في مشاهد أخرى أيضا فرار جماعي في أوساط التحشيدات السعودية التي استهدفت بالتزامن أيضا مع تصاعد ألسنة الدخان واشتعال النيران في العديد من الآليات المستهدفة، مما يترجم التنسيق العالي بين وحدات الرصد والاستطلاع من جهة وسلاح الجو المسير من جهة أخرى. نستمع الآن مستمعينا إلى تقرير يتحدث عن شكل هذه العمليات وأثر هذه العمليات، عمليات سلاح الجو المسير تحديدا طائرة رجوم.
1: رجوم من السماء على مواقع العدو السعودي في الأرض، هكذا لخص الإعلام الحربي أكثر من 50 عملية نوعية لاستهداف طائرة رجوم تجمعات وآليات ومواقع تابعة للعدو السعودي في مأرب والساحل الغربي. المشاهد لم تكشف قوة الضربات فحسب، بل أظهرت ما يسبقها من عمل استخباراتي واستطلاعي محكم يبدأ برصد الهدف وتعقبه وقراءة تحركاته وصولا إلى إدخاله في دائرة الاستهداف وتسديد الضربة في اللحظة المناسبة. في بنك الأهداف حضرت الدبابات والمدرعات والآليات العسكرية السعودية، وامتدت الضربات إلى مراكز القيادة ومرابض المدفعية وكاسحات الألغام والجرافات العسكرية، بما يعكس تنوعاً في الأهداف وقدرة على ضرب منظومة القتال بمكوناتها المختلفة.

وفي إحدى العمليات كان الهدف غرفة عمليات سعودية لتظهر المشاهد من نجا وهو يهرب زحفا بعد إصابة مباشرة أحدثت ارتباكا واسعا في أوساط العدو. أما إمدادات العدو السعودي التي استجلبت لإشعال اليمن فتحولت إلى كتلة من النار بعد أن رجمت بأوجاع اليمنيين ولعناتهم.

رجوم جمعت بين الرصد الدقيق والمباغتة والنيران المسددة في معادلة تضيق على العدو مساحات الحركة والتمركز والمناورة.

طيب، هذه المشاهد ربما سمعتم أصواتها، أصوات القذائف والانفجارات أيضا الصادرة الناتجة عن ارتطام ووصول القذائف إلى أهدافها مسددة يعني الأهداف تماما، يعني كما رصدت من قبل. هذه الصور مستمعينا وهذه المشاهد هي يعني وفق ما يتحدث مراقبين أنها تعبر عن حالة التحول الاستراتيجي الملموس في تكتيكات القوات المسلحة اليمنية التي انتقلت من دك المعسكرات وغرف القيادة في العمق إلى ملاحقة واستهداف عناصر الارتزاق والتحشيدات الميدانية في مواضعها ومواقعها، وهي إذن معادلة فرض الواقع الجديد الذي يحرم العدو مرتزقته من حرية التجمع والتفكير في أي تصعيد ضد المحافظات الحرة. في هذا السياق أيضا مستمعينا الكرام، وعقب بث هذه المشاهد، مشاهد الطيران المسير تحديدا طائرة رجوم وهي تستهدف تجمعات وآليات المرتزقة، آليات وتجمعات القوات الموالية للعدو السعودي. في هذا السياق أكد مصدر عسكري مسؤول أن المشاهد التي عرضها الإعلام الحربي اليوم هي لا تمثل إلا جزءا بسيطا وخاطفا من سلسلة عمليات عسكرية استهدفت تحشيدات العدو، بمعنى أنه ما خفي بالفعل أعظم. المصدر العسكري شدد على أن كل التحضيرات وكل يعني ما يجهز له العدو كلها لن تستطيع أن تكسر المعادلة التي يفرضها الشعب اليمني في مواجهة التصعيد بالتصعيد، و يعني المعادلات التي تم إعلانها سابقا ونفذت اليوم، ونحن بالمناسبة أكملنا شهر كامل، شهر ويوم يعني تحديدا، على عملية التصعيد بالتصعيد. في هذا السياق نقول للنظام السعودي ولداعمي والمرتزقة، الدقائق العشر التي كانت أو عرضت خلاصة أو جانب فقط من عمليات القوات المسلحة، عمليات سلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية، العشر دقائق هذه التي أذهلتكم اليوم هي ليست سوى النزر اليسير مما لدى القوات المسلحة اليمنية، فلدينا المزيد والمزيد والمزيد والمزيد هنا على المستوى الكمي والنوعي أيضا. وما بعد رجوم ليس كما قبل، وبالمناسبة أيضا هناك طائرات عدة من عدة أنواع وعدة تصنيفات غير رجوم، بمعنى أنه ما تم إظهاره فقط ما نفذته هذه الطائرة التي تم تقريبا الكشف عنها في 2021. فيما بعد تم الكشف عن طائرات أخرى، طائرات استطلاع وطائرات هجومية أيضا، وهناك طائرات عدة، طائرات عدة. فعموما في هذا السياق، وما قبل أن نستقبل الضيف مستمعينا عند الساعة 10:30، فقط نقرأ ما كتبه المرتزقة وكيف تفاعل المرتزقة، مع أننا لا نعيرهم أي اهتمام، لكن فقط لتتضح الصورة ويتضح المشهد أكبر أكثر كما يقال. المرتزقة حاولوا أن يجدفوا بعيدا، حاولوا أن يصوروا المشاهد التي هي واضحة وضوح الشمس كما يقال، حاولوا أن يصوروها على أنها مولدة بالذكاء الاصطناعي، وحاول البعض الآخر أن يصورها على أنها مشاهد قديمة، وحاولوا كثيرا كل ذلك لأنها أوجعتهم، ولأنها أيضا بددت الصورة التي كانوا قد رسموها خلال الأيام الماضية، وحاولوا ترسيخ فكرة أنه معاهم طيران مسير، والطيران المسير هذا يغير على أساس المجاهدين في مختلف الجبهات. وبالمناسبة احنا تحدثنا بعضها كان بالفعل من الصومال وبعضها ربما كان حقيقة واقع يعني، لكن هناك أيضا المشاهد والمتابع الذي يتابع بتجرد بحل من التجرد، وهو يتابع المشهدين، مشهد الإعلام الحربي أو ما بثه الإعلام الحربي هنا في صنعاء وما بثه المرتزقة. هناك فرق كبير جدا على مستوى دقة التصويب، وأيضا على مستوى آخر القدرة التدميرية، وعلى مستوى أيضا الذخائر المحمولة في الطائرة. طائراتهم كانت تحمل
قذيفة واحدة. طائراتنا كانت تصل في بعض الضربات كما شاهدنا إلى أنها تحمل ست قذائف في لحظة أو في ضربة واحدة. فسيكون لنا حديث يعني أكثر تفصيلا إن شاء الله في هذا السياق. وشاهد في الأمر هنا شاهد في الأمر أنه المرتزقة كانوا، وهذه عادتهم على فكرة، حينما يسيطروا على وسائل الإعلام لأنه معهم إمبراطوريات إعلامية، شبكات إعلامية ضخمة، لديهم أيضا مرتزقة وناشطين يعني من مختلف المناطق يعملون في مواقع التواصل الاجتماعي، ولهذا يجعلوا من الحبة قبة كما يقال. جعلوا من الصور والمشاهد التي بثوها خلال الأيام الماضية على أنها يعني بواكير انتصارات كبرى، وعلى أنهم على أعتاب العاصمة، وعلى أنهم وصلوا 70، يعني خلاص الدنيا حازقة. وهي الأمر كل ما في الأمر أنه هذه طبيعة الحرب، طبيعة الحرب أنها من الطبيعي أنه يعني كما فعلت السعودية والنظام السعودي خلال الأيام الماضية، العدو السعودي زود مرتزقته بمختلف أنواع الأسلحة بمن فيهن الطيران المسير. وبالمناسبة هو أقصد العدو السعودي نفسه هو الذي لم يستطع أن يحسب المعركة، ومعه F-15 و F-16 و F-36 و35 F-35 يعني طيران متطور وحديث، طائرات شبحية لا ترصد، طائرات الأحدث على مستوى العالم. لكن هل استطاع أن يحسم المعركة؟ هل استطاع أن يصل إلى أهدافه؟ لم يستطيع منذ 2015 إلى وصولا إلى اليوم. فهل السؤال إحنا كنا طرحنا عليه، هل باستطاعته أن يحسم بطيران مسير ما لم يستطع أن يحسمه F-35؟ فعموما حاولوا المرتزقة أن يصوروا نفسهم على أنهم خلاص دخلوا خط المواجهة ودخلوا خط المعركة، وهم الذين يمتلكون هذه الطائرات المسيرة. وأظهروا مشاهد أيا كانت هذه المشاهد سواء كانت حقيقية أم لا، لكن الشاهد في الأمر هناك. وبدأ الناشطين على يعني بالمناسبة بدأوا على مواقع التواصل الاجتماعي بوضع مقارنات على مستوى طريقة استهداف أو طريقة عمل وآلية عمل الطائرات التي بثت طائرة تابعة للعدو السعودي، والطائرات أي والطائرة التي كانت تنفذ العمليات، طائرة رجوم التي هي من صنع التصنيع العسكري في وزارة الدفاع اليمنية. فالناشطين توصلوا مبدئيا يعني، والحديث لا زال مستمر في هذه الأثناء وفي وسائل الإعلام أيضا، هناك حالة من التخبط في ما بين المرتزقة، هناك أيضا إقرار من البعض أنه هناك فارق كبير، يعني لا تحاولوا أن ترفعوا من شأن أنفسكم وتصوروا أنفسكم على أنكم خلاص دخلتوا خط المعركة وامتلكتم زمام الأمور بمجرد أن تنبث مشاهد معينة لاستهدافات هنا أو هناك. المشاهد الحقيقية أظهرنا لكم جانبا منها فقط، جانبا النزر اليسير قلة قليلة، يعني ما كما يقال ما يعني ما شفتوه من الجمل أذنه. والقوات المسلحة اليمنية أنتم من أضطريتها إلى أنها تبث هذه المشاهد لأنه شفتوا أنفسكم خلال الأيام الماضية. والحقيقة هناك مشاهد أقوى ربما مما تم بثه سابقا، وربما سيخرج في الوقت المناسب يعني ربما، لكن يكون في علمكم أنه كل تحركاتكم مرصودة، وكل عملياتنا أيضا مصورة وموثقة، فلا تنكروش. يعني كانوا سابقا يصوروا المعارك على أنها يعني بالمناسبة يعني هذاك الصاروخ الذي تم عرضه في 70 يعني كرتون، شفتوا كيف هو معطوف، ولا كان يقولوا العدو السعودي كان يقول غير مقذوفات، صح كان يقولوا هكذا مقذوفات بسيطة يعني وصلت إلى الحدود وإلى مش عارف إيش، لا تصل ولا تقوى ولا من أنتم. جاءت الأيام والتجارب والمعارك وأثبتت أنه هذه ليست بالكراتين، وأن طائرات المسيرة ومختلف الأسلحة التي تنتجها القوات المسلحة اليمنية وحدة التصنيع فيها هي أسلحة استراتيجية، أسلحة حقيقية قادرة على تغيير موازين القوة. وهذه الأسلحة هي من صنع محلي، بمعنى أنها تتوائم وتتلائم مع مستجدات المعركة ومع ظروف المعركة اليوم
وصنعت خصيصا لهذه المعارك وخصيصا لتجرح فوق رؤوس المرتزقة الذين لطالما حذرناهم ونصحناهم و يعني ناشدناهم بأن يعودوا بأن يفلتوا المعسكرات معسكرات العدو ولا يصدقوا العدو السعودي الذي يدفع ريالات سعودية معينة والنتيجة رؤوسهم وأرواحهم. عموما سنذهب مستمعينا إلى فاصل قصير ومن ثم نعود إن شاء الله وبمعيتنا ضيف هذه الفترة.

0: إذن نعود لكم مستمعين الأكارم عبر أثير إذاعة أفاق FM 98.7 و98.5 في هذه الأثناء. يسعدنا ويطيب لنا أن نستضيف العقيد عبد الله مطهر وهو الخبير العسكري معنا عبر الهاتف. أهلا وسهلا سيادة العقيد.
1: حياكم الله. أهلا وسهلاكم.
0: أهلا وسهلا سيد الكريم. أولا نبارك لكم جملة الإنجازات التي تحققها القوات المسلحة اليمنية، وأسألكم حول آخر تطور وآخر إنجاز أيضا تم بثه اليوم، وكما شاهدنا عصر اليوم مشاهد نوعية حقيقة 10 دقائق يعني. وهنا أسألكم في هذه الجزئية حول الدلالات التكتيكية للتكنولوجيا العسكرية اليمنية، كيف تقرؤون عسكريا وتكتيكيا إدخال طائرة رجوم المسيرة بهذه الفاعلية بهذه الدقة المباشرة في استهدافات المختلفة، استهدافات التجمعات وكذلك الآليات المتحركة؟ ما الذي يمثله ذلك من تحول في طبيعة إدارة المعركة الميدانية بين القوات المسلحة اليمنية من جهة وتحشيدات العدو من جهة أخرى؟
1: أشكركم على الاستضافة
0: وأشكر
1: الخير لكم ومستمعينكم الكرام.
0: أهلا وسهلا بكم.
1: العمليات العسكرية كل يوم في تطور، ومتطلب العمليات العسكرية ومزع العمليات العسكرية دخول هذه الطائرة المسيرة إلى مزع العمليات العسكرية نتيجة الانتشار الكبير الذي يعني يقوم به العدو وتحشيد في مختلف مسرح العمليات العسكرية.
0: نعم.
1: على مختلف الجبهات هذه الطائرات الحديثة أدخلت إلى الخدمة نتيجة للحاجة الماسة والطبيعة الجغرافية التي يعني العدو يتخفى في يعني المرابط الأساسية التي يقوم فيها. هذه العملية العسكرية أدت أكبر فضل الله سبحانه وتعالى، وكان الاستخدامات العسكرية وملاحقة سواء كان الأفراد أو المعدات أو الخنادق أو الحشود أثناء الهجوم يعني الذي ينوي به العدو.
0: نعم.
1: هذه الطيران المسير اللي هو طيران الرجوم استطاع فعلا أن يحقق هذه الضربات الاستباقية وأن يكون له يعني صولة وجولة في الميدان بفضل الله سبحانه وتعالى وفضل المخطط الاستراتيجي الذي أدخله إلى الخدمة يعني قريبا جدا. وهذا التحول الدراماتيكي حسب القوة المسلحة اليمنية، وإن شاء الله يعني لن يستطيع العدو بعد اليوم أن يحقق أي يعني تقدم أو أي حشود لأنهم فعلا يعني أذهل العدو.
0: نعم. طيب على مستوى تآكل الخيارات العسكرية للعدو كما تفضلتم، يعني في ظل يعني شلل كما يعني إنجاز التعبير أن نقول شلل خيارات التصعيد، وفي ظل تكشف كافة التحصينات والتحشيدات أمام عين الرصد والاستهداف للقوات المسلحة اليمنية هنا في صنعاء، ما هي الخيارات المتبقية أمام العدو السعودي؟ يعني هل بات العدو السعودي يدرك بالفعل كلفة الاستمرار في التصعيد وتجاوز معادلة حماية السيادة يعني على مستوى وعطفا أيضا على العمليات التي نفذتها القوات المسلحة اليمنية تحديدا سلاح الجو المسير وهو يستهدف أماكن حساسة في عمق العدو السعودي بشكل مستمر؟
1: أولا العدو السعودي والمرتزقة يعني في الأيام القليلة الماضية تغلوا بهذا السلاح.
0: نعم.
1: الذي هو فعلا لديهم يعني، ويعني نشروا على مستوى الإعلام وأنه حققوا انتصارات وحققوا معجزات وحققوا أتت لهم الضربة فعلا التي لا يتوقعها من خلال الطيران المسير ومن خلال التصنيع الحديث الذي فعلا يعني أذهل العدو السعودي بالدرجة الأولى والمرتزقة بالدرجة الثانية.
0: نعم.
1: كيف لا، وهو فعلا استطاع أن يصل إلى يعني الفقرات العسكرية وإلى الملاجئ وإلى يعني الأطقم المتحركة وإلى أي شيء متحرك سواء كان أفراد. وعلى فكرة هذه يعني الطيران المسير اللي هو الرجوم هو فعلا يستطيع أن يحدث سواء كان يعني جاذبات على مستوى الأفراد أو على مستوى المعدات أو على مستوى حتى التطابع يعني يستطيع أن يتطبع من خلال الاستطلاع ومن خلال التصوير المرئي سواء كان الليلي أو النهاري. فعلا هذه العملية يعني أربكت حسابات العدو بالدرجة الأولى ناهيك على الضربات الاستباقية التي يعني ضربت العدو في عقر داره فأثناء تحشيده لشن عمليات هجومية ضد صنعاء، ولكن صنعاء قلبت الطاولة، والآن يعني هذه العمليات إن شاء الله يعني ستكون هي الفاصلة وهي الخيار الكبير لقواتنا المسلحة.
0: طيب سيادة العقيد، يعني على مستوى تأثير هذه الضربات على المرتزقة وعلى الميدان، رأينا ردود فعل مختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي، البعض منهم ذهب ليتحدث عن أنها مولدة بالذكاء الاصطناعي، ويعني أو معدلة بالذكاء الاصطناعي في بعضها هكذا كتبوا. يعني إلى أي مدى تؤثر هذه المشاهد والضربات المباغتة والضربات الدقيقة كما هو موضح، إلى أي مدى تؤثر على معنويات العدو أو مرتزقة العدو أيضا في جبهات مأرب وفي الساحل الغربي، وكيف تفرض واقعا يمنعهم من أي تحرك أو أو أو, أو تجمع مستقبلا؟
1: الآن هم يتخططون، يعني كما يتحدثون الأستاذ نصر الدين حامر عندما قال يعني وأدى تصريح شهير وقال هذا يعني ذكاء اصطناعي، قامت الدنيا العالم تبعد أنه هذا يعني تصريح يعني خير. الآن هم يعني أعادوا الموجة هذه الطيران المسيرة، الآن هو يخضع لعمليات استدراج للعدو من خلال الضربات الاستباقية التي قامت بها القوات المسلحة. شوف الترابط في القوات المسلحة اليمنية، أولا القوات المسلحة اليمنية استطاعت فعلا من خلال الضربات الاستباقية بالطيران المسير وبالقوة الصاروخية أن تحيد المجاميع الموجودة على الأرض والمقاتل حسابات العدو. الآن أجت هذه العمليات المباغتة لطيران الهجوم من خلال الضربة التحشيدات. الآن ما يميز هذه الطيران المسير أنه يتتبع الأفراد والمعدات وحتى الدبابات ويصيبها إصابة دقيقة وتكون فعلا تخرج عن الخدمة تماما. لماذا يعني لما يعني مثلا المحللين سواء كانوا العسكريين أو الإعلاميين يعني عندما يطلعون إلى المناظر الإعلامية ويتحدثون بأن هذا ذكاء صناعي، الآن أتوا اليوم يقول هذا ذكاء صناعي. إذن نحن يعني في القوات المسلحة اليمنية نعطي ونسمي الأشياء بمسمياتها. هذا السلاح دخل وحول تحولات دراماتيكية على الأرض وقلب الطاولة، ما على العدو الآن إلا أن يستلم من الفترات القادمة. الآن العدو أمام خيارين، إما الاستسلام لحكومة صنعاء وإلا فتح يعني مسارات جديدة للمعركة. والآن لدينا يعني سلاح جديد وفتاك يوصل إلى عمق العدو سواء كان السعودي أو مرتزقته في الداخل، وسيشل عملية المعركة وسيتم الاتصال لصنعاء عما قريب بفضل الله سبحانه وتعالى.
0: بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب سيادة العقيد، يعني العميد أحياء سريع عاد تغريد أو عاد نشر ما نشره الإعلام الحربي وعلق بكلمتين، يعني مفادهما أنه نحن نمتلك المزيد. ماذا يشير إلى ماذا يشير ذلك يعني، وهل يعني ستعرض ربما في الوقت المحدد، أو ما هي كيف تقرأ هذه الجملة، وكيف أيضا توصل رسائل للعدو السعودي والمرتزقة؟
1: أولا العميد يحيى سريع ومتحدث باسم القوات المسلحة ولديها المعلومات الكافية. هذه المعلومات وهذه الجملتين كما قال لدينا المزيد، وفعلا لدينا المزيد. نحن يعني الآن في القوات المسلحة لم نستخدم بالنسبة للطيران المسير وبالنسبة للقوة الصاروخية إلا الفائض من تسريع 2018 و2016 و2019 إلى يومنا هذا، يعني الجديد لم يستخدم بعد. الآن الجديد أي جديد؟ تخيل دليل هذا الطيران المسير الذي أربك فعلا العدو يعني منذ إطلالته أو خروجه إلى الخدمة. الآن لدى القوات المسلحة مفاجأة كبيرة، إذا ارتكب العدو أي حماقات ستظهر أسلحة جديدة كما ظهر في السابق، يعني سلاح الفرد الصوتي البالستي الذي فعلا أربك العالم أجمع. نحن يعني الدولة الخامسة في العالم في التصنيع والأولى عربيا، نحن نفاجئ العالم يعني أيادي يمنية وعقول يمنية. على فكرة الإنسان اليمني ذكي بطبيعته، نحن محاصرين جوا وبرا وبحرا، واستطاع فعلا العقل اليمني أن يعني نتيجة للحاجة أن يعمل الأشياء التي لم يعمل يعني في أكبر دوائر التصنيع العالمية. الآن نحن قلبنا الطاولة وما على الأذو إلا أن يصل حفظه كل يوم أو كل ساعة بإذن الله.
0: بإذن الله سبحانه وتعالى. شكرا جزيلا لك. إذن سيادة العقيد عبد الله مظهر كنت ضيف عزيز معنا عبر أثير إذاعة آفاق FM. لكم كل الشكر والتحية سيادة العقيد.
1: حياكم الله وعلى سلامتكم.
0: شكرا في أمان الله.

أهلا بكم من جديد. طائرة رجوم وما أدراك ما رجوم. رجوم رجمتهم بما تحمل وبما يريد كل الشعب اليمني حقيقة وكل حر. استهدفت المرتزقة في وأصابت تجمعاتهم في مختلف المناطق، تحديدا كما تم عرضه في جبهتي مأرب والساحل الغربي. وبقية الجبهات لا زالت المشاهد مخبية. إذا اضطرون العدو لإخراجها وإبرازها إحنا حاضرين وجاهزين. هذه هي طائرة رجوم التي استخدمتها القوات المسلحة اليمنية، تحديدا سلاح الجو المسير، لاستهداف تجمعات وآليات العدو السعودي. ما مواصفات هذه الطائرة؟ طبعا هي طائرة تم الكشف عنها وعن مواصفاتها في عام 2021، وجعها ويعني كانت واستخدمت اليوم. يعني ربما نحن نتحدث عن طائرة تم الكشف عنها في 2021، أي قبل نحو 5 سنوات، وبكل تأكيد أن هذه الطائرة طورت وتحمل ربما أنواع وأصناف أكثر تطورا منها، وهذه ما ظهر منها النسخة القديمة ربما. يعني ربما ما مواصفات هذه الطائرة المسيرة رجوم؟ القدر 150 سنتيمتر، طول الذراع 40 سنتيمتر، المدى أكثر من 10 كيلومتر، وتحمل عبوات يصل وزنها إلى أكثر من 40 كيلو جرام. ما شاء الله، يعني شفتوا 2 أكياس بر، يعني نقول هكذا، يعني تخيلوا، بمعنى أنها عندها القدرة على حمل هذا العدد من المتفجرات ومن العبوات. يعني كما تفيد المعلومات التي تم الكشف عنها قبل سنوات أن هذه الطائرة تحمل عبوات يصل وزنها إلى أكثر من 40 كيلو جرام، تقوم بتنفيذ مهام رصد وعمليات استهداف دقيقة، مهمتها رصد وأيضا هجوم وعمليات استهداف دقيقة كما اتضح سابقا وكما شاهدنا اليوم. هذه المشاهد الأخيرة مستمعين التي بثها الإعلام الحربي هي حقيقة تظهر لحظات الرصد الميداني الدقيق لثكنات الفصائل السعودية، فصائل العدو السعودي وتجمعاته وآلياته العسكرية. وكما شاهدنا عقب الرصد تنفيذ ضربات جوية مباشرة عبر إسقاط القذائف بدقة عالية، ما أدى إلى تدمير الآليات المستهدفة ووقوع قتلى وجرحى في صفوف المستهدفين.

عدة شكر يا مؤمنين. اليوم كل الناس يجب أن يسجدوا لله حمدا وشكرا على ما أرانا مما يشفي صدورنا ويشفي غليلنا بفضله. سلم نفسك يا سعودي، هذا ما قلناه لك سابقا، أما اليوم اكتب وصيتك يا سعودي. مع هذه المشاهد التي ينشرها الإعلام الحربي التي تكشف ما الذي يحصل في الجبهات من تنكيل بالغزاة وأدواتهم السعودي وأتباعه، نستطيع أن نقول للسعودي ومن يواليه اكتب وصيتك واعهد عهدك، فمن اشتراك باعك. طاح حظكم وطاحت أمانيكم وطاحت كل آمالكم في البقاء في يمن الإيمان السعودي ومن بعده. لا تحسبون القوة لمن يملك المسيرات، القوة لمن يملك القرار في استخدامها، لمن يملك القدرة على استخدامها، لمن يصوب في رأسك، في رأسك. بعيدا عن مشاهد هوليود، بعيدا عن مشاهد الألعاب الإلكترونية، بعيدا عن مشاهد القنوات الكاذبة، بعيدا عن مشاهد الحرب من أوكرانيا والسودان ومن أي مكان، اليمن اليوم ينشر مشاهد حقيقية بدقة عالية وبتصويب لا يخطئ ولا أنملة واحدة في رأس السعودي ومن يواليه. مشاهد القوات المسلحة اليوم مذهلة، مرعبة، مدهشة، فوق الخيال، فوق كل ما كنا نتصوره. والله سجدة شكر يا مؤمنين. اليوم كل الناس يجب أن يسجدوا لله حمدا وشكرا على ما أرانا مما يشفي صدورنا ويشفي غليلنا بفضله ومنه وكرمه وقوته. لسنا شيء إلا به، سبحانك ما أعظمك. يعني فوق ما نحكي لهم في المعسكرات، فوق ما نضرب لهم مخازن الأسلحة، فوق ما ندق لهم كل تجهيزاتهم، فوق ما نغرق كل السفن القادمة إليهم في البحار، فوق ما نحاصر سيدهم ومولاهم السعودي، فوق ما نضرب حتى سفن نفطه، وفوق ما نضرب كل مصافي النفط داخل المملكة وهو عاجز عن الرد، يتم التنكيل بأدواته في الجبهات بهذه الطريقة. كنا ساكتين بنضربكم سكتة، قلنا مرتزقة ما بيش داعي نفضح بهم، لكن ما بالله ولا معاهم اثنين مشاهد صوروها بطيران مسير وقصدامنا قد الحرب، خلاص اثنين فيديوهات. لا لا، انتم بدأتوها وعلينا الختام. حاولوا يلفقوا لها مشاهد بعدها من اوكرانيا، من السودان، من هنا، من ما بش فايدة. الان نوريكم المشاهد الحقيقية، الان نملي عيونكم ونملي مقابركم بإذن الله.

تحية إذا لزميل سلطان. حقيقة كلمات بارسية وجهها لي أيش؟ ما سمعت. ها أيوة. لا هو عديل. طيب مستمعينا الأكارم, هي كانت كلمات بالفعل بارسية, ويعني كان وقعها ربما على المرتزقة كما وقع هذه الطائرات ووقع القذائف أيضا التي هطلت وسقطت على رؤوس المرتزقة. يعني بالفعل كما تحدث كانت المشاهد طي الكتمان, والمرتزقة كان معهم صوروا مشهدين تباهوا به, اضطرونا إلى أننا نخرج فضايحهم. وحقيقة القرار والانتصار الكبير ليس لمن يمتلك الطيران المسير, والقرار الحقيقي أو النصر لمن يمتلك القرار, يعني كما تحدث. عموما هذه المشاهد مستمعينا الكرام, المشاهد النوعية التي بثها الإعلام الحربي لعمليات طائرة رجوم المسيرة في جبهتي مأرب وفي الساحل الغربي, والتي نكلت بالمرتزقة, يعني حقيقة هي تحولت خلال الساعات الماضية القليلة إلى حدث الساعة الشاغل في على مستوى الداخل وعلى مستوى أيضا حتى المهتمين بالشأن اليمني, وهم من الشارع العربي. هناك ناشطون عرب كتبوا وحللوا وتناقلوا هذه المشاهد, تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي تحليلات سياسية وعسكرية عبر مختلف المنصات. كان هناك تفاعل واسع ومقاطع مجتزأة تم تداولها على نطاق واسع. مغردون وناشطون تحدثوا أن 10 دقائق من التوثيق الحي لعملية رجوم هي كشفت زيف الدعاية والتهويل والدعاية الإعلامية للنظام السعودي وأدواته, التي يعني ظلوا خلال الأيام الماضية ظلوا يتغنون بمجموعة من المشاهد الركيكة. فإذا هذه 10 دقائق قدمت حقيقة ميدانية لا تقبل الشك, أنه أي تجمع للمرتزقة, وهذا دائما ما كان يأتي على لسان العميد يحيى سريع متحدث القوات المسلحة اليمنية, أي تجمع للمرتزقة للعدو السعودي سيتم استهدافه وهو تحت دائرة الرصد, قلناها لهم منذ اليوم الأول. وبعدها سمعنا ما سمعنا من جملة العمليات التي نفذتها القوات المسلحة اليمنية خلال الأيام الماضية. نمتلك بحمد الله, وكما أثبتت الوقائع والأيام, نحن نمتلك القدرة على القدرة الاستخباراتية العالية على الرصد, ومن ثم القدرة على الاستهداف بالشكل الدقيق كما هو واضح بالصوت والصورة. على مستوى التحليلات والتعليقات على مواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي وكذلك حتى وسائل الإعلام, الجميع تحدث وتناول هذه العمليات, كل جهة تناولت أيضا هذا الحدث من زاوية. بمجمل هذه المواد الإعلامية هي كشفت أو ركزت عن كشف التأثير اللوجستي والمعنوي لهذه المشاهد. يعني أولا هناك من تحدث على أن يعني انكشاف التحصينات وسقوط الرهان على الأسلحة الحديثة. هناك ناشطون كتبوا, خبراء أيضا تحدثوا وقفوا مطولا عند هذه المشاهد التي وثقت إسقاط القذائف بدقة متناهية من ارتفاعات عالية جدا كما هو واضح, ومن زوايا هجومية عمودية. وهذه الضربات كما شاهدناها اخترقت قلب التجمعات والآليات ومراكز القيادة في مأرب وفي الساحل الغربي. وهنا فجعتني يا مانا, أنا مركز على القذيفة ومدى وصولها والقرحت عندي أنا فوق. طيب عموما مستمعين الكرام, هذا طبعا خطاب بيننا وديلمي. عموما ايش كنت تقول يا أستاذ؟ نعم, في جبهتي مأرب وفي الساحل الغربي كما هو كان موضح وما نشره الإعلام الحربي. عموما هي طائرة رجوم, هي طائرة محلية الصنع,
والمشاهد أظهرت أن لديها القدرة العالية والتقنية الفائقة على تجاوز كافة يعني التحصينات الهندسية للعدو. أحيانا كان العدو يموه تحت أشجار أو ما بين تضاريس معينة جبال أو صخور، ومع ذلك هذه الطائرة كانت تأتي بهؤلاء المرتزقة وتصيبهم في مقتل في تجمعاتهم. وهذه المشاهد وهذه الضربات حولت يعني نقول أحدث الآليات والمدرعات العسكرية السعودية إلى ركام يشتعل بالنيران، اشتعلت بالفعل واشتعلت حرفيا كما وضحت المشاهد. والمرتزقة قالوا أنه هذا الاشتعال ما هو إلا ذكاء صناعي، قلوبهم تشتعل أو اشتعلت قلوبهم قبل أن تشتعل الآليات إثر ضربات الرجوم. هناك أيضا ممن تحدث أيضا وسلط الضوء على جانب من هذه العمليات على مستوى الروايات الزائفة وفتح التضليل. سنكمل مستمعينا هذا التحليل وهذه الجزئية بعد فاصل إعلاني ونعود.

0: مبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق الأول من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحصن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأول.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: هي مالك يا عمه هي وبتشغال حالك في المزرعه؟ ان جوال العيال يجوا يساعدوا.
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا على انفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك امن له بسطه، والثاني سافر. يا اخي ايش نعمل؟ كتنك داري ازرع ما اتاكل عيش.
0: كيف ما اتاكلش عيش؟ وضحنا كلنا معانا مزارع وبنترعى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما انت هكذا؟ قل لي تدي زكاتك او ما؟
1: وما دخل الزكاه؟
0: انت داري ان الامتناع عن دفع الزكاه يؤدي الى زوال النعمه، يحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب امانه، انت بتخرج الزكاه بطيبه نفس.
1: ما هو ما قلت. ارفع صوتك، انا ما اسمعكش.
0: اها، لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، انت ضيع تعبك وشقى ومحقت كل شيء.
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح اصلي الذنب، اسمعه ولا لا؟
0: انت تاري ان الصلاه لحالها ما تنفعش بدون زكاه، ضروري تتقي الله وتنفذ ما امرك الله به، صلاه وزكاه وجهه.
1: جزاك الله خير، والله ان كل كلمه قلتها انت صادق فيها، وفعلا انا مقصر في دفع الزكاه، لكن باذن الله اننا ما اتخلف، واننا باذن الله من الان وصائدا شدفع حق الله، وان شاء الله باذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئه العامه للزكاه.
4: ليش شايل كل هذا التلفونات معك؟ مش خايف يجي لك انزلاق من عدد التلفونات هذا في جيبك؟
5: ايش اسوي؟ طبيعة عملي تحتاج اتصل وتواصل بناس كثير، واللي بين اتواصل بهم كل واحد شبكة وخط، وعشان ما اخسر نفسي جبت تلفونات خيرات وعملت في كل تلفون خط. كيف انا ذكي؟
4: ما تحتاج كل هذا يا ذكي، الان مع سبافون يكفيك خط واحد.
5: كيف؟
4: مع باقات واحد يكفيك خط واحد. باقات واحدة اليومية والأسبوعية والشهرية فيها دقائق ورسائل لكل الشبكات المحلية. للتفاصيل أرسل واحد إلى 211 مجانا.
6: سبافون، أصالة وتواصل.
7: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
6: الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس VDSL من الاتصالات اليمنية. انترنت أسرع في الرفع والتنزيل، وثبات أعلى في الخدمة، واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجاناً. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8-6. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: صلوا على المصطفى جمعة، طه النبي نسل عدنان، يا مولد للبشر جمعة. ما

0: إذن مستمعينا الكرام، لازلنا نتحدث عن المشاهد النوعية للإعلام الحربي وما كشفته أيضا وما ودلالات هذه المشاهد أيضا ولها ما لها أيضا، وخاصة أنه تم التأكيد أن هناك أو أن هذا جانب فقط يسير من جملة أو من المشاهد التي تمتلكها القوات المسلحة اليمنية ويمتلكها تحديدا الإعلام الحربي. نفتح باب المشاركة عموما وأيضا نستمر في عملية الحديث والتحليل حول هذه العمليات النوعية 7728 8808. معي لكم أيضا وهو معي عبر الهاتف متحدث وضيف ومشارك عزيز أيضا له طريقته الخاصة ونكته الخاصة وبطريقة إبداعية خاصة مألوفة طبعا. الأستاذ نبيل السلطان، أهلا وسهلا.
1: حيا المستمعين
0: المتابعين لإذاعة آفاق، أهلا وسهلا بكم. تفضلوا، كيف قرأتم هذه المشاهد؟
1: والله يا صاحبي إني بدخل القلب والطيب النفس.
0: الله الحمد لله.
1: وهم ما بيقوموا به ولا ما بيتحاكوا به، نقول لهم أنزل هذا التحالف وهذه الطلعات وهذه الطائرات وهذا العرض وهذا الضرب، أنزل هذا كله، إنه من تغدى بكذبه ما تعشى به.
0: الله،
1: يا من تفوهتم بما ليس لكم أي حق والحقيقة متجلية كالشمس الصادعة، أدركنا ما يجول في أنفسكم قبل أن تبوحون به، وكشف لنا ما خفي وما علينا فعله، نحن على حق وندعو إليه، فوالله ما يكون منا إلا فرض فرض علينا، ولن يكون منكم فوق ما يكون من الله، فلن نتخذ أنفسنا إلا في مرضات الله، لسنا في هجوم ولن نتمهل في عزمنا إلى أن نبلغ النصر، ليس لكم أي مناص، فانصاعوا وسلموا إلينا أمركم، فسيرنا إليكم ليس لكم عليه أي ضاغة، فبأي حما تحتموا وبأي جند ستنتشر ومن يكون وعروشهم زعزعة الأركاء، ما أشد غفلتكم، ذليت من تولوكم وتريدوا إذلالنا بهم، ففي الخلق الإلهي ضبائع في كل زمان ومكان، شأننا جميعا كان لكم في زمان انقضى، فلن تحققوا فينا ما فشل فيه أمثالكم ولن تجدوا سبيلا، ليس الحاء على ما عزمتم عليه، مظاهر تظاهرتم بها وعرض استعرضتموه، فلا يزعجنا ما نسمع ولا يزعزعنا ما نرى، فليس في قلوبنا أي خشية سوى خشية الله، عرضتم حياتكم للخطر واستعجلتم على هلاك أنفسكم، لن يكون لكم ما تريدوا مهما امتدت ساحات القتال، لم يعد لكم أي شاء وقد أشرفت نهايتكم بعد علو كبيرة، بئس ما تقومون به، فانظروا ماذا ينتظركم في قادم الأيام، وما شديد حاجتنا إلا من الله، فلن نبقي في أعماركم ما تطلبون فيه العفو، فما فاض به لساني ليس نزاعا عابرا، وإنا لا نرى أنفسنا إلا بمثل من سبقونا، وعلى الله فليتوكل المؤمنين.
0: وعلى الله فليتوكل المؤمنين الواثقين بالله سبحانه وتعالى. شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة البديعة، شكرا لك.
1: في أمان الله.
0: في رعاية الله.

هذه المشاهد أيضا مستمعينا الأكارم هناك من تحدث عنها من زاوية أخرى، مقالات ومنشورات، أيضا مقالات صحفية ومنشورات أيضا كتبت على مواقع التواصل الاجتماعي أو نشرت، ركزت على نقطة محورية حول هذه المشاهد، وهي أن هذه المشاهد الميدانية جاءت لتصدم مكائن التضليل الإعلامي التابعة للرياض ولمرتزقتها، والتي حاولت على مدى الأسابيع الماضية التسويق لانتصارات وهمية ونشر مقاطع مقتطعة ومضللة، ربما هي من نزاعات أخرى، من أماكن أخرى، من الصومال ومن أماكن أخرى، حاولوا تجيرها لصالحهم، لكن جاءت دقائق العشر التي هي صادرة من الإعلام الحربي لتسحق هذه السردية بالدليل القاطع، ووضعت القيادة السعودية، قيادة العدو السعودي، في موقف دفاعي ومربك أمام جمهوره وأمام أدواتها الميدانية. حتى المرتزقة أنفسهم والأدوات أيضا حاولوا أن يكتبوا حول هذه المشاهد، ويقولون ويزعمون أنها مولدة بالذكاء الاصطناعي، وما عساهم أن يقولوا حقيقة. على الصعيد الشارع المحلي ضجت المنصات برسائل توعوية وتأنيبية أيضا وجهت لعناصر المرتزقة في الجبهات، دعتهم إلى إعمال العقل واستعادة الوعي وحقن دمائهم التي تباع بثمن بخس في خدمة مشاريع مشبوهة ورخيصة. يعني ناشطون تداولوا هاشتاقات تؤكد أن الوقوف في جبهة العدو هو وقوف واضح وصريح في صف الكيان الصهيوني والعدو الأمريكي، بينما يقف الشعب اليمني في صف الحق الواضح وفي صف الكرامة وفي صف دعم قضايا الأمة. هناك أيضا يعني من تحدث ومن كتب أيضا حول هذه المشاهد وربط ما بينها وما بين المولد النبوي الشريف. في جميع التفاعلات الشعبية والرسمية عبر الوسائط الإعلامية كان هناك تلازم وثيق بين هذا الإنجازات أو هذا الإنجاز وجملة الإنجازات الميدانية المسددة، وبين أجواء الاستبشار والتحضير العارم بذكرى المولد النبوي الشريف. رأى مغردون وناشطون أيضا أن كل قذيفة تسقط من طائرة رجوم، وكل خطوة تثبت للسيادة هي أو كما قال أحد الناشطين، قال هي كل قذيفة وكل خطوة هي تثبيت للسيادة، وهي ثمرة من ثمار التمسك بالإيمان وبركة من بركات الارتباط برسول الأعظم صلى الله عليه وسلم. قال حيث تزينت سماء الجبهات بلهيب الحق ضد المعتدين بالتزامن مع تزين المدن والساحات اليمنية بالأنوار الخضراء استقبالا لمولد نبي الرحمة والجهاد. مستمعينا الأكارم، يعني بالمجمل الصورة اليوم هي باتت واضحة على مستوى كل الجبهات في البر والبحر وفي الجو أيضا. العدو السعودي يصر على المماطلة وعلى تغطية انكساراته بالدعاية، بينما اليمن يقدم الدليل القاطع بالصوت والصورة، ووضع المعادلة تحت عنوان واحد وهي التصعيد بالتصعيد، قلناها له منذ أكثر من شهر من اليوم. وما بعد رجوم أعظم وتصعيد مقابل تصعيد، هذا هو السيناريو، وهذا هو وهذه هي الفكرة أو المعادلة التي سيتم ترسيخها خلال الأيام الماضية إن واصل العدو على غيه وعلى إجرامه وعلى استمراره أيضا في حصار اليمن وفي تجنيد وفي تحشيد مرتزقته. فاصل ونعود.

0: طيب قبل الحديث عن عمليات القوات المسلحة اليمنية في عمق العدو السعودي، هذا التصريح أمس جاء على لسان متحدث أو ناضج حكومة التغيير والبناء الدكتور عمر داعر البخيتي، وهو القائم بأعمال وزير الإعلام. بارك انتصارات القوات المسلحة وتثبيتها لمعادلة الحصار بالحصار على العدو السعودي منذ 20 يوليو الماضي حتى اليوم، وحماية سيادة اليمن من أي اختراق من قبل العدو، فضلا عن معادلة استهداف التحشيدات العسكرية للعدو السعودي أينما كانت. أوضح ناضج الحكومة في تصريح له أمس أن عمليات القوات المسلحة اليمنية أتت بعد 4 سنوات من مماطلة النظام السعودي وتنصله من كل التزامات اتفاقي خفض التصعيد، مؤكدا أن القوات المسلحة اليوم هي حارس سيادة اليمن ويده الطولة في مواجهة أي انتهاك للسيادة اليمنية. ودعا العدو السعودي إلى التوقف عن تنفيذ الإملاءات الأمريكية والصهيونية، مشددا على أنه لا خيار أمام أو آخر أمامه إلا بتحقيق مطالب الشعب اليمني. وجدد ناضج الحكومة دعوته للمغرر بهم المتواجدين داخل المعسكرات السعودية بالحفاظ على حياتهم والانسحاب من تلك المنشآت والابتعاد عن أي تحشيدات عسكرية للعدو باعتبارها هدفا مشروعا للقوات المسلحة اليمنية. اسمحوا لي مستمعينا نستقبل هذه المكالمة والمشاركة. مرحبا.
1: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: كيف أنتم؟ كيف حالكم؟
0: أهلا وسهلا، حياكم الله. كيف أنتم؟ كيف حالكم أنتم؟
1: الله يسلمكم ويعافيكم.
0: كيف أجواء الاحتفال بالمولد؟
1: والله أجواء عظيمة ومباركة.
0: أين؟
1: في خلال الطيات
0: ما شاء الله. قل لي، شفتوا المشاهد اليوم؟
1: لا شفنا. نعم.
0: هاي ما رأيك بها؟ كيف شفتها؟ طيبة نفسك؟
1: عز وكرامة وانتصارات عظيمة وأهداف حدادة.
0: الحمد لله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله الأخياء،
0: صلوات الله عليه وآله.
1: أولا التحية والشكر لقواتنا المسلحة في كل الضباع على العمليات التي قاموا بها اليوم والأيام السابقة.
0: نعم.
1: في تلك الضربات الحيدرية التي استهدفت أوكان العدو الحسادة العدو السعودي وعملاء من المرتزقة في البحر والبر، وكذلك نقارب القوات أمن الحديدة على الإنجازات التي قاموا بها في ضبط قرايا الرصف والتقريب اليومين السابقة على المجند من العدو السعودي ومرتزقته وعملاءه استهداف الدفاع الداخلية والتبريد.
0: نعم. نعم.
1: وثانيا أن السيد القائد والحكومات القيادات القادية بمناسبة قدوم المولد النبوي الشريف، ونقول لهم نحن زعنا الإشارة ومستعدين للقتال في الجبهات بأموالنا وأنفسنا حتى النصر إن شاء الله
0: بإذن الله سبحانه وتعالى. شكرا لك
1: وسلامتكم.
0: شكرا جزيلا، في أمان الله.
1: أشكر لكم.
0: في رعاية الله.
1: في أمان.
0: طيب الله سمعك.

0: طيب هذه مكالمة أيضا. مرحبا. أهلا وسهلا.
1: مساك الله بالخير يا أخي أحمد السماعي. قام بسيب الأول وانت بتودي مشير.
0: عاد إحنا ما قد فتحنا الشلة، كنا باب الاتصالات. تفضل.
1: الله يحفظك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد
0: صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
1: واحفظ يا الله السيد القائد يا رب يا الله. والتحية لإيران ولبنان والعراق، والتحية للقوة المسلحة الداخلة العادية القوية بفضل الله سبحانه وتعالى. ولا تصالح ولا تفاعل عن التسهيلات مع التكفير من هؤلاء والدواعش ابدا ابدا ومنتشقة العدوان مهما كان. اذا انصحهم يقول لهم عودوا امشوا في حفظ العدوان يا منتشقة.
0: نعم.
1: وفي حفظ وفرقهم وان شاء الله انه احتفال عن السماء المولد الرسول من احسن الاحتفال. ويقول الله اكبر الموت لامريكا، الموت لاسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للاسلام. تحياتي لك محمد عبد العزيز.
0: شكرا لك وانت من الخير. شكرا في امان الله.
1: مع السلامه.

0: أحد المرتزقة حاول أن يقرأ المشهد على أساس من زاويته الضيقة بالنظر إلى ما يتداول يتم تداوله على مستوى الإعلام الوطني هنا في صنعاء وما يتناقله إعلام المرتزقة بشكل عام. حاول أن يقدم المشهد على أنه يعني المرتزقة هم في حالة تقدم ونحن في حالة دفاع وهناك أيضا مجرد حديث عام في الإعلام والواقع لا يتحدث عن ذلك. عموما أحد الناشطين أحمد النمير قال ردا على هذا المرتزق قال التحليل المنطقي والصحيح، المعادلات واضحة وما زالت قائمة، الحصار النفطي والبحري ما زال مطبق على السعودي، تم قصف تحشيدات عسكرية في مأرب والمخا في الداخل وتدمير مخازن السلاح وإحراق عمليات الإنزال البحري، حماية سماء اليمن من أي اختراق طيران سعودي فقد تم تحييد الطيران تماما، فصل مكون الجنوب أو تحييده، النتيجة السعودية لا تستطيع أن ترد بتحريك قوات ما تسمى الشرعية في الداخل، ولا إنزال بحري ولا اختراق جوي. السعودية فضلت أن تصبر على الضربات تلو الضربات والتكتم على خسارتها الاقتصادية وتعويض من مخزون الاستراتيجي النفطي والنقدي والسيادي، ولن تستطيع الاستمرار طويلا. ولو كان المرتزقة يعني كما يقول حكومة المرتزقة قادرة على الرد أو فرض معادلة حقيقية لما لجأت السعودية إلى تحالف بحري دولي مع تركيا وباكستان. فكما يتضح مستمعينا هناك يعني هناك حالة من الـ الارتباك الكبير حقيقة في صفوف المرتزقة، حاولوا أن يعيدوا المشاهد عشرات المرات لعل وعسى يصلوا إلى منفذ أو إلى نقطة يحاولوا من خلالها استغلال الأمر وتقديم المشهد في غير سياقة. فهؤلاء هم المرتزقة، وكلما يحاولوا يعني تقديم صورة مغايرة عن الواقع إنما يفضحون نفسهم أكثر، وهم بذلك يعني يعتقدون أنهم يفضحون الجانب الوطني. عموما نحن لا نعير لهم أي اهتمام، هذه هي أعمالهم وهكذا هو ديدنهم منذ البداية، هكذا هم وجدوا من أجل هذه الأعمال فقط يبقبقى على مواقع التواصل الاجتماعي. عموما على مستوى يعني هناك حديث ربما عن هجمات وعن عمليات في هذه الأثناء، لا نعرف حقيقة، ننتظر عموما، لا نتسرع في الحديث وفي الكشف عن أي عملية إلا بعد أن يتم الإعلان عنها من قبل القوات المسلحة اليمنية. عموما على مستوى الجبهة الأخرى واستهداف العمق السعودي، هو لازالت الاستهدافات قائمة ومستمرة، وما يتردد في بيانات القوات المسلحة اليمنية وما يأتي على لسان العميد حيا سريع تباعا وفي كل بيان تقريبا يخص العمق السعودي ينفذ عمليا، وهي معادلة أنه أي خرق للسيادة اليمنية والأجواء اليمنية في أي مكان بأي شكل من الأشكال فإن الرد سيكون قائم ومباغت. أيضا سنستمع الآن إلى تقرير يتحدث عن العمليات في العمق السعودي في نجران وفي جيزان وفي أماكن أيضا أخرى ردا على انتهاكات العدو السعودي وترسيخا لهذه المعادلة.
1: صور جديدة تظهر أضرارا أوسع في منشئة أرامكو السعودية في جيزان نتيجة العملية الأخيرة للقوات المسلحة في 18 من أغسطس الجاري. الصور أظهرت مدى الأضرار التي لحقت بالمنشأة في العمليات السابقة، حيث تظهر إصابة نحو 6 من الخزانات وقد تعرضت للاحتراق الكامل نتيجة العمليات اليمنية، لكن صورا جديدة أظهرت إصابة خزان إضافي آخر لتخزين النفط واحتراقه بشكل كامل، وذلك بعد عملية جرى الإعلان عنها قبل أيام في 18 من أغسطس الجاري. العمليات التي تستهدف منشآت أرامكو السعودية في جيزان تأتي ردا على اختراق العدو السعودي بمسيراته أجواء محافظتي صعدة وحجة ضمن معادلة جديدة، وهي معادلة حماية سيادة اليمن والتصدي لأي اختراقات للعدو. وفي إطار الرد على العدوان السعودي على مطار صنعاء وميناء الحديدة وتثبيتا لمعادلة حماية السيادة اليمنية من الاختراقات لأجواء اليمن وخصوصا في محافظتي صعدة وحجة، نفذت القوات المسلحة اليمنية 9 عمليات عسكرية توزعت على ينبع ونجران وجيزان وأبها وإمدادات النفط في المنطقة الشرقية. وتمثل مصفات جيزان التابعة لشركة أرامكو السعودية واحدة من أكبر مصافي تكرير النفط والبتروكيماويات جنوب السعودية، وتنتج 400,000 برميل يوميا، وقد توقف إنتاجها بالكامل منذ قرابة الشهر منذ أول عملية يمنية ضربت المنشأة السعودية. وأمام المعادلة الجديدة، فإن استمرار النظام السعودي في اختراق سيادة اليمن سيجعله يدفع أثمانا أكبر في اقتصاده ومنشآته النفطية والحيوية. ليس هناك أمام النظام السعودي سوى وقف عدوانه ورفع حصاره عن اليمن ومعالجة آثار وتداعيات حربه الإجرامية ووقف انتهاك السيادة الوطنية.
2: نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا. نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله، لن نقبل أبدا أبدا أبدا باستمرار الحصار، المعادلة المطارات بالمطارات والموانئ بالموانئ والحصار بالحصار.

0: طيب فاصل إعلاني ونعود. نعم.
1: الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس في دي اس ال من الاتصالات اليمنية. انترنت أسرع في الرفع والتنزيل وثبات أعلى في الخدمة واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجانا. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8 6 أصفار. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
0: طيب نعود لكم إذن مستمعينا الكرام، وبالإمكان نقرأ مشاركاتكم التي وصلتنا رسائل نصية أو كذلك اتصالات صوتية، وبعدها نرجع نعلق على بعض التفاصيل. طيب نقرأ هذه الرسالة، فيها توصية بأنه نقرأها كاملة، سنحاول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحتفل البلدان والشعوب بمناسبات مختلفة وأعياد متعددة، ومن هذه المناسبات والأعياد هناك مناسبة عظيمة بعظمة صاحبها صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله، مختلفة جدا عن بقية المناسبات، إنها مناسبة ذكرى مولد الحبيب المصطفى صلوات الله عليه وآله وسلم، والتي يحتفل بها المسلمون في أقطار العالم، لكن في اليمن لها وقعها الخاص ورونقها الجميل وأسلوبها المتميز. فمن بداية شهر صفر وعلى ما يزيد من 40 يوما يبدي الشعب استعداده لإحياء المناسبة من خلال إقامة الموالد وإحياء المناسبة الأمسيات وتنظيم الوقفات المعبرة عن حب النبي صلوات الله عليه وآله وسلم، كما أن الكثير يقومون بتزيين بيوتهم ومحلاتهم وشوارعهم ومساجدهم والمدارس ومختلف وسائل النقل بالزينة الخضراء وكتابة العبارة الجميلة الدالة على حب المصطفى صلوات الله عليه وآله وسلم. كما أننا نحب نبينا، لابد علينا أن نجسد في حياتنا أخلاقه وقيمه ومبادئه وإحسانه ورحمته وصبره وجهده وسبساله. ما شاء الله، رسالة طويلة. عموما قال إن أمة تحب نبيها لا يمكن تهزم، وما نراه ونلمسه من انتصارات هو بفضل الله ثم ببركة تمسكنا بحب سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم واحتفالنا بمولده الشريف. تحية لكم. والمرسل محمد عولة الحديدة اللحية قرية العولة، شكرا لك، وقرأناها كاملة على شانك يا محمد.

0: طيب من المشاركات أيضا التي وصلتنا على 772-882-0808، مساء النصر والعزة والكرامة، مساء محمدي بالصلاة والسلام على سيدنا محمد وحبيبنا وشفيعنا وقائدنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هذا النصر وهذه الفرحة والانتصارات العظيمة والإنجاز ببركة وبفضل قدوم مولد أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. نشكر قواتنا المسلحة وسلاح الجو المسير، فأرواحنا وأموالنا لكم الفداء، فامضوا قدما ونحن بجانبكم وسندكم وعونكم بفضل الله. نقول لأحذية الأحذية، متى تصحوا كفى كفى كفى ضلال وضياع، واطلب زامل بيان عاجل مع صوت الفرد الصوتي العميد حياة سريع. أبو إياد الشطبي شكرا لك، وإن شاء الله نسمع زامل بيان عاجل.
1: عاجل عاجل
2: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية، بسم الله الرحمن الرحيم.

طيب ايضا من المشاركات جمعة مباركة نهنئ سيد عبد الملك بدر الدين الحوثي والشعب اليمني بمناسبة قدوم المولد النبوي ذكرى مولد رسول الأكرم محمد صلوات الله عليه وآله وسلم. والمرسل عاصم حمود أبو جرادة قفلة عذر عمران. شكرا لك.

0: يا من الله أرسلك رحمة للعالمين واصطفانا
1: طيب للمصطفى. بالمناسبة أيضا هناك أيضا مواضيع أخرى فقط سنشير إليها إشارة لأهميتها اليوم. طبعا استمرت وتواصلت الفعاليات والأمسيات الشعبية في صنعاء وفي مختلف المحافظات بذكرى المولد النبوي الشريف. جملة وفي إجمالي هذه الفعاليات رسمت مشهدية فريحية نورانية جسدت ترانيم الفرح والسرور بفضل الله ورحمته وعمق الارتباط الوجداني والوجداني والعملي الخالد في هذه أو في هذا الزمن وتحديدا في أو بين أوساط اليمنيين. فعلي طبعا تابعتم تقارير عنها وبمجملها أيضا كلها تحتفي وتزهو أيضا حبا وفرحا بهذه المناسبة الأقدس. استقبل هذه المكالمة. مرحبا.
2: مساء الخير أهلا يوم.
1: مساء الأنوار والمسرات حياكم الله. تفضلوا
2: معنا مشاركة.
1: تفضل نسمع.
2: الحمد لله ذي شطر شعبي على العدوان ذي حرب شامل بالكسف من كل شيء نملكه من المطارات الموانئ والقبورات المصانئ للجسور والطرق والمشافي دمره للمساجد بيت ربي ما صرف في سبعان إلى البيوت والمنازل كم دموعه كم دموع باكية إلى الحصار الاقتصادي والتفرجح بالبيان غلب مطر صنعاء ومن الحديدة حاصر وقام يلعب البنوك والشعبية الجبان علشان يقطعك يا شعبنا ضربة واحدة لكن تفاجأ في الأخير بصبر شعبي والعنان وتغيرت كل الموازين في الظروف القاسية القسم مقابل قسم الناطق يشرح بيان بحصار مقابل حصار فنغرق عليه أسفن الجارية والحق واضح يا عرب ليش التكبر والجنان اتفرجوا بفرحة شعبي بالنبي الخاتمة وضعوا على أنفسكم بتعظيم اليهود ما له أمان وعظموا ضاه النبي دي بالرسالة نازلة يا شعبنا زين من زين يمنا وقت سيره بالحنان حنان ربي دي يرى شعبي بنهجة ساكرة متمسكين بنهج طاها وعدته مر الزمان صلوا عليه يا سامعين في كل الأوقات واردة سلامتك يا عم أيوب.
1: سلامتك
2: طاقم البرنامج و السلام عليكم ورحمة الله
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا لك في أمان الله.

هذه رسالة أيضا. مساء الخير، نهنئكم ونهنئ قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله وأمتنا العربية والإسلامية بمناسبة قدوم ذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبها وآله أفضل الصلاة وأتم التسليم، ونبارك لقواتنا المسلحة على هذا الإنجاز العظيم الذي أثلج صدورنا، فلهم منا كل الشكر والتقدير، ونسأل من الله لهم النصر والتمكين. أطلب زامل الباد أظلم لعيسى الليث، وهذه قال أول مرة أطلب فيها منكم زامل. المرسل أبو علي المفتاحي محافظة حجة مديرية المفتاح، وابشر ما دام أول مرة أطلب زامل ابشر، لابد ما نستمع إليه. البادئ أظلم.

طيب من الرسائل أيضا والمشاركات التي وصلتنا على 772-882-088 من ميدان الجهاد المقدس نتقدم بالتهاني وأجل التبريكات لسيدي وقائدي العلم يحفظه الله وإلى الرئيس المشير الركن مهدي المشاط وإلى قواتنا المسلحة وإلى كل المجاهدين الأحرار وإلى شعبنا اليمني العزيز المجاهد بحلول هذه الذكرى المجيدة والمناسبة المباركة ذكرى مولد خاتم أنبياء الله وسيد رسل الله وخير عباد الله وأسمى وأزكى وأرقى وأكمل وأجل إنسان منذ خلق الله البشرية وإلى قيام الساعة الحجة الشاهد والبشير النذير والسراج المنير والمعلم الهادي والقدوة الأسوة والضياء الأسمى رائد النجاة والفلاح وقائد البشرية نحو الخير والصلاح محمد صلوات الله عليه وآله وسلم. قال ولكم مني إخواني في طاقم الإذاعة أفضل التهاني والتبريكات من ميدان الجهاد أخوكم المجاهد أبو نواف محمد علي مبارش الحجاجي. شكرا لك على هذه الرسالة البديعة.

مساء الخير أستاذ قريش، أحيي سلاح الجو المسير على إظهار مفاجآت رجوم وما أدراك ما رجوم، التي نفذت أكبر وأوسع وأحدث هجوم على تجمعات الأعداء، فذلك بفضل الله وتأييده وفضل أولئك الرجال رجال التصنيع العسكري، فلهم جزيل الشكر والتقدير. نقول للعدو السعودي ومرتزقته، عليك انتظار المفاجآت الأقوى والأرعب بتنكيلكم الأسرع دقة وحداثة، ونتمنى لقواتنا المسلحة والبحرية وسلاح الجو المسير التوفيق والنجاح في تصديهم لكل مؤامرات الأعداء. تحياتي لك وللمخرج وكل طاقم إذاعة أفاق وكل المشاركين. تحياتي أبو مهيب العباسي، عمران ظليمة، شكرا أيضا لك يا أبا مهيب.

طيب أبو مهر شيخ قال بفضل الله وبركة رسول الله وحكمة السيد قائد الثورة سيكون النصر حليفنا وسيكون هلاك الطغاة والمتكبرين على أيدينا بإذن الله بإذن الله سبحانه وتعالى. شكرا لك يا أبا مهر. أيضا من الرسائل والمشاركات طيب طبعا عدة رسائل. قال الأولى يا صاحبي مساك بالخير، والثانية يحميك رب البرية، والثالثة سامحني من أي تقصير، والرابعة الدنيا بدونك الدنيا، والخامسة لبيك من دون ذكر المولد الشرف أو المولد النبوي الشريف. نهنأ السيد القائد يحفظه الله العدو السعودي إلى زوال إلى نهاية الرسالة. من المرسل؟ ثائر من حجة من وشحة، شكرا لك. طبعا اختصرت رسالتك لأنه صرت هكذا.

طيب أيضا هذه رسالة من أخونا عبد علي غالب غانم من محافظة إب، قال السلام عليكم ورحمة الله إذاعة آفاق، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال شاهدنا الإعلام وهو ينشر صور لاستهداف تحشيدات ومواقع وأسلحة وجرافة ومخازن أسلحة تابعة للعدو السعودي بمأرب والمخاب، وذلك بطائرات رجوم المسيرة وبمناسبة المولد النبوي الشريف على صاحبه أفضل الصلاة والتسليم. إن شهر ربيع هو شهر الانتصارات، هذه المشاهد تشفي صدور قوم مؤمنين، يا ربي لك الحمد والفضل لله، ثم للسيد أبو جبريل يحفظه الله ويحفظ قواتنا المسلحة وشعبنا الصابر المظلوم. شكرا لك أخونا عبد علي غالب غانم من محافظة إب.

طيب اذا وصلنا الى الى الى الختام، الى ختام هذه الفتره المسائيه المباشره عبر اثير اذاعه افاق اف ام. وبقي التاكيد ان ما بثه الاعلام الحربي للقوات المسلحه اليمنيه من مشاهد ومن تفاصيل للعمليات الميدانيه المكثفه التي نفذها سلاح الجو المسير خلال الايام والفترات الماضيه ضد تجمعات واليات القوات التابعه للعدو السعودي في جبهتي مأرب وفي الساحل، هذه المشاهد تؤكد مدى التفوق الاستخباراتي اولا للقوات المسلحه اليمنيه، ودقه ايضا التصويب وهشاشه القوات المستهدفه التي يحاول العدو السعودي تجيشها وتحشيدها ليحصل من خلالها ما لم يستطع الحصول عليه خلال السنوات الماضيه. ما بعد هذه المشاهد ليس كما قبلها، وما بعد المولد ليس كما قبله، ببركه هذه المناسبه وبركه احيائها بهذا الشكل الفريد من قبل اليمنيين سياتي ان شاء الله النصر الكبير، النصر الذي يليق بالشعب اليمني وبتضحياته على مدى كل السنوات الماضية. شكرا لكم مستمعينا على طيب الاستماع والمتابعة، نلقاكم بمشيئة الله على خير في قادم الفترات والبرامج عبر أثيركم المباشر 98.7 و 98.5. تكبر في الختام تحياتي محدثكم أنا أحمد محمد الصنعاني، وهي لكم أيضا من التنفيذ والإخراج المباشر محمد الديلمي، ومن الإشراف العام الأستاذ علي الشرفي، في أمان الله.

عمدة الكفر من أمريكا وإسرائيل إلى بلاد الإسلام، فدخلوا إلى أفغانستان وقلنا أفغانستان بعيدة عنا، ودخلوا إلى العراق وقلنا العراق بلد آخر، ودخلوا إلى غيرها من دول الإسلام، ولكنهم اليوم أصبحوا داخل يمن الإيمان والحكمة، أصبحوا داخل حدود اليمن. ما الذي ننتظر أيها الإخوة حتى نكون من الذين قال الله سبحانه وتعالى فيهم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. لماذا لا نهج نهج نبينا ونهج أئمة أهل البيت وأئمة الإسلام الذين ضحوا بدمائهم وأنفسهم وأموالهم رخيصة من أجل إعلاء كلمة الله، من أجل محاربة أعداء الله، من أجل رفع راية لا إله إلا الله خفاقة على جميع الكرة الأرضية.

0: أعظم حدث في حياتي هو أنني درست حياة رسول الله محمد دراسة وافية، وأدركت ما فيها من عظمة وخلود. المفكر الفرنسي لامارتين عن النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله:
1: زكى الكون يا طه وقد فاق وارتقى، ومنك اصطفى الأنوار في الحسن وانتقى، وفيك جلال الروح ترقى لرفعة وتسمو بمعراج من الفوز والتقى، ومن نبعك الإسعاد في كل غاية تكون إذا الإنسان من نبعك استقى. رسول الهدى أشكو من الكرب لوعة تحاصر أنفاسي وتستأصل البقى، وفي أمة الإسلام أوجاع أمة تناهت بها الأهواء غربا.
2: وقفة إعلانية.

مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق

0: حصاده. دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
1: عبيت 300 وحدة واتصلت يمكن بسبعين وحدة ما بمية وعشرين وحدة وعبيت باقة أنترة الشهرية واستهلكت مانيشي وبعدها اشتركت باقة واحد عشان أكلم كل الشبكات ذاحين كم باقي معي رصيد وصلاحية.
2: مالك بتحاكي روحك؟
1: جاي حسبي معي كيف أنتي في الرياضيات؟
2: ها؟ مالش في الرياضيات، أنا أدبي.
3: أدبي ولا علمي؟ لا تتعب حالك بثانية وبرمز نجمة 122 مربع رمز الاستعلام الموحد من سبفون واعرف رصيدك الحالي دقائق رسائل و4G بالإضافة إلى الوحدات والصلاحية.
4: سبفون أصالة وتواصل.
5: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772 أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
4: في ظلال مولد خير البرية نجدد العهد مع الحبيب المصطفى حبا وعشقا، مدحا وشوقا.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جمهور إذاعة أفاق حياكم الله وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم المحمدي صلوات يمانية. صلى

الحمد لله الذي أرسل رسوله محمدا رحمة للعالمين مبشرا ونذيرا وسراجا منيرا، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وهاجر إلى بلاد الغربة، زكاه الله تعالى بقوله وإنك لعلى خلق عظيم، وبقوله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. بعث الله محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأخرج العالم من الظلمات إلى النور، واجتاح الضلالة والفجور، وأظهر الحق بأقوى دليل، وأرشد الناس إلى أقوم سبيل، وهدى الناس إلى الصراط المستقيم. ومن هو الآية الكبرى لمعتبر، ومن هو النعمة العظمى لمغتنم. يا خير من يمم العافون ساحته سعيا، وفوق متون الأينق الرسم. صلوات

0: عدنا إليكم سمعنا الأكارم وسنكون معكم إن شاء الله طيلة هذه الأيام المباركة، مولد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، في برنامج صلوات يمانية. ضيفنا لهذه الحلقة صوت من الأصوات اليمانية العذبة، طالما شدت ونشدت في حب رسول الله وذكر الله وذكر رسوله وأهل بيته، الأستاذ المنشد يوسف الأغبري. أهلا وسهلا بك يا أخ يوسف، وارحب.
1: حياك الله.
0: ورحب حياك الله، وشهر مبارك ومولد مبارك علينا وعليك بالخير والعافية والنصر القريب إن شاء الله.
1: إن شاء الله.
0: كيف المعنويات؟ كيف استقبالك للمولد؟ يعني أمور ضخمة على أرقام السواء.
1: ضخمة ببركة الرسول صلى الله عليه وعلى آله.
0: اللهم صل على سيدي وحبيبي رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. أستاذ يوسف الأغبري حياك الله وارحب وأهلا وسهلا بك في استوديوهات إذاعة آفاق صوت الوعي والبصيرة في هذه الأيام الفضيلة.
1: حياكم الله وعافاكم.
0: الله يسلمك ويعافيك. بداية ما تسمعنا نشي نخلي هاي يوم محمدي ليلة محمدية بالصلوات على الطاهر وعلى آله.
1: اللهم صل عليه وعلى آله.
0: على الطاهر وعلى الطيبين الطاهرين.
1: سمعكم من التراث التهامي.
0: من التراث التهامي الصنعاني الحجي من كل حاجة. بس قرب المايك أو قربه لعندك المايك قربه لعندك لجي أيوه لجي للصوت. اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي رسول الله وعلى آله.

0: صلوات الله على سيدي وحبيبي رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين.
1: صلوات جاء النور المبين.
2: صلوات يمن.

0: اللهم صلي وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدي وحبيبي رسول الله وعلى آله. أحسن الله إليكم يا أستاذ يوسف، ورحم الله والديك وأسمعك الله كل خير. طبعا مش مجاملة أمام المستمعين، ها يعني بيننا وأنت، بيننا والباري يا أستاذ يوسف، ها يعني أنت من الأصوات القريبة إلى قلبي.
1: الله
0: يعني
1: يحفظك ويبارك فيك.
0: يعني جمالي في الصوت، يعني إتقان في الأداء، عذوبة في الصوت الشجي هذا. الله يكتب أجرك ويجعل حنجرتك هذا تتفعل في رضا الله وفي رضا رسوله.
1: يا الله.
0: أستاذ يوسف، ما هي الأعمال الذي قد جهزتها للمولد، ولا عادك أتجهز، ولا كيف؟
1: الله به عملها كذا مشترك، اشتغلناه احنا وبعض الشباب جماعي، وان شاء الله نأمل الى ان يعني نسجل عمل قادم يعني باذن الله تعالى.
0: طبعا انت معك مثلا اعمال مش لا في هذا السنة، في هذا الموسم يعني، فالمواسم السابقة في مهرجان رسول العظم مثلا، ولا اناشيد أنا يعني حصريها لدى أيه. يوسف الاخبري
1: أيه.
0: صح؟ مثل ايش الذي سمعناها هذاك على ما اعتقد ذكرناها لو انت قبل ما ندخل الحلقه؟ اللهم صل على سيدي وحبيبي رسول الله وعلى كانت في المولد صح؟ هذا لا يعني كان جميل جدا. لو تدينا مثلا مقطع ولا مقطعين منه، وايضا ادخل مباشره في اناشيد صنعاني الطبيعي، ترى صنعاني اي شيء
1: صلوات الله عليه وعلى اله.

اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. أحسن عليكم يا أستاذ يوسف ورحم الله والديك وأسمعك الله كل خير. انشودة أو مشرب أول ما يمسك المايك الأستاذ يوسف الأغبري ينشدها قريبة إلى قلبه، يعني عندما تنشدها كذا بتتخيلك أنك عند رسول الله في خيمة هكذا أو في مقام عند رسول الله وبتنشد له إليك يا رسول الله. صوت الأستاذ يوسف الأغبري أنا بين يعني أحب صوته في في في في عندما يؤدي اللحن أو التراث الصوفي. إيش تسمع صوت يوسف الأغبري بالتراث الصوفي؟ ما شاء الله أنت الحين عندما أديت التراث التهامي تهامه تعبين أسمعك فلع رسول الله شيء ما شاء الله كأنك لا من وسط تهامه. طبعا أنت من محافظة تعز صح؟ مثل محافظة تعز التراث التعزي ملا

0: صلوات يمانية.
1: صلوات
2: صلوات جاءنا النور المبين، ألف أهلا ألف مرحايا ختام المرسلين.
3: اللهم صلي وسلم على سيدي وحبيبي رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. صلى الله عليكم يا أستاذ يوسف.
4: وعليكم.
3: لها ما ضعم في التراث الصوفي والحلافي، أما أني بيت لذذ به ما أقول لك، خصوصاً بين أشوف المنشدين الصوفيين عندما ألقاهم في أعراس ولا في مناسبات ولا في موالد، خلاص يا أخي بالدولة هذه كفارات يهيموا وتجيز مثلاً داعي ولا تصيع في عالم، في عالم تسبح مع رسول الله ومع ذكر رسول الله ومع الجو الملائكي المحمدي الروحاني هذاك، سبحان الله العظيم. يعني صدق بيجي والنشيد بيخرج من القلب،
4: الله
3: وكما شي نشيد خرج من القلب
4: يوصل إلى القلب،
3: يوصل إلى القلب. أحياك ربي يا أستاذ يوسف. أنت طبعا من هنا صح، صنعاء، يعني مواليد تعز ساكن صنعاء وكيف؟ أي
4: تربية صنعاء
3: مثلا في صنعاء ها؟
4: أي.
3: ما بتنزلش مثلا تعز ولا شيء ولا؟
4: يعني إلا في بعض المناسبات.
3: حضرت موالد هناك ولا شيء في تعز؟
4: أكيد أيوه. إحنا
3: كيف بتكون موالدهم نفس موالد صنعاء ولا؟
4: يعني بيجتمعوا في منزلة المسجد.
3: ها منزلة المسجد نعم.
4: بيصلوا على النبي كذا بشكل جماعي.
3: ها بيكون المولد جماعي.
4: ايوه بشكل جماعي، يقرأوا القصيدة الأولى بعد الثانية بعد الثالثة كلهم
3: حافظين،
4: واغلب الكبير والصغير حافظ.
3: لا اله الا الله ما شاء الله
4: حياة.
3: هنا خلاف صنع، يعني الذي بيقرأ المولد والذي بينشد مثلا. اثنين أيه. بيقرأ المولد الذي بينشد أيه. والباقي الذي هو حافظ حاضر مستمع، ولا الباقي يعني يشاركوا أيه. استماعا أيه.
4: نعم.
3: ما عاد سمعنا ذا الحين، يعني قصي بين عاجل يعني انشد بعد انشد لجل الوقت فقط، يعني الوقت الحلقة قصر جدا.
4: لا يلا اللهم صل على محمد.
3: اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. الله يجوهن من التراث الصوفي ويجوانا حافظهن يا رب يا الله.
4: صنعاني إن شاء الله
3: إن شاء الله يلا.

0: اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدي وحبيبي رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. أحسن الله إليك أستاذ يوسف وسلامك ربي وعافاك. ختاما مستمعينا نشكركم على حسن الإصغاء وكرم الاستماع، كما هي تحية موصولة إلى ضيفنا العزيز. ألف شكر لكم يا أستاذ يوسف، نورتونا وشرفتوا إذاعة آفاق، بارك الله فيكم.
1: الله يحفظكم،
0: الله يبارك فيكم وعينكم، وسد الله خطاكم، وإن شاء الله جعلها إن شاء الله حنجرة دائما تشدو بذكر الله وذكر رسوله وأهل بيته إن شاء الله، ونفعل هذا الحنجر وهذا الأصوات لما يرضي الله في سبيل الله وفي سبيل رسوله إن شاء الله بحوله وقوته. الله يبارك فيكم. إذا مستمعين ألتقيكم في حلقة جديدة من برنامجكم صلوات يمانية، إعدادا وتقديما مني أنا زكريا الشرعي، وأيضا التحية موصولة إلى المخرج الأستاذ محمد علي هبة. إلى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائع، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ونبقى مع الأستاذ يوسف الأغبري.

0: كنتم مع برنامج صلوات يمانية من إعداد وتقديم زكريا الشرعي.
1: كل الكون فيك أنشد، اصطفى الله محمد.
0: إخراج محمد علي هبة، على أثير إذاعة أفاق، صوت الوعي والبصيرة.

0: زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام قال: روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه شكى إليه رجل بعض ما يكون، فقال له: أين أنت عن الاستغفار؟ ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من ختم يومه يقول 10 مرات أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم، إلا غفر الله له ما كان منه في يومه، أو قالها في ليل إلا غفر الله له ما كان منه في ليلته. قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: وتعلموا القرآن فإنه أحسن الحديث، وتفقهوا فيه فإنه ربيع القلوب، واستشفوا بنوره فإنه شفاء الصدور، وأحسنوا تلاوته فإنه أنفع القصص، وإن العالم العامل بغير علمه كالجاهل الحائر الذي لا يستفيق من جهله، بل الحجة عليه أعظم والحسرة له ألزم، وهو عند الله ألوم.
1: آفاق FM. آفاق FM.
2: الكون في القرآن.
1: الكون في القرآن.
3: البرق. البرق عبارة عن تفريغ هائل للشحنات الكهربائية التي تحملها الغيوم، مما ينتج حرارة عالية تعمل على تسخين الهواء الذي حولها لما يقارب 30,000 درجة مئوية، فيتمدد الهواء وينتج عن ذلك موجات صوتية ودوي هائل يعرف باسم الرعد. أثبت العلم الحديث أن البرق يحدث نتيجة لتحرك جزيئات الماء وبلورات الجليد داخل سحب العواصف الرعدية نحو الأعلى والأسفل لاصطدامها ببعضها، ونتيجة لذلك ترتفع الشحنات الموجبة لأعلى الغيمة بينما تتمركز الشحنات السالبة في أسفلها. بعد ذلك تتدفق الشحنات السالبة نحو الأرض، فيتشكل فرق جهد كهربائي بينها وبين الأرض، فتطلق الأرض شحنات كهربائية تعترض مسارها قبل وصول الشحنات السالبة للأرض، وبفعل التيار الناتج تحدث الضربة المرتدة، مما يولد طاقة ضوئية ساطعة تعرف بالبرق. هذا وقد تحدث القرآن الكريم في أكثر من آية عن البرق كآية من آياته، حيث يقول الله تعالى:

فالبرق يكون قبل المطر، وهو كما قال الله تعالى: يأتي خوفا وطمعا، فالخوف لما قد يصاحبه من الصواعق التي من طبيعتها الإحراق والموت، ولخوف ذهاب البصر من شدة لمعان البرق، والطمع لما أن البشر يطمعون عند لمعان البرق في نزول المطر، لأن المطر في الغالب يأتي بعد الرعد والبرق.

فإني لم آلك نصيحة، يعني لم أقصر في نصحك، وإنك لن تبلغ في النظر لنفسك وإن اجتهدت مبلغ نظري لك. قد يفكر الإنسان ويقول أنا سأنظر لنفسي، وقد تكون منطلقاتك وأنت تنظر لنفسك إما منطلقات محدودة ومشوشة وغير صحيحة، وإما قد تكون أيضا من زاوية ضيقة أو من منظور محدود. ما قدمه لنا أمير المؤمنين عليه السلام في هذه الوصية من نصائح، من إرشادات، من تعليمات، قدمها من واقع تجربته العظيمة، وعيه العالي، معرفته الكبيرة، علمه العظيم، إخلاصه، استيعابه للواقع، فهمه العميق. ولذلك مهما كان مبلغ نظرنا لأنفسنا بمعرفتنا المحدودة بالمؤثرات التي تؤثر علينا في أنفسنا، في اهتماماتنا، في حساباتنا، في تقديراتنا للأمور، سيبقى ما لدينا محدودا بشكل كبير. أما ما قدمه أمير المؤمنين فلن نبلغ مهما نظرنا لأنفسنا مبلغ نظره لنا. هذه نقطة مهمة، لأن الإنسان قد يغتر بنفسه. البعض من الناس عنده بعض مشاعر الغرور، لا يعرف قدر نفسه، فهو يتكل على نفسه، يقول أنا سأنظر إلى نفسي بنفسي، لن أحتاج إلى هذه النصائح ولا إلى هذه التعليمات ولا إلى غير ذلك.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحصن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: هي مالك يا عمه هي وبتشغال حالك في المزرعه؟ ان جوا العيال يجوا يساعدوا.
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا على انفسهم يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك امل له بسطه والثاني سافر. يا اخي ايش نعمل؟ كتنك داري ازرع ما اتاكل عيش.
0: كيف ما اتاكلش عيش؟ وضحنا كلنا معانا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما انت هكذا؟ قل لي تدي زكاتك او ما؟
1: وما دخل الزكاه؟
0: انت داري ان الامتناع عن دفع الزكاه يؤدي الى زوال النعمه ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب امانه، انت بتخرج الزكاه بطيبه نفس.
1: ما هو ما قلت. ارفع صوتك انا ما اسمعكش.
0: اها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، انت ضيع تعبك وشقى ومحقت كل شيء.
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح اصلي الذنب اسمعه ولا لا؟
0: انت تاري ان الصلاه لحالها ما تنفعش بدون زكاه، ضروري تتقي الله وتنفذ ما امرك الله به، صلاه وزكاه وجهه.
1: جزاك الله خير، والله ان كل كلمه قلتها انت صادق فيها، وفعلا انا مقصر في دفع الزكاه، لكن باذن الله اننا ما اتخلف، واننا باذن الله من الان وصائدا شدفع حق الله، وان شاء الله باذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئه العامه للزكاه.
4: مش وقته خالص.
5: اش في مالك خوفتنا؟
4: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا حتى يبث لي. يا شباب شوية بس.
5: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح؟ وصلاح قاوب وليت
4: بث لي. انت فيك الخير.
5: ما في بش خير، في بش سكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة. ما معي إلا قليل
4: اللي في جيبي، يلا يكفي يشتري لي بهامة. يا جماعة حتى يبث لي ساعة بس.
6: لحظة، أنت رقمك 7-0؟
4: أيوة.
6: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
7: باقات سفري من 7-0، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقة سفري 8 ساعات وباقة سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
6: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
3: 7-0، أصالة وتواصل.
8: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: آفاق FM، صوت الهدي النبوي.

يا أول الحب يا رسول الله، كلما بحثنا في قلوبنا عن أول الحب وأصفاه وجدنا اسمك يضيء في أعماقها. أحببناك ولم ترك عيوننا، لكننا رأيناك في نور الرسالة وفي رحمة الشريعة وفي كل خلق جميل تركته أمانة في هذه الأمة. أحببناك لأنك دللتنا على الله وانتشلت الإنسان من ظلمات الأرض وفتحت له أبواب السماء، فكيف لا نحبك وأنت الرحمة التي أرسلها الله للعالمين؟ من اليمن، من اليمن إليك يا رسول الله، سلام قلب أحبك وسيظل على حبك ما دام فيه نبض، صلى الله عليك وعلى آلك الطاهرين.

أخلاق الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هو الامتثال لله ولرسوله، هو الامتثال لله عز وجل ولكتابه، حين يقول يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. ولكن وللأسف أصبحنا كما قال الله سبحانه وتعالى، ترى فريقا منهم يسارعون في الإثم والعدوان، ترى فريقا يسارعون في الولاء لأئمة الكفر ويسارعون فيهم، يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، يقولون إنهم يخشون أن تصيبهم مصيبة، ولم يقف معهم إلا أعداؤهم. هل وقفت أمريكا مع زعماء العرب الذين كانوا يخدمونها أشد مما يخدمون شعوبهم؟ لقد تخلت عنهم وتركتهم يسقطون ويصلون إلى أسوأ الحالات. لنعرف أن الله عندما يقول ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، مهما فعلنا في إرضائهم، مهما تنازلنا عن ديننا من أجلهم، مهما سكتنا عن إهانتهم لنا وعن سبهم لنبينا الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، إنهم لن يرضوا عنا حتى نتبع ملتهم.

0: بأنفاس المحبة جئنا نعانق السيرة ونروي عبير الحكاية ونجوب رياض الشمائل النبوية ونبحر في نور الهداية المحمدية.
1: مرحبا بالكريم الرؤوف الرحيم النبي العظيم خاتم المرسلين.
0: برنامج وجاهدهم به جهادا كبيرا، يعده ويقدم حواراته الأستاذ عبد المجيد إدريس. وجاهدهم به جهادا كبيرا.

بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قمر تفرد بالكمال كماله، وحوى المحاسن حسنه وجماله، وتناول الكرم العريض نواله، وحوى المفاخر فخره المتقدم، فبحقه صلى

0: حياكم الله مستمعين الأعزاء من جديد في الحلقة السابعة من سلسلة حلقات خاصة بمناسبة المولد النبوي الشريف بعنوان وجاهدهم به جهادا كبيرا. كما نرحب بضيفنا في هذه الحلقة الأستاذ العلامة عبد الله محمود عبيد. حياكم الله أستاذ عبد الله، مرحبا بكم.
1: الله يحييكم ويبقيكم سيدنا العزيز.
0: أستاذ عبد الله، بادئ ذي بدء، نحن نقرأ والجميع يقرأ قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. هكذا تحدث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الرسول كان هو أول من جسد هذه الأخلاق، وقد وصفه الله عز وجل ووصف أخلاقه في القرآن الكريم في كثير من آياته. أستاذ عبد الله، كيف وصف القرآن أخلاق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأيضا دلالة الآية المباركة وإنك لعلى خلق عظيم؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان في كماله وأخلاقه بحجم الرسالة وبحجم المهمة المكلف بها، في مستوى المسؤولية وفي مستوى مواجهة كل التحديات، عظيما وعلى خلق عظيم. قال الله عنه: وإنك لعلى خلق عظيم، في أوجز وأوسع وأدق وأشمل وأعظم تعريف بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
0: صلى الله عليه وسلم
1: اشتمل على كل مكارم الأخلاق وحميد الصفات بأعظم وأكمل ما يمكن أن يصل إليه البشر، وبما لم يصل إليه من البشر سواه، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان ذو خلق عظيم. ولذلك الله سبحانه وتعالى إذا عبر عندما عبر بهذه الآية كيف وصف الرسول في مقام خلقه حين قال: وإنك لعلى خلق عظيم. لأننا عندما نجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في خلقه وحياته وسيرته، كان يعني حتى على مستوى الطعام قالوا أنه ما عاب طعاما قط النبي. نعم. صلوات الله عليه وعلى آله وسلم. كذلك أحد الصحابة، والظاهر أنه أنس بن مالك، قال: لم يقل لي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما لم تفعل كذا أو لما فعلت كذا. هذا يدل على يعني خلق النبي صلوات الله عليه وعلى آله وسلم. وعندما الله يعني يمدحه بهذا المدح العظيم ويقول له: إنك أنت يا محمد، إنك، وأكد بتأكيد لعلى خلق عظيم، يعني الكلمة عظيم عظيم يعني بمعنى.
0: وإذا وردت كلمة عظيم من عظيم فيتدل على معاني كبيرة،
1: تدل على يعني شيء عظيم بحق وحقيقة. وكما قلنا كان بحجم الرسالة هذه الأخلاق، ولذلك الله سبحانه وتعالى يعني في حديث يقال أنه بحث في كل الدنيا فلم يجد قلب أطهر من قلب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويعني خلق أعظم خلق، ما عبش فوق هذا الخلق مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عندما نجد رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم حتى مع أعدائه من يحذرون ضده، مر بعجوز يعني تنظر للحرب الإعلامية ضد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى على مستوى العجائز، حتى على مستوى النساء، حتى على مستوى السفهاء والأطفال وغيرهم. مر بتلك العجوز وهي بتحمل حزمة حطب، فقال لها: يا أمه، يعني أكفيكي؟ وحمل لها تلك الحزمة الحطب.
0: نعم.
1: فعندما وصلت يعني تعجبت من أخلاق النبي صلوات الله عليه وعلى آله وسلم، فأرادت أن تقدم له نصيحة صدق منها، يعني من حنجها بو ومن ما رأت فيه من الأخلاق والقيم والمبادئ العظيمة. قالت له: يا ابني، والله يا بني، يعني ما معي شيء أقدمه لك جزاء لما فعلت من بهذا المعروف.
0: نعم.
1: قال: يا أمه، يعني لا بأس عليك. قالت: لكن يا بني، معي نصيحة أشتي أقدمها لك. قال لها هاتيها يا أمه. قالت يا بني إن هناك رجل يقال له محمد يدعي أنه نبي فلا تصدقه وهو هو محمد. تعجب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من هذه الحرب الإعلامية التي وصلت حتى إلى العجائز وإلى النساء.
0: صحيح،
1: يعني حرب كبيرة جدا ملأت يعني محيط الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، محيط مكة، حتى أنها يعني غطت الظاهر القرى المجاورة لمكة المكرمة. فعندما قال لها يا أمه إذا قلت لك شيء أتصدقيني؟ قالت كيف لا أصدقك وقد رأيت ما رأيت منك. قال لها ذلك الذي تدعي محمدا، هذا الذي تدعي هو أنا. قالت أنت محمد؟ قال نعم. قالت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، يعني أسلمت به وأمنت به لما رأت من الأخلاق. فعندما الله سبحانه وتعالى قدم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في القرآن الكريم يعني في صفاته العظيمة بخلاف ما نراه في بقية الكتب من في السيرة النبوية، يعني قدموا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأنه رجل ضعيف وأنه يعني لا مبالاة عنده من مسجد ولا بيته ولا له دخل. القرآن قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم في تلك الصورة الحقيقية التي بمستواها الحقيقي، وقدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأنه أعظم قائد عرفه التاريخ في صفاته، في أخلاقه، في يعني مكارم الأخلاق بكلها، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق.
0: هناك الكثير أستاذ عبد الله من الآيات التي تحدثت عن أخلاق النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
1: أكيد، لأنه عندما يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، يعني النبي هو أول الخلق، هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن بهذه الصفات العظيمة التي هي الأخلاق ينبغي إن الناس يسيروا على ضوء ما سار عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الخلق، من السيرة الحميدة، من الرحمة، من الشفقة، من العزة، من يعني التي يعني تكشف الواقع، تكشف للناس في الواقع بأن هذا الرجل يعني يريد الرحمة بهم، الشفقة بهم، يريد لهم ما يرفعهم في الدنيا والآخرة.
0: نعم، وكما ذكرتم أستاذ عبد الله كما قال الله عز وجل وإنك لعلى خلق عظيم، هذه الآية الكريمة، وهنالك أيضا آيات أخرى مباركة، مثلا يتحدث الله عز وجل عن رسوله صلى الله عليه وسلم وما رسلناك إلا رحمة للعالمين فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة. أستاذ عبد الله، أنت تحدثت عن بعض المواقف من سيرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، لو نغص في هذا السؤال وفي هذه النقطة أكثر، يعني لو تحدثنا عن مواقف أخرى تجلت فيها أخلاقه ورحمته صلى الله عليه وآله وسلم.
1: بهذه الصفات العظيمة أستاذنا العزيز التي هي الأخلاق والرحمة التي يتضح من خلالها عظم اهتمامه بأمر الناس وحرصه الصادق الكبير على سعادتهم ودفع كل الشر والسوء عنهم، هذا قمة الرحمة وقمة الأخلاق. عندما يعني يسخر كل شيء حرصه الصادق الكبير على سعادة الأمة ودفع كل الشر والسوء عنهم، هذا هي قمة الرحمة.
0: الآية تجسدها كأنها أستاذ عبد الله الآية الكريمة لعلك باخع نفسك على آثارهم.
1: أكيد، لعلك باخع نفسك على آثارهم وعادي تجي لنا.
0: نعم،
1: قال والسعي في تحقيق الخبر والسعي في تحقيق الخير والسعادة لهم بكل رأفة ورحمة. عظيم هو، صدق بحق أنه عظيم، عظمته وسموه بعظمة تلك المبادئ والقيم والأخلاق، وهي ذاتها التي لم تعود البشرية تعطيها قيمة وأهمية. بينما الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. عظيم هو، عظيم بحق وحقيقة، عظيم في رحمته للناس وحرصه الكبير على هدايتهم، حتى تميز في ذلك وفاق كل الأنبياء، وحتى قال الله مواسيا له آنذاك لعلك باخع نفسك، الآية الذي ذكرتها يا سيدنا، لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، يعني يشتيه لك نفسه حرصا بهذه الأمة. وكان قالوا أنه يبكي عندما بتفلت من يده نفس وتروح إلى جهنم في حياة
0: قصة اليهودي،
1: مثل ما قصة اليهودي. نعم، وكان يبكي ليش؟ لأنه يعرف جهنم وما أدراك ما جهنم، والمصير المزري الذي يؤول إليه الإنسان المعرض عن الله سبحانه وتعالى. هذا إن دل على شيء إنما يدل على رحمته بهم، كان رحمة للعالمين. قال الله سبحانه وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ليعيد للإنسان إنسانيته، ليعيد له كرامته واعتباره، ليأخذ بالإنسان، ليأخذ بها الإنسان ويضيء له الطريق ليؤدي دوره في هذه الحياة. ما هو دوره في هذه الحياة؟ خليفة لله في هذه الأرض بما ينبغي أن يكون عليه هذا الإنسان سموا وكرامة وقيما وأخلاقا ومبادئا، ليعمر هذه الحياة وهو يحمل تلك القيم والمبادئ، فيكون وجوده في هذه الحياة يحقق له ما أراده الله من الخير والسعادة في الدنيا والآخرة. فمن أعظم مظاهر رحمة الله وتكريمه لعباده ما هو؟ أن جعل لهم من نوره ما يكشف تضليل وأباطيل وخداع الظلاميين المضلين والمخادعين. فكما جعل الشمس سراجا وهاجا منيرا كونيا يستفيد منه البشر أو تستفيد منه البشر من نورها ودفئها، جعل الرسالة والرسول نورا للقلوب وكاشفا لظلمات الضلال، منيرا للهدى والحق والحقيقة. قال الله يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. عندما يعني نعطي شيئا من واقع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مثلا عندما سار يدعي أهل الطائف، عندما أدموا قدميه جاءه ملك وقال يا محمد إن شئت أطبقت عليهم الأخشبي، ما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فرد الرسول صلوات الله عليه وعلى آله وسلم بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. هذا إن دل على شيء إنما يدل على رحمة عظيمة جدا. وكان رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله وسلم إذا مر بضعيف سلم عليه وجلس مع المساكين وعاد المريض. عندما دخل مكة فاتحا ما قال؟ قال يا قريش ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم. فقال الرسول الكريم صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله اذهبوا فأنتم الطلقاء. في الرواية عدبوا، هناك رواية يعني ضخمة جدا.
0: نعم،
1: عندما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان معه، يعني كان مع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم 10 دراهم، فأتاه صاحب بز فاشترى منه قميصا ب4 دراهم، فخرج وهو عليه فإذا رجل من الأنصار، فقال يا رسول الله اكسني قميصا كساك الله من ثياب الجنة. فنزع الرسول الأعظم القميص فكساه إياه، ثم رجع الرسول الرحيم صلوات الله عليه وعلى آله وسلم إلى صاحب الحانوت فاشترى منه قميصا ب4 دراهم وبقي معه درهما.
0: الله الله.
1: فإذا هو بجارية في الطريق تبكي، فقال ما يبكيك؟ فقالت يا رسول الله دفع إلي أهلي درهمين أو دفع إلي أهلي درهمين أشتري بهما دقيقا، فهلق يعني ضاعت. فدفع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الدرهمين الباقيين الذي كانوا معه مع النبي، ثم ولت وهي تبكي عادي بتبكي، فدعاها فقال ما يبكيك وقد أخذت الدرهمين؟ قالت أخاف أن يضربوني. فمشى صلى الله عليه وعلى آله وسلم معها إلى أهلها فسلم، يعني سلم على هذا البيت، فعرفوا صوته، ثم عاد فسلم، ثم عاد فسلم، ثم عاد فثلث، فردوا يعني بعد ثلاث
0: عليه
1: مرات
0: السلام.
1: ردوا عليه السلام بعد ثلاث مرات. فقال أسمعتم أول السلام؟ قالوا نعم، لكن أحببنا أن تزيدنا من السلام، فما أشخصك بأبينا وأمنا؟ فقال صلوات الله عليه وعلى آله وسلم: أشفقت هذه الجارية أن تضربوها. قال صاحبها: فهي حرة لوجه الله. يعني رسول الله يهتم حتى بأبسط الأشياء، وحتى بالعبيد والجواري لأنه هو قائدهم، قائدهم العظيم. فهي قال: فهي حرة لوجه الله بممشاك معها يا رسول الله. فبشرهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالخير والجنة، ثم قال: لقد بارك الله في العشرة، كسى الله نبيه قميصا ورجلا من الأنصار قميصا، وأعتق الله منها رقبة، وأحمد الله هو الذي رزقنا هذا بقدرته.
0: الله الله أستاذ عبد الله، ما أحوجنا إلى هذه الأخلاق، أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، خصوصا في هذا العصر الذي ضاعت فيه أخلاق الكثير من المسلمين. سنتحدث عن أسباب ضياع الأخلاق أستاذ عبد الله في المحور الثاني بإذن الله عز وجل. المستمعين الأعزاء، نذهب الآن وإياكم إلى فاصل قصير ثم نعود إليكم، فتابعونا.

0: الله.
1: نرحب بكم مستمعين الأعزاء في هذه الحلقة من سلسلة حلقات خاصة بمناسبة المولد النبوي الشريف بعنوان وجاهدهم به جهادا كبيرا. كما نرحب بضيفنا الأستاذ العلامة عبد الله محمود عبيد. نرحب بكم أستاذ عبد الله من جديد وحياكم الله.
2: الله يحييكم ويبقيكم سيدنا العزيز.
1: يقول الشاعر أستاذ عبد الله: وإنما الأم الأخلاق ما بقيت فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. برأيكم أستاذ عبد الله، ما أسباب ضياع الأخلاق اليوم في واقع المسلمين؟ نرى الكثير من المسلمين لا صدق، لا أمانة، لا عفة، لا نزاهة. ضاعت أخلاق الكثير من المسلمين رغم كثرة الشعائر، العبادات، الصلوات، الحج، الزكوات، النوافل إلى آخر ذلك.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أولا يا سيدنا العزيز، يعني هذا الوضع المزري صدق أنه يندى له الجبين عندما ترى ضياع الأخلاق في واقع المسلمين، رغم أن هناك صلاة ولا بتأثر، هناك صيام، هناك يعني كشف حقائق وفتن تكشف الحقائق لهذه الأمة. أولا ضعف الوازع الديني، إذا ما بش وازع ديني في الإنسان، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيقول: من لا واعظ له من نفسه لا تنفعه المواعظ.
1: نعم،
2: وهذا حقيقة. إذا ما بش هناك واعظ من داخل قلبك وقناعة بأنك يعني تكون ملتزما بما أتى به القرآن الكريم، وهذه خصلة عندما يبتعد الإنسان عن التوجيهات الإلهية، عن القرآن الكريم، عما أراده الله سبحانه وتعالى به ومن خلقه، عندما يقول الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزقي وما أريد أن يطعمون. وعندما قال: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وعندما قال: إني جاعل في الأرض خليفة. كيف بالله عليك عندما تكون أنت خليفة الله والناطق الرسمي باسم الله سبحانه وتعالى، وأنت معرض عن القرآن الكريم، وأنت منحل عن القرآن الكريم، وأنت خارج عن إطار التوجيهات الإلهية التي أرادها الله سبحانه وتعالى. كذلك عندما نأتي إلى الكثير من الناس بيتركوا الصلاة، بيتركوا العبادات، التي هذه العبادات والصلاة تهذب النفس،
1: صحيح،
2: تزكي النفس، ترفع من يعني من مستوى أخلاق الإنسان، من قيمه، من القرب من الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى عن الصلاة: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فإذا كان الإنسان لم يصلي، فبالله عليه كيف سيكون مندفعا إلى الشهوات، إلى القبائح، إلى الانحراف؟ كذلك عندما لم يكن لدى الإنسان رقابة إلهية، يعني لا يبالي، لأنه عندما يجعل الإنسان دائما الرقابة الإلهية ويفعلها في نفسه ويترجمها على أرض الواقع، فهنا يعني الإنسان لا يبالي. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: ألم يعلم بأن الله يرى؟
1: نعم.
2: إذا أنت تعلم أن الله سبحانه وتعالى يراك ويراقبك، فكيف بالله عليك يعني تتجرأ على الله سبحانه وتعالى بالمخالفة وبالعصيان؟ كذلك عاد هناك الشيء الكثير المنتشر في هذه المرحلة، وهو تأثير الإعلام والتواصل الاجتماعي.
1: صحيح،
2: هذا كثير جدا ما جعل الناس يعني قلوبهم متحجرة، قلوبهم ليس لديها ضمير، ما بش معها يعني قيم ولا أخلاق، ولا يعني تحرف الإنسان انحراف كبير جدا عن مبدأ الإسلام وقيمه وأخلاقه وعما يريده الله سبحانه وتعالى به في هذه الحياة الدنيا. لأنك الله أراد منك أن تقدم النموذج الحقيقي ناطقا باسم الله، مترجما للقرآن الكريم في أخلاقه العظيمة.
1: إذن هي جملة أسباب أستاذ عبد الله أدت إلى أن تضيع الأخلاق في واقع المسلمين رغم كثرة الشعائر. برأيك أستاذ عبد الله في ختام الحلقة، خطورة هذه أو خطورة ضياع الأخلاق من واقع المسلمين اليوم، كيف نعالج أيضا أزمة الأخلاق ويكون الإنسان صاحب أخلاق وضمير وأيضا يقتدي برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أخلاقه؟
2: نعم، هذا سؤال مهم جدا يا أستاذ عبد المجيد، كيف نعالج؟ المعالجة يعني إذا كان هناك قدوة وأسوة للأسرة فهنا تبدأ بناء أسرة مؤمنة مرتبطة بالله سبحانه وتعالى. عندما يأتي هناك رقابة من الأسرة لأولادها، لأن بعض الناس وللأسف الشديد يترك الأولاد في أجهزة إلكترونية كثيرة جدا، يفعلوا ما يشاءون فيها لا رقيب ولا عتيد، وتجد الأم وكذلك الأب فوق التلفونات 24 ساعة. وإذا سألهم وسألهم أكثر الآباء وللأسف الشديد إذا سألهم يسألهم عن الحاجات الدنيوية فقط، لا يسألهم عن دينهم، عن صلاتهم، عن هل صليت جماعة مثلا، هل لحقت بتكبيرة الإحرام، هل التحقت بحلقة قرآن في المسجد. لابد من الأب والأم أن يكونوا يعني متابعين لأولادهم على الدوام في عباداتهم، في صلواتهم، في أخلاقهم، ويبحثوا مع من يساير عندما بيخرج مثلا الشارع، من هو أصدقائه، لأن الصديق
1: يحدد له القدوات الحسنة.
2: أيوة، يحدد له القدوات الحسنة الذي من المفروض أن يصحبهم، لأن الصاحب ساحب يسحبك إلى يعني إلى أخلاقه وتتأثر بأخلاقه.
1: ويذكروهم أيضا أستاذ عبد الله بأخلاق رسول الله،
2: يذكروهم عاد بأخلاق رسول الله، ويردهم إلى سيرة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، السيرة الحقيقية من خلال القرآن الكريم ودروسه العظيمة الذي يعني انبثقت من الواقع العملي في وترجمه في الواقع مع الكثير من هذه الأمة.
1: الأستاذ عبد الله محمود وبعيد نشكركم جزيل الشكر على حضوركم معنا، كتب الله أجركم وبوركتم ونفع بكم. مستمعينا الأعزاء، بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من هذه السلسلة، نلتقي بكم بإذن الله عز وجل في الحلقة القادمة بإذن الله. إلى ذلك الحين استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: يا ابن عبد الله يا حبيب الله.
3: مستمعين الكرام، كنتم مع برنامج وجاهدهم به جهادا كبيرا على أثير إذاعة آفاق، صوت الوعي والبصر.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحصن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصارم وإحسان مستدام.

0: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء، الهيئة العامة للزكاة.
1: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
2: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
3: يا ابن عبد الله يا حبيب الله،
4: بأنفاس المحبة جئنا نعانق السيرة ونروي عبير الحكاية ونجوب رياض الشمائل النبوية ونبحر في نور الهداية المحمدية.
3: مرحبا بالكريم الرؤوف الرحيم النبي العظيم خاتم
4: برنامج وجاهدهم به جهادا كبيرا، يعده ويقدم حواراته الأستاذ عبد المجيد إدريس. وجاهدهم به جهادا كبيرا،

بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قمر تفرد بالكمال كماله، وحوى المحاسن حسنه وجماله، وتناول الكرم العريض نواله، وحوى المفاخر فخره المتقدم، فبحقه صلوا عليه وسلم. أهلا وسهلا بكم مستمعين الأعزاء إنما كنتم في جغرافيا اليمن الحبيب عبر إذاعة آفاق صوت الوعي والبصيرة، في سلسلة حلقات خاصة بمناسبة المورد النبوي الشريف بعنوان وجاهدهم به جهادا كبيرا. موضوع حلقتنا في هذه الحلقة السابعة وإنك لعلى خلق عظيم. قبل أن نبدأ حوارنا في هذه الحلقة نذهب وإياكم إلى فاصل قصير ثم نعود إليكم فتح

0: حياكم الله مستمعين الأعزاء من جديد في الحلقة السابعة من سلسلة حلقات خاصة بمناسبة المولد النبوي الشريف بعنوان وجاهدهم به جهادا كبيرا. كما نرحب بضيفنا في هذه الحلقة الأستاذ العلامة عبد الله محمود عبيد. حياكم الله أستاذ عبد الله، مرحبا بكم.
1: الله يحييكم ويبقيكم سيدنا العزيز.
0: أستاذ عبد الله، بادئ ذي بدء، نحن نقرأ والجميع يقرأ قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. هكذا تحدث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الرسول كان هو أول من جسد هذه الأخلاق، وقد وصفه الله عز وجل ووصف أخلاقه في القرآن الكريم في كثير من آياته. أستاذ عبد الله، كيف وصف القرآن أخلاق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأيضا دلالة الآية المباركة: وإنك لعلى خلق عظيم؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان في كماله وأخلاقه بحجم الرسالة وبحجم المهمة المكلف بها، في مستوى المسؤولية وفي مستوى مواجهة كل التحديات، عظيما وعلى خلق عظيم. قال الله عنه: وإنك لعلى خلق عظيم، في أوجز وأوسع وأدق وأشمل وأعظم تعريف بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
0: صلى الله عليه وسلم
1: اشتمل على كل مكارم الأخلاق وحميد الصفات بأعظم وأكمل ما يمكن أن يصل إليه البشر، وبما لم يصل إليه من البشر سواه، لأن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم كان ذو خلق عظيم. ولذلك الله سبحانه وتعالى عندما عبر بهذه الآية كيف وصف الرسول في مقام خلقه، حين قال: وإنك لعلى خلق عظيم. لأننا عندما نجد النبي صلى الله عليه وعلى وسلم في خلقه وحياته وسيرته، كان يعني حتى على مستوى الطعام، قالوا أنه ما عاب طعاما قط النبي. نعم. صلوات الله عليه وعلى آله وسلم. كذلك أحد الصحابة، والظاهر أنه أنس بن مالك، قال: لم يقل لي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما لم تفعل كذا أو لما فعلت كذا. هذا يدل على يعني خلق النبي صلوات الله عليه وعلى آله وسلم. وعندما الله يعني يمدحه بهذا المدح العظيم ويقول له: إنك أنت يا محمد، إنك، أؤكد بتأكيد، لعلى خلق عظيم، يعني الكلمة عظيم عظيم يعني بمعنى،
0: وإذا وردت كلمة عظيم من عظيم فيتدل على معاني كبيرة،
1: تدل على يعني شيء عظيم بحق وحقيقة. وكما قلنا كان بحجم الرسالة هذه الأخلاق، ولذلك الله سبحانه وتعالى يعني في حديث يقال أنه بحث في كل الدنيا فلم يجد قلب أطهر من قلب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويعني خلق أعظم خلق، ما عبش فوق هذا الخلق مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عندما نجد رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم حتى مع أعدائه من يحذرون ضده، مر بعجوز يعني تنظر للحرب الإعلامية ضد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى على مستوى العجائز، حتى على مستوى النساء، حتى على مستوى السفهاء والأطفال وغيرهم. مر بتلك العجوز وهي بتحمل حزمة حطب، فقال لها: يا أمه، يعني أكفيكي؟ وحمل لها تلك الحزمة الحطب.
0: نعم.
1: فعندما وصلت يعني تعجبت من أخلاق النبي صلوات الله عليه وعلى آله وسلم، فأرادت أن تقدم له نصيحة صدق منها، يعني من حنجها بو ومن ما رأت فيه من الأخلاق والقيم والمبادئ العظيمة. قالت له: يا ابني، والله يا بني، يعني ما معي شيء أقدمه لك جزاء لما فعلت من بهذا المعروف.
0: نعم.
1: قال: يا أمه، يعني لا بأس عليك. قالت: لكن يا بني، معي نصيحة أشتي أقدمها لك. قال لها هاتيها يا أمه. قالت يا بني إن هناك رجل يقال له محمد يدعي أنه نبي فلا تصدقه وهو هو محمد. تعجب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من هذه الحرب الإعلامية التي وصلت حتى إلى العجائز وإلى النساء.
0: صحيح.
1: يعني حرب كبيرة جدا ملأت يعني محيط الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم محيط مكة حتى أنها يعني غطت الظاهر القرى المجاورة لمكة المكرمة. فعندما قال لها يا أمه إذا قلت لك شيء أتصدقيني؟ قالت كيف لا أصدقك وقد رأيت ما رأيت منك. قال لها ذلك الذي تدعي محمدا هذا الذي تدعي هو أنا. قالت أنت محمد؟ قال نعم. قالت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. يعني أسلمت به وأمنت به لما رأت من الأخلاق. فعندما الله سبحانه وتعالى قدم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في القرآن الكريم يعني في صفاته العظيمة بخلاف ما نراه في بقية الكتب من في السيرة النبوية، يعني قدموا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأنه رجل ضعيف وأنه يعني لا مبالاة عنده من مسجد ولا بيته ولا له دخل. القرآن قدم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في تلك الصورة الحقيقية التي بمستواها الحقيقي، وقدم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأنه أعظم قائد عرفه التاريخ في صفاته في أخلاقه في يعني مكارم الأخلاق بكلها، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق.
0: هناك الكثير أستاذ عبد الله من الآيات التي تحدثت عن أخلاق النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
1: أكيد، لأنه عندما يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، يعني النبي هو أولها أول الخلق هو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن بهذه الصفات العظيمة التي هي الأخلاق ينبغي إن الناس يسيروا على ضوء ما سار عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الخلق من السيرة الحميدة من الرحمة من الشفقة من العزة من يعني التي يعني تكشف في الواقع تكشف للناس في الواقع بأن هذا الرجل يعني يريد الرحمة بهم الشفقة بهم يريد لهم ما يرفعهم في الدنيا والآخرة.
0: نعم، وكما ذكرتم أستاذ عبد الله كما قال الله عز وجل وإنك لعلى خلق عظيم، هذه الآية الكريمة، وهنالك أيضا آيات أخرى مباركة، مثلا يتحدث الله عز وجل عن رسوله صلى الله عليه وسلم وما رسلناك إلا رحمة للعالمين فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة. أستاذ عبد الله، أنت تحدثت عن بعض المواقف من سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، لو نغص في هذا السؤال وفي هذه النقطة أكثر، يعني لو تحدثنا عن مواقف أخرى تجلت فيها أخلاقه ورحمته صلى الله عليه وآله وسلم.
1: بهذه الصفات العظيمة أستاذنا العزيز التي هي الأخلاق والرحمة التي يتضح من خلالها عظم اهتمامه بأمر الناس وحرصه الصادق الكبير على سعادتهم ودفع كل الشر والسوء عنهم، هذا قمة الرحمة وقمة الأخلاق. عندما يعني يسخر كل شيء حرصه الصادق الكبير على سعادة الأمة ودفع كل الشر والسوء عنهم، هذا هي قمة الرحمة.
0: الآية تجسدها كأنه أستاذ عبد الله الآية الكريمة لعلك باخع نفسك على آثارهم.
1: أكيد، لعلك باخع نفسك على آثارهم معادي تجي لنا.
0: نعم،
1: قال والسعي في تحقيق الخبر في والسعي في تحقيق الخير والسعادة لهم بكل رأفة ورحمة. عظيم هو، صدق بحق أنه عظيم، عظمته وسموه بعظمة تلك المبادئ والقيم والأخلاق، وهي ذاتها التي لم تعد البشرية تعطيها قيمة وأهمية. بينما الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. عظيم هو، عظيم بحق وحقيقة، عظيم في رحمته للناس وحرصه الكبير على هدايتهم حتى تميز في ذلك وفاق كل الأنبياء، وحتى قال الله مواسيا له آنذاك نعم. لعلك باخع نفسك، الآية الذي ذكرتها يا سيدنا نعم. لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، يعني يشتي يهلك نفسه حرصا بهذه الأمة. وكان قالوا أنه يبكي عندما بتفلت من يده نفس وتروح إلى جهنم في حياة
0: قصة اليهودي،
1: مثل ما قصة اليهودي نعم. وكان يبكي ليش؟ لأنه يعرف جهنم وما أدراك ما جهنم، والمصير المزري الذي يؤول إليه الإنسان المعرض عن الله سبحانه وتعالى. هذا إن دل على شيء إنما يدل على رحمته بهم، كان رحمة للعالمين. قال الله سبحانه وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ليعيد للإنسان إنسانيته، ليعيد له كرامته واعتباره، ليأخذ بالإنسان، ليأخذ بها الإنسان ويضيء له الطريق ليؤدي دوره في هذه الحياة. ما هو دوره في هذه الحياة؟ خليفة لله في هذه الأرض بما ينبغي أن يكون عليه هذا الإنسان سموا وكرامة وقيما وأخلاقا ومبادئا، ليعمر هذه الحياة وهو يحمل تلك القيم والمبادئ، فيكون وجوده في هذه الحياة يحقق له ما أراده الله من الخير والسعادة في الدنيا والآخرة. فمن أعظم مظاهر رحمة الله وتكريمه لعباده ما هو؟ أن جعل لهم من نوره ما يكشف تضليل وأباطيل وخداع الظلاميين المضلين والمخادعين. فكما جعل الشمس سراجا وهاجا منيرا كونيا يستفيد منه البشر أو تستفيد منه البشر من نورها ودفئها، جعل الرسالة والرسول نورا للقلوب وكاشفا لظلمات الضلال، منيرا للهدى والحق والحقيقة. قال الله يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. عندما يعني نعطي شيئا من واقع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مثلا عندما سار يدعي أهل الطائف، عندما أدموا قدميه جاءه ملك وقال يا محمد إن شئت أطبقت عليهم الأخشبي، ما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فرد الرسول صلوات الله عليه وعلى آله وسلم بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. هذا إن دل على شيء إنما يدل على رحمة عظيمة جدا. وكان رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله وسلم إذا مر بضعيف سلم عليه وجلس مع المساكين وعاد المريض. عندما دخل مكة فاتحا ما قال؟ قال يا قريش ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم. فقال الرسول الكريم صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله اذهبوا فأنتم الطلقاء. في الرواية عدبوا هناك رواية يعني ضخمة جدا
0: نعم،
1: عندما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان معه، يعني كان مع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم 10 دراهم، فأتاه صاحب بز فاشترى منه قميصا ب4 دراهم، فخرج وهو عليه فإذا رجل من الأنصار فقال يا رسول الله اكسني قميصا كساك الله من ثياب الجنة، فنزع الرسول الأعظم القميص فكساه إياه. ثم رجع الرسول الرحيم صلوات الله عليه وعلى آله وسلم إلى صاحب الحانوت فاشترى منه قميصا ب4 دراهم وبقي معه درهما.
0: الله الله.
1: فإذا هو بجارية في الطريق تبكي، فقال ما يبكيكي؟ فقالت يا رسول الله دفع إلي أهلي درهمين أو دفع إلي أهلي درهمين أشتري بهما دقيقا، فهلق يعني ضاعت. فدفع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الدرهمين الباقيين الذي كانوا معه مع النبي، ثم ولت وهي تبكي عادي بتبكي، فدعاها فقال ما يبكيك وقد أخذت الدرهمين؟ قالت أخاف أن يضربوني. فمشى صلى الله عليه وعلى آله وسلم معها إلى أهلها فسلم، يعني سلم على هذا البيت، فعرفوا صوته، ثم عاد فسلم ثم عاد فسلم ثم عاد فثلث، فردوا يعني بعد ثلاث
0: عليه
1: مرات
0: السلام.
1: ردوا عليه السلام بعد ثلاث مرات. فقال أسمعتم أول السلام؟ قالوا نعم، لكن أحببنا أن تزيدنا من السلام، فما أشخصك بأبينا وأمنا؟ فقال صلوات الله عليه وعلى آله وسلم: أشفقت هذه الجارية أن تضربوها. قال صاحبها: فهي حرة لوجه الله. يعني رسول الله يهتم حتى بأبسط الأشياء، وحتى بالعبيد والجواري لأنه هو قائدهم، قائدهم العظيم. فهي قال: فهي حرة لوجه الله بممشاك معها يا رسول الله. فبشرهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالخير والجنة، ثم قال: لقد بارك الله في العشرة، كسى الله نبيه قميصا ورجلا من الأنصار قميصا، وأعتق الله منها رقبة، وأحمد الله هو الذي رزقنا هذا بقدرته.
0: الله الله أستاذ عبد الله، ما أحوجنا إلى هذه الأخلاق، أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، خصوصا في هذا العصر الذي ضاعت فيه أخلاق الكثير من المسلمين. سنتحدث عن أسباب ضياع الأخلاق أستاذ عبد الله في المحور الثاني بإذن الله عز وجل. المستمعين الأعزاء، نذهب الآن وإياكم إلى فاصل قصير ثم نعود إليكم، فتابعونا.

0: الله.
1: نرحب بكم مستمعين الأعزاء في هذه الحلقة من سلسلة حلقات خاصة بمناسبة المولد النبوي الشريف بعنوان وجاهدهم به جهادا كبيرا. كما نرحب بضيفنا الأستاذ العلامة عبد الله محمود عبيد. نرحب بكم أستاذ عبد الله من جديد وحياكم الله.
2: الله يحييكم ويبقيكم سيدنا العزيز.
1: يقول الشاعر أستاذ عبد الله: وإنما الأم الأخلاق ما بقيت فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. برأيكم أستاذ عبد الله، ما أسباب ضياع الأخلاق اليوم في واقع المسلمين؟ نرى الكثير من المسلمين لا صدق، لا أمانة، لا عفة، لا نزاهة. ضاعت أخلاق الكثير من المسلمين رغم كثرة الشعائر، العبادات، الصلوات، الحج، الزكوات، النوافل إلى آخر ذلك.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أولا يا سيدنا العزيز، يعني هذا الوضع المزري صدق أنه يندى له الجبين عندما ترى ضياع الأخلاق في واقع المسلمين، رغم أن هناك صلاة ولا بتأثر، هناك صيام، هناك يعني كشف حقائق وفتن تكشف الحقائق لهذه الأمة. أولا ضعف الوازع الديني، إذا ما بش وازع ديني في الإنسان، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيقول: من لا واعظ له من نفسه لا تنفعه المواعظ.
1: نعم،
2: وهذا حقيقة. إذا ما بش هناك واعظ من داخل قلبك وقناعة بأنك يعني تكون ملتزما بما أتى به القرآن الكريم، وهذه خصلة عندما يبتعد الإنسان عن التوجيهات الإلهية، عن القرآن الكريم، عما أراده الله سبحانه وتعالى به ومن خلقه، عندما يقول الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. وعندما قال: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وعندما قال: إني جاعل في الأرض خليفة. كيف بالله عليك عندما تكون أنت خليفة الله والناطق الرسمي باسم الله سبحانه وتعالى، وأنت معرض عن القرآن الكريم، وأنت منحل عن القرآن الكريم، وأنت خارج عن إطار التوجيهات الإلهية التي أرادها الله سبحانه وتعالى. كذلك عندما نأتي إلى الكثير من الناس بيترك الصلاة، بيترك العبادات، التي هذه العبادات والصلاة تهذب النفس،
1: صحيح،
2: تزكي النفس، ترفع من يعني من مستوى أخلاق الإنسان، من قيمه، من القرب من الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى عن الصلاة: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فإذا كان الإنسان لم يصلي، فبالله عليه كيف سيكون مندفعا إلى الشهوات، إلى القبائح، إلى الانحراف؟ كذلك عندما لم يكن لدى الإنسان رقابة إلهية، يعني لا يبالي، لأنه عندما يجعل الإنسان دائما الرقابة الإلهية ويفعلها في نفسه ويترجمها على أرض الواقع، فهنا يعني الإنسان لا يبالي. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: ألم يعلم بأن الله يرى.
1: نعم،
2: إذا أنت تعلم أن الله سبحانه وتعالى يراك ويراقبك، فكيف بالله عليك يعني تتجرأ على الله سبحانه وتعالى بالمخالفة وبالعصيان؟ كذلك عاد هناك الشيء الكثير المنتشر في هذه المرحلة، وهو تأثير الإعلام والتواصل الاجتماعي.
1: صحيح،
2: هذا كثير جدا ما جعل الناس يعني قلوبهم متحجرة، قلوبهم ليس لديها ضمير، ما بش معها يعني قيم ولا أخلاق، ولا يعني تحرف الإنسان انحراف كبير جدا عن مبدأ الإسلام وقيمه وأخلاقه وعما يريده الله سبحانه وتعالى به في هذه الحياة الدنيا. لأنك الله أراد منك أن تقدم النموذج الحقيقي ناطقا باسم الله، مترجما للقرآن الكريم في أخلاقه العظيمة.
1: إذن هي جملة أسباب أستاذ عبد الله أدت إلى أن تضيع الأخلاق في واقع المسلمين رغم كثرة الشعائر. برأيك أستاذ عبد الله في ختام الحلقة، خطورة هذه أو خطورة ضياع الأخلاق من واقع المسلمين اليوم، كيف نعالج أيضا أزمة الأخلاق ويكون الإنسان صاحب أخلاق وضمير وأيضا يقتدي برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أخلاقه؟
2: نعم، هذا سؤال مهم جدا يا أستاذ عبد المجيد، كيف نعالج؟ المعالجة يعني إذا كان هناك قدوة وأسوة للأسرة فهنا تبدأ بناء أسرة مؤمنة مرتبطة بالله سبحانه وتعالى. عندما يأتي هناك رقابة من الأسرة لأولادها، لأن بعض الناس وللأسف الشديد يترك الأولاد في أجهزة إلكترونية كثيرة جدا، يفعلوا ما يشاءون فيها لا رقيب ولا عتيد، وتجد الأم وكذلك الأب فوق التلفونات 24 ساعة. وإذا سألهم وسألهم أكثر الآباء وللأسف الشديد إذا سألهم يسألهم عن الحاجات الدنيوية فقط، لا يسألهم عن دينهم، عن صلاتهم، عن هل صليت جماعة مثلا، هل لحقت بتكبيرة الإحرام، هل التحقت بحلقة قرآن في المسجد. لابد من الأب والأم أن يكونوا يعني متابعين لأولادهم على الدوام في عباداتهم، في صلواتهم، في أخلاقهم، ويبحثوا مع من يساير عندما بيخرج مثلا الشارع، من هو أصدقائه، لأن الصديق
1: يحدد له القدوات الحسنة.
2: أيوة، يحدد له القدوات الحسنة الذي من المفروض أن يصحبهم، لأن الصاحب ساحب يسحبك إلى يعني إلى أخلاقه وتتأثر بأخلاقه.
1: ويذكروهم أيضا أستاذ عبد الله بأخلاق رسول الله،
2: يذكروهم عاد بأخلاق رسول الله، ويردهم إلى سيرة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، السيرة الحقيقية من خلال القرآن الكريم ودروسه العظيمة الذي يعني انبثقت من الواقع العملي في وترجمه في الواقع مع الكثير من هذه الأمة.
1: الأستاذ عبد الله محمود عبيد، نشكركم جزيل الشكر على حضوركم معنا، كتب الله أجركم وبوركتم ونفع بكم. مستمعينا الأعزاء، بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من هذه السلسلة، نلتقي بكم بإذن الله عز وجل في الحلقة القادمة بإذن الله. إلى ذلك الحين استودعكم الله الذي

يا أول الحب يا رسول الله، كلما بحثنا في قلوبنا عن أول الحب وأصفاه وجدنا اسمك يضيء في أعماقها. أحببناك ولم ترك عيوننا، لكننا رأيناك في نور الرسالة وفي رحمة الشريعة وفي كل خلق جميل تركته أمانة في هذه الأمة. أحببناك لأنك دللتنا على الله وانتشلت الإنسان من ظلمات الأرض وفتحت له أبواب السماء، فكيف لا نحبك وأنت الرحمة التي أرسلها الله للعالمين. من اليمن إليك يا رسول الله، سلام قلب أحبك وسيظل على حبك ما دام فيه نبض، صلى الله عليك وعلى آلك الطاهرين.

علينا أيها الإخوة أن نعرف أنه لا مخرج لهذه الأمة إلا في الرجوع إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وعند ذلك سترون كيف سيمنحنا الله النصر، سيمنحنا العزة والكرامة عندما نوحد صفوفنا، عندما نغير ما بأنفسنا، عندما نعتز بديننا وبنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لنقول للعالم أجمع إننا لن نفرط في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولن نسكت عن الإتاءات التي تكررت على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.

0: أردت أن أعرف صفات الرجل الذي يملك بدون نزاع قلوب ملايين البشر. لقد أصبحت مقتنعا كل الاقتناع أن السيف لم يكن الوسيلة التي من خلالها اكتسب الإسلام مكانته، بل كان ذلك من خلال بساطة الرسول مع دقته وصدقه في الوعود وتفانيه وإخلاصه لأصدقائه وأتباعه، وشجاعته مع ثقته المطلقة في ربه وفي رسالته. هذه الصفات هي التي مهدت الطريق وتخطت المصاعب، وليس السيف. مهاتما غاندي عن النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
1: شعبنا اليوم يقول لأعدائه المستكبرين: إن إرادتنا لن تنكسر، وإن صبرنا لن ينتهي، وإن ثباتنا لا تراجع فيه، لأن مصدره هذا الإيمان، ونحن شعب قدوتنا وأسوتنا هو رسول الله صلى الله وسلم عليه وعلى آله، ومنهجنا وثقافتنا هو القرآن، ونستمد صبرنا من هذا المعين الذي لا ينضب، واعتمادنا هو على الله تعالى وهو خير الناصرين.

من أرض الإيمان والحكمة من اليمن، حيث حمل أهلها الإيمان إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

يحبهم ويحبونه. كلمات قالها النبي ومواقف شهدت لها صفحات السيرة وحكايات تكشف مكانة اليمن وأهلها في قلب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. تتابعونه يوميا الساعة 7:30 صباحا ويعاد الساعة 3:40 مساء على إذاعة آفاق صوت الوعي والبصير.

يا أول الحب يا رسول الله، كلما بحثنا في قلوبنا عن أول الحب وأصفاه وجدنا اسمك يضيء في أعماقها. أحببناك ولم ترك عيوننا، لكننا رأيناك في نور الرسالة وفي رحمة الشريعة وفي كل خلق جميل تركته أمانة في هذه الأمة. أحببناك لأنك دللتنا على الله وانتشلت الإنسان من ظلمات الأرض وفتحت له أبواب السماء، فكيف لا نحبك وأنت الرحمة التي أرسلها الله للعالمين؟ من اليمن، من اليمن إليك يا رسول الله، سلام قلب أحبك وسيظل على حبك ما دام فيه نبض، صلى الله عليك وعلى آلك الطاهرين.

لي فيك معنى أنيق يزداد فيه البريق بكل شيء خليق يا خاتم الرسل طه يا سيد الأنبياء يا قبلتي في الولاء من ذا يفي بالثناء حار اللبيب وتاها لك المعالي تشير هذا السراج المنير على البرايا أمير وللنفوس دواها هديتنا للأمان في كل خطو وآني يا من حويت المعاني بفضلك العود فاها زكوت في الناس عقلا وصرت للفضل أصلا أسمى كلامي وأحلى لمن به الله باها حرية النفس هلت بأحمد واستهلت وبالمعالي تجلت وأشرقت في مداها يا رب لي كل مالي من سيئات ثقالي عليك رب اتكالي فكل نفسي ضياها إني ضعيف ضعيف وأنت بر رؤوف في كل شيء لطيف حقق لنفسي مناها يا رب صلي وسلم على النبي المعلم وزد وبارك وكرم وارفعه في الحشر جاها وآله الأصفياء وصحبه الأوفياء ونحن في الاحتواء ما الشمس ألقت ضحاها.